0: الكاف.
1: ورجعنا معكم بعد ما سمعنا كوكتيل مع فضل شاكر. اليوم حبينا يكون فما زوم على فنان نسمع له أكثر من نغم، وانا نعرف اللي فضل شاكر من الفنانين اللي رجعوا بعودة قوية للموسيقى وعنده أحباء وأوفياء واللي رجعوا يسمعوا له برشا، فحبيت انه نسمع له كوكتيل ان شاء الله يكون اللي عجبكم. من فضل شاكر ونوصلوا مع بعضنا سيني كافي. في سيني كافي اليوم اخترت لكم فيلم، ما عرفش انا لاحظت اللي ساعات هكا حد من غير ما يشعر يبعد على نوعية الأفلام اللي ما يحبهاش. أنا الحقيقة ما نحبش برشا الأكشن، ما نحبوش الرملة، فاليوم قلت لي معناتها برشا مغرومين بأفلام الأكشن، دونك يزم يكون حاضر ما نبعدش عليه برشا. عادينا قبل اختيارات الأفلام الأكشن، أما يزمنا نرجع للأكشن مرة أخرى خاطر عنده جمهور وعنده الناس اللي يحبوه. هوم فرونت هو الفيلم اللي اخترناه، الجبهة الداخلية. هو فيلم كيما حكيت أكشن، فيلم حركة، اصدر في الولايات المتحدة عام 2013. الفيلم من اخراج جيري فليدر، وهو من بطبيعة طاقم العمل وطاقم التمثيل فيه، على رأسهم جيسون ستاثام، فيه جيمس فرانكو، فيه وينونا رايدر، فيه كيت بوسورث، وفيه زيدا راشيل ليفيفور. هذوما من الأسماء الأبطال الموجودين فيه. مدة العرض الفيلم هي 100 دقيقة، وبطبيعة باللغة الإنجليزية. يحكي على فيل بروكر اللي هو ضابط شرطة سابق بإدارة مكافحة المخدرات، ينتقل هو وبنته الصغيرة مادي لبلدة أخرى من أجل الهدوء والسكينة، لكن تقلب حياته رأس على عقب وقت اللي تقوم بنته مشاجرة مع زميلها تيدي كلوم بفناء المدرسة. وقتها يجيب بروكر المدرسة، يصر والد تيدي المشاجرة معاه، لكن يخسر والد تيدي المواجهة، وتقرر بعدها والدة تيدي الانتقام بمساعدة خوها تاجر المخدرات الكبير. لهنا بتوعي يصير تصادم مع عصابات لتهريب المخدرات اللي كان عندها ثأر قديم زادة معاه، فيلقى فيل بروكر انه عائلته يتربس بها خطر شديد، ويتعين عليه فعل ما في وسعه من نجل الحفاظ عليها. تقريبا فكرة جت في برشا أفلام، اما ديما الأطوار الأحداث هي اللي تختلف برشا. هذا فيلم اخترناه اليوم، نذكركم بالعنوان بالطبيعة اللي هو هوم فرونت. بالنسبة للفيلم هذا كانت بلغت تكلفة انتاجه 22 مليون دولار، وحققت أرباح تقدر بأكثر من 31 مليون دولار. هذا فيلم اخترناه لليوم في سيني كافيه.

تحياتنا لكم أصدقائنا ومستمعينا الكل، مازال عنا ما نسمعه مع الموسيقى، والمرة هذية أغاني الحنين في آخر سويعة هذية مع اختيار سميرة سعيد. وانت في مش حتنازل عنك أبدا، نتلقاو احنا إن شاء الله في نفس التوقيت في موعد متجدد في بين كلمة ونغمة. باي باي.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك. النصوص اللآلئ. النصوص اللآلئ تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
1: مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حصتنا النصوص اللآلئ، يقدمها ويؤمنها لكم أنا منصف لهيبي وزميلي وصديقي الأستاذ المهدي المجدود. مستمعين الكرام، هذه الحصة نخصصها لكاتب صوفي هو الحكيم الترمذي، وهو ليس الترمذي المحدث كما سنشير فيما بعد، وهذا الترمذي له شأن عجيب في الكتابة الصوفية، وسنقرأ من ختم الأولياء هكذا تقريبا من مصنفه هذا بعض هذه الشذرات الصوفية وهذه التهويمات العجيبة بالفعل والتي تشد القارئ، خاصة أنها نثرية وليست شعرية. معناه هو دائما، أنا رأيي الشخصي أقوله وأعيده وأكرره، هو أن النثر الصوفي قد يكون أقوى وأهم بكثير من الشعر الصوفي. الشعر الصوفي عادة مداره داخل جملة من المعادلات والمصطلحات الصوفية المتعارفة، ويمكن أن تظفر في أبيات قليلة منه بومضة شعرية ما، ولكنه يكرر نفسه أكثر، وهذا رأيي الشخصي فيما أقول. ولكن النثر الصوفي عند النفري وعند ابن عربي وعند الحكيم الترمذي والذي سنقرأه وربما يستمع إليه البعض أول مرة وربما يقع في ظنهم أنه الترمذي الآخر المشهور المحدث المشهور، خاصة أنهما ينتميان إلى المكان نفسه في أوزبكستان، ترمذ تقع اليوم، ولكن لكل منهما شأن آخر مختلف. إذن سي المهدي، إذا أردت لابد من حديث بشيء من التفصيل عن الحكيم الترمذي، عن سيرته، ثم مباشرة نقرأ هذه الشذرات العجيبة من ختم الأولياء.
2: شكرا سي المنصف، أجدد الترحيب بالمستمعات والمستمعين في هذه الحصة الجديدة من حصص النصوص اللآلئ. وكما تفضلت بالذكر، هذه السيرة الذاتية العجيبة للحكيم المسمى الحكيم الترمذي، هو في الحقيقة ثمة شخصان أو عالمان نسبا إلى هذه المدينة ترمذ، وهي واقعة الآن في أوزبكستان. هناك أبو عبد الله محمد ابن علي الترمذي، وهناك أيضا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، وكلاهما عاش في القرن الثالث الهجري. الثاني أبو عيسى الترمذي هو صاحب الجامع الكبير، صاحب سنن الترمذي، وهذا من الصحاح الست
1: طبعا،
2: وكان تلميذا للبخاري. ومن طرائف الأشياء أو من الأشياء التي ينبغي أن ننتبه إليها هو أن الصحاح الست المنصف، وأن هؤلاء المحدثين كله أنهم جميعا نشأوا هناك في تلك المنطقة، كلهم ينتمون إلى أوزبكستان وإيران،
1: بخارى وإيران،
2: كلهم ليس فيهم شامي ولا عراقي ولا مشرقي ولا
1: عربي ولا عربي من أصول عربية،
2: وكلهم أيضا في القرن الثالث الهجري.
1: غريبة، هي وربما درست، لا أدري، على كل أنا الحق لست متخصصا في هذا،
2: هي لفتة،
1: ولكن لابد من الانتباه إليه.
2: هي لفتة يعني،
1: مع لماذا أكثرهم نشأ في هذه البيئة؟
2: أكثرهم كلهم
1: ليس أكثرهم
2: يعني
1: كله.
2: يعني كلهم موطأ مالك لا يعد من الصحاح، هو من
1: ليس
2: الكتب
1: من الصحاح،
2: وليس كتاب
1: عمل آخر مختلف. نعم. مختلف
2: نعم، هؤلاء الستة هم على كل من أقصى الشرق
1: بالفعل. هذه على كل هذا موضوع آخر.
2: نعم.
1: والقرن الثالث لا يحجزنا عنه الاستطراد.
2: أما صاحبنا الثاني
1: الحكيم
2: فهو أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي. طبعا تاريخ الولادة غير دقيق لكليهما، وحتى تاريخ الوفاة
1: وعادة. نعم. تاريخ الوفاة يكون أكثر دقة،
2: أكثر دقة
1: كما جرت العادة في. نعم. أخبار العرب وفي مصنفاتهم.
2: بالنسبة إلى صاحب الجامع الكبير صاحب سنن الترمذي، هو توفي سنة 79 و200، أما الحكيم الترمذي فيقال إنه توفي سنة 97 و200. ولاحظ
1: للهجرة،
2: للهجرة طبعا،
1: أي 905 كما هو ميلادي. نعم. أو 910 كما يقال.
2: نعم. فهذه هي الفترة. لكن الحكيم الترمذي هاجر ولم يبقى بمدينته وانتقل إلى بغداد، فالبصرة، فمكة،
1: كما هو شأن كل العلماء. نعم. في ذلك العصر والشعراء والكتاب.
2: نعم. ولكن رحلته إلى مكة هذه هي التي ولدت هذه السيرة. آه. وهي التي قدحت هذا البعد الصوفية في حياته.
1: الرجل لم يكن صوفيا.
2: ولم يكن صوفيا.
1: إذن تقص الحج هو الذي أذكى في نفسه. نعم. هذه الرغبة في التصوف،
2: هذه الرحلة. نعم. وهذه السيرة عجيبة. هو وجدوا مخطوطة له بعنوان بودو بدو أو بدأ، يعني بدأ يبدو بدو أو بدو، يعني وقعت وقع إبدال الهمز والمماثلة بين الواو الأولى وواو الثانية المبدلة عن همزة فصارت بدو، شأن أبي عبد الله الحكيم الترمذي. وهي رسالة غاية في الجمال، حققها سلمنصف ضمن رسالة ختم الأولياء، حققت في معهد الآداب الشرقية في بيروت، عثمان إسماعيل يحيى. وصدرت تقريبا في الستينات، يعني في المطبعة الكاثوليكية ببيروت، ثم نقلت في هذا الكتاب العجيب الجميل جدا الذي بين يديك سلمنصف، وهو ترجمة النفس
1: أو تزييق النفس، ترجمة النفس،
2: ترجمة النفس في الأدب.
1: أيوة. وتحرير لمجموعة من المستشرقين. نعم. والكتاب. نعم. والأكاديميين العرب.
2: لماذا هذا
1: متميز؟
2: لماذا قلت هذا النص بديع؟ لأن يعني يبدو كأن الترجمة الذاتية أو فن الترجمة الذاتية كأنه فن حديث أو كأنه غريب عن الأدب العربي القديم.
1: أنا درست صدرات من هذا النص لطلبة الماجستير في سوسة منذ أكثر من سنة، وبالفعل بينت أن هذا قد يكون نوع من المسمين توفيكسيون، التخيل. نعم. الذاتي كما يترجم، كنت أنا لا أحب هذه الترجمة وقلت هي التوفيكسيون الرواية الذاتية، هذه هي سيرة ذاتية. ولكن العجيب أن البطل هنا هو شخصية أدبية كما سنرى، ليس هو الشخصية الواقعية. مع الحكيم الترمذي يتخيل نفسه في هيئات من الرؤى وفيض من الأحلام العجيبة. بالفعل سنقرأ بعض هذه النصوص كيف أنه مثلا عندما يصف النبي العربي الكريم، النبي كيف يراه في المنام، وكيف يرقى معه المنبر، وكيف يجلس بين قدميه، وما إلى ذلك من هذه الإشارات العجيبة في هذا النص ختم الأولياء الذي صيغ بلغة صوفية مذهلة.
2: مذهلة. صحيح. صحيح. نص بديع، ويبدو أنه نص غير معروف جدا، يعني
1: غير معروف، غير معروف، غير معروف. الناس يعرفون النفري، يعرفون ابن عربي، ولكن ربما لأن البعض، أنا الآن أقول لماذا، ربما لأنه يلتبس في أذهان البعض بالترمذي الأخر.
2: نعم.
1: الأخر الأشهر، الأخر هو المشهور،
2: رغم أن ابن عربي أحال عليه مرات عديدة، وهو الذي سماه الحكيم الترمذي.
1: تسمى له. أنا لا أعرفه.
2: وفي الفتوحات المكية ثمة إجابات على الأسئلة التي بسطها، التي طرحها الحكيم الترمذي في كتابه ختم الأولياء. يعني هو يعتبر ابن عربي نفسه كأنه سليلة الحكيم الترمذي.
1: وابن عربي هو نفسه الذي ذكر المواقف المخاطبات للنفري أيضا.
2: نعم.
1: ابن عربي هو نفسه.
2: صحيح.
1: الذي نبه إليها، ونبه إلى بعض النواحي، أن الحفيد هو الذي روى هذا النص وليس الجد.
2: نعم.
1: على كل هذه إشارات. صحيح. وأظن ذكرناها في حصة.
2: صحيح. صحيح.
1: تتعلق بالمواقف والمخاطبات. على كل
2: نقرأ جزء،
1: نقرأ بالفعل. هي. وخاصة أن هذا الرجل بالفعل تحضر معه زوجته.
2: هي.
1: وهذا نادر في
2: ويحلم ويرى في المنام،
1: يرى ويقول زوجتي، طبعا لا يسميها.
2: نعم.
1: هو في النص.
2: نعم.
1: ولكن يذكر، يقول كانت زوجتي معي.
2: نعم.
1: معنى عادة، لأن في الأدب العربي القديم، وهذا لاحظنا سلمهدي في الشعر وفي
2: مهملة،
1: قال مهملة، مهملة تماما تقريبا.
2: حتى إن الشعر قال لولا الحياء
1: لهاجني استعبار،
2: ولا زرت قبلك جدا. والحبيب يزار.
1: نعم. لا تجدها لا عند المتنبي، عند أبي تمام، إلى حد ما في قصيدة أيضا ربما. على كل هذا معنى نقرأ، لا أدري أنا مثلا من أين نبدأ، لا أدري.
2: نقرأ الجملة الأولى على الأقل، الفاتحة. هاي. لي
1: هذا اللي كان بدء شأني أن الله تبارك اسمه، هذا اللي عندي.
2: نعم.
1: يعني الجزء هذا
2: فضل. نعم.
1: أيوة. قيض لي شيخي رحمه الله من لدن بلغت من السن 8.
2: نعم.
1: يحملني على تعلم العلم ويعلمني ويحثني عليه وما إلى ذلك. على كل، حتى نقرأ هذا كله عادي، هذا كله. نعم. كلام عادي
2: مقدمة.
1: ولكن ثم بعد ذلك يقول، ثم بعد ذلك بمدة يسيرة، بينما أنا ذات ليلة أصلي، فثقلت فوضعت رأسي في مصلاي جنب فراشي، إذ رأيت صحراء عظيمة.
2: يعني قبل ذلك هو رأى في المنام هذا كله.
1: هذا في المنام في المنام.
2: فبينما أنا
1: فبينما أنا إذا أردت البداية فبينما أنا على هذه الحال إذ رأيت فيما يرى النائم كأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النص الذي ذكرته منذ حين.
2: نعم. دخل المسجد.
1: دخل المسجد الجامع في كورتنا هكذا.
2: نعم نعم نعم في محلنا.
1: فأدخل على أثره. مش فدخلت فأدخل لأنه يروي بصيغة الحال صيغة الحال كما يسميه العرب محاة العرب المضارع. فأدخل على أثره فألزم اقتفاء أثره. هذه صيغة السرد صيغة المضارع بالفعل. وهذا ما يبين أنها قد تكون من لطو فيكسيون لأنه لا يروي حقيقة ولكن بالنسبة إلى المتصوف الرؤية حقيقة خاصة أنه يرى النبي وهذا ما يعتقد فيه المسلمون من رآني فقد رآني حقا على, على, على ما أذكر.
2: نعم
1: هذا حديث يروى أيضا.
2: فما زال يمشي
1: فما زال يمشي حتى دخل المقصورة. نعم. وأنا على أثره. ومن القرب منه حتى كأني أكاد ألتصق بظهري وأضع خطاي على ذلك الموضع الذي يخطو عليه. لاحظ هذه الجمل العربية المأنوسة والتي لا سجع فيها ولا تصنع. هذه عربية سلسة.
2: نعم.
1: يوجد سجع كما نجد عادة عند أكثر كتاب ذلك العصر للأسف هو. نعم. الذي يفسد عادة جمالية النثر العربي. إذن فما زال يمشي حتى دخل المقصورة وأنا على أثره ومن القرب منه حتى كأني أكاد ألتصق بظهره وأضع خطايا على ذلك الموضع الذي يخطو عليه حتى دخلت المقصورة فرقى المنبر أي صعد المنبر فرقيت على أثره كلما رقى درجة رقيت على أثره حتى

0: المجلس وقبة أو حجلة أو حجلة هو القبة معناه
1: نعم.
0: مضروبة لا أقدر على صفة تلك الثياب وذلك الستر. فكأنه يقول لي لاحظ حتى صيغة فكأنه مش ليس يقول لي إنه يذهب بك إلى ربك. فأدخل تلك الحجب فلا أنا ذكري طبعا بالسهر وردي المقتول له نص عجيب أيضا في أجنحة جبرائيل تقريبا
2: ولكن هذا سابق
0: ولكن هذا سابق,
2: سابق.
0: إذا يصبح هذا أن هناك هذا مؤسس صوفية بالفعل. إذا يمكن أن السهر وردي شهاب الدين يمكن أن يقرأ نعم. من منظور هذا الرجل أنا نعم. قرأت السهر وردي يبدو لي الآن نعم. الآن هكذا هذا نعم. ما وقع في ذهني الآن وأنا أقرأ بالفعل فجأة تذكرت ما قرأته للسهر وردي. قال فأدخل تلك الحجب فلا أرى شخصا ولا صورة إلا أنه وقع في قلبي أني لما دخلت وقع علي الفزع في ذلك الحجاب فأيقنت في منامي بالوقوف بين يديه. فما لبثت أن رأيت نفسي خارجا من الحجب بالقرب من باب الحجاب واقفا وأنا أقول عفا عني وأجد نفسي قد سكن من الفزع. فدام لي شأن رياضة النفس من تجنب الشهوات وقعود في البيت على عزلة من الخلق وطول نجوى من الدعاء فانفتح له شيء بعد شيء ووجدت في قلبي قوة وانتباها وطلبت من يعينني. فكان يكون لنا اجتماع بالليالي نتناظر ونتذاكر وندعو ونتضرع بالأسحار إلى آخر نص. أعود إلى قراءة هذه الشذرات نعم. العجيبة توجد شذرات أخرى غريبة وعجيبة من هذه الرؤى. ولكن أنا الحب الأنس المهدي نحن نعلق قدر الإمكان على هذا الأسلوب في صياغة الحالة الصوفية. معنى هذا الرجل يروي سيرته ولكن هو يروي سيرته يروي الجانب الواقعي فيه أي الظاهر للعيان في مفتتح النص كيف انتقل من مكان إلى مكان كيف أخذ العلم وأجاز له ما يسمى الإجازة عند القدماء
1: نعم.
0: كل هذا ينضوي إلى اللغة العادية لغة السرد العادي. ولكن فجأة الرجل يستدرجنا شيئا فشيئا إلى عالم أحلامه ورؤاه وبالتالي كأننا ننتقل من أسلوب في الوصف إلى أسلوب في التمثل. لا أدري على كل هذا ما يتهيأ لي معنى كأننا ننتقل من لغة الوصف معنى قول الشيء لغة ليس لغة التضمن معنى ما يسمى في البلغة معنى دلالة الشيء على تمام ما وضع له معنى بالفعل هناك مصطلح بلاغي لا أذكره الآن معنى ثم بعد ذلك ينتقل بناء إلى البنية الاستعارية لأن الحلم هو بنية استعارية بنية لولبية كما يقول أكثر الذين يدرسون خواص الحلم والرؤى. معنى النص في الحقيقة هو نص واحد ولكن يتزاوج فيه أسلوبان. معنى الرجل بالفعل يقودنا يستدرجنا إلى الحلم ثم يعيدنا في نفس الفترة
2: نعم
0: يعيدنا
2: نعم.
0: عندما يتخلص يعيدنا إلى اللغة الأولى التي افتتح بها نصه. هذا ما يتهيأ لي وأنا أعقب على هذا النص نعم. من هكذا
2: نعم هو في الحقيقة تنبيهك إلى أنه أقرب إلى التخيل الذاتي تنبيه في غاية الدقة وأيضا ملاحظة كيف أقول تنجب ملاحظات أو تثمر ملاحظات لأن هذا النص المنصف هو يراوح بين شيئين بين أمرين بين أمر واقعي يذكر أشياء واقعة حادثة يعني أحداث تاريخية من مثل خروجه من بلدته ترمذ وانتقاله إلى مكة ومروره بأحداث بمدن وحديث عن فتنة وعن شغب وما إلى ذلك. هذه أحداث يمكن التثبت منها ولكنه من ناحية ثانية الشأن الثاني هو يخالطها أو يخلطها بالرؤية والحلم ما يراه في المنام وأحداث تتتالى ليس لنفسه فقط بل له ولزوجته ولابنته ولأخته كل هؤلاء ينسب إليهم الحديث ويسلمهم أزمة الكلام. بمعنى إذن في يعني هذه السيرة الطريفة هي تخلط بين شيئين ولهذا هي تخيلية تخلط بين ما هو واقعي
0: صحيح.
2: ودليل ذلك هذه الأحداث التاريخية وما هو متخيل تماما هو يعود إلى الحلم والله أعلم أكان حلما حقيقة أم هو أحلام الكتابة لا نعلم. ثم
0: هو يرويها على أنها حدثت
2: على أنها حدثت
0: نعم. ولكن حتى عندما يرويها سلمات سمعني العفو قطعتك على أنها حدثت هي تحدث كتابة
2: هي تحدث كتابة
0: لأنها تحدث حلما أنت

0: بعد تسردها فرق بين الحلم ورواية الحلم.
1: رواية الحلم طبعا
0: هي سرد الحلم.
1: الحلم يأتي كتلة هكذا
0: يعني الحلم يحدث خارج الوعي بينما الكتابة
1: خارج الزمن
0: داخل الوعي داخل خارج الزمن تماماً. زمن الحلم ليس زمن الكتابة.
1: زمن الحلم زمن مفارق ليس ممتدا ليس مستمر هكذا في
0: زمن اليقظة شيء وزمن الحلم
1: تماما
0: صحيح. على كل هو ملاحظتك في محله هو حلم ولكن يسرد حلمه
1: ولكن يسرده
0: إذا يسرد حلمه إذا هو ليس الحلم
1: وثم
0: هو الحلم المسرود
1: نعم. وثم أمر آخر هو يضمن كل هذا سي المنصف في سياق صوفي في سياق صوفي يعلم صاحبه علم اليقين أن الصوفية وأن هذا البعد الصوفي يحتاج منه إلى هذه الأشياء المفارقة للزمن
0: بالفعل.
1: يحتاج منه إلى ما يفيض على المادة إلى ما يخرج منها إلى ما ينقطع عنها يحتاج إلى كل
0: يحتاج منه إلى لغة هو لغة أخرى
1: لغة أخرى نعم.
0: ولهذه الكتاب الصوفي دائما هي كما عند الشعراء هي معضلة اللغة أساس ولكن نعم. أحب أن أنبه إلى ناحية هو أن هذا الرجل رمي بالزندقة كما كان
1: نعم.
0: كما ونال منه
1: رغم أنه متصوف سني وليس
0: لا لا ليس
1: هو متصوف سني
0: وحتى الحلاج لم يكن شيعيا ايضا كان سني
1: يعني سني
0: ومن عربي كان
1: ليس
0: سنيا
1: ليس من جماعه وحده
0: الامه ليس من ليس أي ليس مثل شهاب الدين السهر وردي وكل هؤلاء الاخرين من نوع من التصوف الاخر على كل هو نفسه يقول فاصابتني غموم من طريق البهتان والسعايات وحمل ذلك على غير محمله وكثرت القالات وهان ذلك كله علي وسلط علي أشباه ممن ينتحلون العلم يؤذونني ويرمونني بالهوى والبدعة ويبهتون وأنا في طريقي ليلا ونهارا دؤوبا دؤوبا حتى اشتد البلاء وسار الأمر إلى أن سعي بي إلى والي بلخ ذكره يحيى عثمان محمد
1: نعم.
0: كتاب على كل نحن لا يهمنا وورد البلاء من عنده من يبحث عن هذا الأمر ورفع إليه أن ها هنا من يتكلم في الحب الحب المعنى الصوفي طبعا ويفسد الناس ويبتدع ويدعي النبوة وتقولوا علي ما لم يخطر قط ببالي لاحظت هذه اللغة العربية المأنوسة الحية كانوا
1: نعم.
0: يكتبها اليوم حتى صرت إلى بلخ وكتب علي قباله ألا أتكلم في الحب وكان ذلك من الله تبارك اسمه سببا في تطهيري فإن الغمومة تطهر القلب
1: نعم.
0: وذكرت قول داود صلى الله عليه وسلم أنه قال يا ربي أمرتني أن أطهر بدني بالصوم والصلاة فبما أطهر قلبي قال بالغموم والهموم يا داود
1: أيوة.
0: هذا يذكره هكذا بين المزدوجتين فتواترت علي الغموم حتى وجدت سبيلا إلى تدليل نفسي وإذن يبقى النص يجري في سياق هذه اللغة العادية السردية الوصفية بالفعل ثم بعد ذلك سنرى كيف ينتقل بنا مرة أخرى إلى الرؤية
1: وزوجته بعد
0: وزوجته سأذكر كل هذا سأذكر بالفعل فما زال ذلك دأبي كل ليلة هكذا
1: بعد يقول فبينما سطر الخامس فبين أنا كذلك
0: إذ قالت لي أهلي
1: زوجته أي
0: زوجتي أيوة. إني رأيت في المنام
1: حتى زوجته ترى أو طريق أو التضمين
0: أنا قلت هذه لطوفكسيون السابقة
1: حلم داخل حلم هذا
0: هو النص وضع هنا ضمن ترجمة النفس الذين من الأجانب والأمريكان
1: هو موجود أيضا في مقدمة ختم الأولياء للحكيم الترمذي
0: ولكن هل هذه ترجمة ذاتية سيمون الشامي رحمه الله درسنا ترجمة ذاتية ولكن لا أذكر أنه ذكر لنا الحكيم الترمذي
1: مهم هذا نص واعد
0: واحد نص مختلف مختلف في السيرة الذاتية هذا مختلف
1: نعم.
0: تماما بالفعل قال فقالت أهلي إني رأيت في المنام كأن قائما في الهواء خارجا من الدار في السكة في صورة رجل شاب جعد عليه ثياب بيض له نعلان أنا طبعا هذا يذكرني بحديث ذكرته ورأيت ربي في صورة شاب أمرد جعد عليه نعلان قد يكون هو حديث البعض يقبله يقول أن الله رآه الرسول في المنام والبعض يقول رؤية منام والبعض يقول رؤية عيان لكن هذا موضوع آخر إذن الزوجة تقول في صورة رجل شاب جعد عليه ثياب بياض له نعلان ويناديني في الهواء وأنا في الصفة هكذا بحذائه أو الصفة لابد
1: نعم.
0: أين زوجك؟ قلت خرج قال قولي له إن الأميرة يأمرك أن تعدل ثم مر فيقول هو فلم يأتي على هذا مدة حتى اجتمع الناس ببابي مع صدقة رؤية الزوجة بالفعل من مشايخ البلد من غير أن أشعر، وقرعوا الباب فخرجت إليهم فكلموني في القعود. يعود بنا إلى اللغة السردية العادية. لاحظ النص بالفعل يروى هكذا ويتواصل، نحن
1: للأسف أحداث تسجيل نحن الأحلام
0: لا بالفعل معنى هو بالفعل هو هذه الصيلة التي يعقدها السرد بين الحلم والحقيقة وبين الواقع، الحلم والواقع معناه النص بالفعل يتواصل يتنامى كله تقريبا هكذا في هذا السياق. على كل يقول فما زالوا يكلمونني في ذلك حتى أجبتهم فذكرت لهم من الكلام شيئا كأنه يغترف من البحر، يقول فمعنى أعجبهم فأخذت من القلوب مأخذا واجتمع الناس ثم فتتابعت الرؤى من أهلي. لحظة ذي
1: الآن جميل جدا،
0: جميل جدا. كل ذلك بقرب الصبح معنى بقرب الصبح ترى الرؤى. وقرأت أنا أن الإنسان يرى في الصبح ذي يبدو ظاهرة علمية يرى الأحلام الملونة نراها في الصبح، معناته توجد تفسير علمي لا أذكره الآن، ولكن يقول لك أن الأحلام الملونة نحن نراها عادة في الصباح معنى قبل اليقظة، معنى هذا يقوله علماء النفس على كل. قال ترى الرؤية بعد الرؤية كأنها رسالة ولم يكن يحتاج إلى عبارتها لبيانها ووضوح تأويلها. وكان فيما رأت أن قالت رأيت حوضا كبيرا في موضع لا أعرفه وماء الحوض صاف كماء العين، فيظهر على ذلك الحوض في رأس الماء عناقيد عنب بيض كلها. لاحظ إذا قلت الألوان هذه يؤكد الفعل لما يقول عن النفس أن الأحلام الملونة تطرد عادة أكثر لأسباب تتصل بالدماغ وبالعين ولا أدري على كل بالهلوسات، هذا يقوله العلماء لكن لا أستطيع لا قدرة لي على تفسيره، ولكن لا شك أن أي شخص منا عندما يراجع نفسه يمكن أن يتأكد ما إذا كان ذلك حقيقة أم لا. معنى أن الأحلام الملونة بالألوان معنى نرى الأشياء الأحلام التي تكون فيها ألوان، يقول لك معنى العلماء يقول لك نراها عادة في الفترة الأخيرة من النوم عادة هذا ما يقال على كل، لكن هو بالفعل هذا يؤكد. فيظهر على ذلك الحوض عناقيد عنب بيض كلها وأنا وأختي قعود على رأس ذلك الحوض. هذه الزوجة رأيت تتحدث
1: نعم
0: معنى هو يسرد إذن حلم زوجته، نأخذ من ذلك العنب فنأكله وأقدامنا متدلية في الحوض موضوعة على ظهر الماء لا ترسب ولا تغيب، فأقول لأختي الصغرى نحن نأكل من هذا العنب كما ترين فمن يرسل إلينا هذا، فإذا برجل مقبل جعد وقد تعمم بعمامة بيضاء وقد أرخى شعره من خلف العمامة، لاحظ اللون الأبيض هو الذي يحدث كثيرا، وعليه ثياب بياض، فيقول لي لمن مثل هذا الحوض ومثل هذا العنب، ثم يأخذ بيدي فيقيمني فيقول لي بمعزل منهما قول لي محمد بن علي ألا يقرأ، وتضع الموازين القسط يوم القيامة حتى
1: الموازين القسط اليوم القيامة
0: حتى يتم الآية آية قرآنية دي طبعا لا يوزن بهذا الميزان دقيق ولا خبز وإنما يوزن بهذا كلام هذا، ويشير إلى لسانه، ويوزن بهذا وهذا، ويشير إلى يديه وقدميه. أنت تعلمين أن لفضول الكلام أنا عندي تعلمين أن لفضول الكلام سكرا كسكر الخمر إذا شرب. هذه الصيغة لا أدري هل هو خطأ أم هكذا في النص الذي عندي.
1: نعم.
0: فأقول له أي المرأة تتكلم. لاحظ هو معنى بالفعل معنى زوجته قصت عليه هذه الرؤية وهو صاغ هذه الصياغة الجميلة بالفعل معنى لاحظ.
1: نعم.
0: فأقول له أحب أن تقول يا لي من أنتم، فيقول أنا من الملائكة ونحن نسيح في الأرض وننزل بيت المقدس ورأيت بيده اليمنى آسا أخضر رطبا، لاحظ أيضا الألوان كيف تحضر بالفعل، وبيده الأخرى الرياحين، فهو يكلمني وذاك بيده فيقول نحن نسيح في الأرض فنذهب إلى العباد فنضع هذه الرياحين على قلوب العباد حتى يقوم بهذا إلى عبادة الله، وبهذا الآس على قلوب الصديقين والموقنين حتى يعلموا الصدق بهذا، وهذه الرياحين في الصيف هكذا والآس لا يتغير في صيف ولا شتاء، فقولي لمحمد بن علي أنت لا ترضى أن يكون لك هذان، يشير إلى الآس
1: محمد بن علي هو
0: رأى هو إيه هو إلى الرياحين إيه نعم. طبعا إيه. ثم قال إن الله قادر على أن يرفع للمتقين تقواهم إلى موضع لا يحتاجون فيه إلى أن يتقوا، هذه التخريجات الصوفية العجيبة، ولكن جعل هذا عليهم حتى يعلموا التقوى، قولي له طهر بيتك. فأقول إن لي أولادا صغارا ولا أضبط تطهير بيتي. فيقول لي ليس من البول أعني إنما من هذا، ويشير إلى لسانه. فأقول له فلما لا تقول له أنت بنفسك؟ قال أنا لا أقول له من أجل أنه ليس بكبير من الأمور وليس بقليل، هذا من الناس قليل ومنه كبير، ولماذا يعمل مثل هذا؟ ثم يحرك يده التي فيها الآس فيقول من أجل هذا منه بعيد، ثم يخرج من الآس الذي في يده من الدستجة هكذا أي الحزمة بعضه فيناولني. قلت هذا أمسكه لنفسي أو أدفعه إليه أي لزوجها معنا المرأة. فيضحك فتبدو أسنانه كأنها اللؤلؤ، فيقول خذي هذا، فإن هذين اللذين بيدي أنا أجيء بهما إليه، وهذا بينكما وأنتما جميعا في مكان واحد. لأجل النص أنا أحب أن أواصل قراءته لأنه نص عجيب وجميل بالفعل.
1: تلاحظ الألوان سلمونصف هو اقتنص من الألوان ما تحف بها دلالات دينية، الأبيض والأخضر، يعني ثم بعد ديني هذا في
0: هذا طبيعي دائما عندما تجد الأب الألوان هذا عبد الوهاب بوحديبة له نص معنى رمزية بالفرنسية جميلة ترجمة بعضه رمزية الألوان عند العرب بالفعل. وطبعا هو الأبيض والأسود ليس بلونين ولكن على كل نحن
1: الأخضر الأخضر
0: طبعا هي الألوان المقدسة عند العرب هي الأسود الأبيض الأخضر والأسود أيضا والأصفر عند الصوفية لأنه لون الذهب الذي لا يزدع على الأشياء التي لا تتغير. على كل هذه موضوع آخر رمزية الألوان معنى يمكن أنه إذا أردت ربما في حصة أخرى نتخير نصوصا من شعرية نصوصا لآلة تتعلق بالألوان. معنى العجيب هذه النصوص هي المرأة تتحدث وكأنها ليس رؤية معنى بالفعل، معنى كأنها تنظر إلى الأشياء الدانية القريبة، ولكنك عندما تتعمق في النص وتلعن فيه النظر تجد أنها بالفعل أن فيها ما يمكن أن يحسر الفكر وما يمكن أن يكد الذهن كلما تناولنا هذه الرؤية من منظور صوفي. معنى هو نص تأمل الاستغراق ولكن ليس باللغة التجريدية، هذا ما حببته في هذه النصوص.
1: صحيح.
0: لأن عادة المتصوف يميلون إلى التعبير، هي كنايات لا شك، الآس والأشياء التي تذكر معنى كل هذه الأشياء لو أردنا أن نستصفيها ونستخرجها سنتبين منزعها الكنائي أساسا، ولكنها لا تثقل على النص بالاستعارة. معنى هي الحلم هو بنية استعارية كله، ولكن تقول هذا يمكن أن يحدث، معنى المرأة تحدث هذا الرجل وتتحدث معه والحوار. على كل هو صاغه لنا الحكيم معنى الترمذي هو الذي صاغ لنا هذا هو النص الطريف. كأنه ينقل رؤية زوجته،
1: هذا هو الطريف. يعني الحقيقة هذا النص يثير قضية المتكلم في النص، فيه أنه المتكلم لا يمكن
0: أو نسميه ذات المتلفظ
1: يعني هو الذي سرد وهو الذي حكى وهو الذي صاغ هذا. يعني الحلم هو مادة خام، إذا صح أن زوجته هي التي روته له ولكنه هو الذي
0: يصدقه.
1: إيه طبعا
0: لأنه مدام يحدث في النص الوردة عندما تبتسم في النص تبتسم، ولكن النص خارج النص لا تبتسم،
1: ولكن النص نفسه يخبرنا أن الحكيم الترمذي هو الذي يقص،
0: هو الذي يقص
1: وليس المرأة، هو الذي يكتب.
0: معنى الغريب هو الحكيم الترمذي هو سارد ومسرود له،
1: ومسرود
0: سارد ومسرود له،
1: هذا هو الطريف.
0: معنى ينهض بهذين الدورين معا بالفعل.

0: في جزء آخر نعمس المنصف من هذه السيرة يذكر حلما آخر لها، يقول ثم رأت مرة أخرى في أسفل صفحة المنصف
1: في صفحة 177
0: نعم
1: هذه، وفيها صورة
0: منجدة
1: بالإبريسم يكمل
0: نعم.
1: وإحدى الصورة إلى جانب المسجد الذي في البيت فأنظر المرأة رأت القصر
0: نعم وزوجتي
1: فأنظر فإذا شجرة تطلع بجنب السرير في قبلة المسجد، فطلعت قامة رجل فإذا هي كخشبة يابسة وعليها أغصان كأغصان النخل كالأوتاد شبه البرادة. هو لحظة ملاحظة جيدة قال قال ما تساقط من الحديد
0: البرادة،
1: أي البرادة، قال الأقرب هي برادة الماء الكوز، الأقرب هو برادة الماء الأقرب. وإلى جانب المسجد فطلعت قامة رجل فإذا هي كخشبة يابسة وعليها أغصان كأغصان النخل كالأوتاد شبه البرادة، فبدت أغصان في أصلها قدر خمسة أو نحوه مخضرة رطبة، فلما بلغت وسط هذه الشجرة اليابسة امتدت هذه الشجرة طولا في السماء قدر ثلاث قامات، وتبعتها الأغصان حتى بدت وسطها، فبدت من هذه الأغصان عناقيد ورطب.
0: طبعا هذا العجيب، هو الحلم هو مكان العجيب
1: لك لحظة، فأقول في منامي المرأة هذه الشجرة لي وليس لأحد من هنا إلى أسفله أعني مكة مثل هذه الشجرة فأدنو منها.
0: هذا معادل للحكيم الترمذي، هذه الشجرة هي الحكيم
1: الترمذي. فيجيئني كلام من أصلها، الشجرة تتكلم ولا أرى أحدا. طبعا الشجرة تتكلم، أنا الحقيقة الآن أقول هذا هكذا يرد في ذهني، مثال كلامي كلمة طيبة، شجرة طيبة، إذن هو هي تنويع على النص القرآني، معنى هذا اللي بالفعل هذا التنويع واضح على نعم. النص القرآني، معنى الكلام والشجرة اللي تتكلم هو النص القرآني
0: نعم.
1: الآية في سورة إبراهيم على ما أذكر إيه. مثل كلامي مثل شجرة طيبة هكذا
0: فروها
1: في الآية هكذا.
0: أصلها في
1: قال فيجيئني كلام من أصلها ولا أرى أحدا فأنظر إلى أصل الشجرة فإذا هو قد نبت في الصخرة وهي صخرة كبيرة قد أخذت قدر نصف البيت. وحتى هذه الصورة موجودة في آية قرآنية لا أذكرها الآن، الصخرة التي تنبت موجودة في موجودة في النص القرآني،
0: لا ينفلق منه الماء وإن منه،
1: لكن موجود معنى موجودة، هو تنويع على النص القرآني واضح، هو كأنه تفصيل لما هو مجمل في النص القرآني. أحيان ديزيماج مش لصورات، ليزيماج هناك صور استعارات في النص القرآني هي محكمة جدا ومجملة ومكثفة جدا، فهؤلاء المتصوفة ماذا فعلوا؟ إذن كأنهم في الحقيقة فكوا أغلالها، معنى أغلالها بالمعنى الإيجابي للكلمة، وحتى يتمكنوا من التنويع عليه. قل وإذا الشجرة قد نبتت المهدي من وسط الصخرة وإلى جانبها صخرة كبيرة منفردة كحوض وإذا عين تنبع من أصل هذه الشجرة، هذا موجود في القرآن أيضا بلغة أخرى، وتستنقع في الصخرة المنقورة وذلك الماء صاف يشبه ماء القضبان في صفائه، فأسمع قائلا المرأة تتحدث من قرب الشجرة يقول لي تضمنين أن تحفظي هذه الشجرة حتى لا تصل يد أحد إلى هذه، فإن هذه الشجرة لك كان أصلها في الرمل والتراب فمن كثرة ما أصابتها الأيدي تسفلت ثمرتها في الأرض فذهبت ويبست، ولكن نحن ألقينا الصخرة حولها ووكلنا بها طير فانظري فأرى طيرا أخضر كالحمامة في القدر فأبصره على غصن من أغصان هذه الشجرة. وهكذا يتواصل هذا النص العجيب الذي كما قلت معنى الحق لنا من له قراءته، معنى أنا بالفعل لولا أن هذه الحصة هي ليست للقراءة فقط وأنا ما نعقب أيضا خصصناها كلها لقراءة هذا النص الذي لا يعرفه كثيرون، نص الحكيم الترمذي
0: نعم. غير معروف
1: غير معروف نعم. غير معروف، نعرف كثير من النصوص الصوفية ولكن نص الترمذي لا أدري لماذا غفلنا عنه، أكثرنا غفل عنه لم ننتبه إليه. أنا لا أذكر أنني تمثلت بالحكيم الترمذي في أي مما كتبته عن الصوفية، كتبت وقرات ولكن ربما لأني في تلك السنوات في الثمانينات لم أكن أعرف الحكيم الترمذي، لم أقرأ له، لا أذكر أنني قرأت له، ربما اعترضني وربما كنت أخلط بينه بكل صدق، ربما في سنوات قد أخلط بينه وبين المحدث الترمذي الذي ذكرناه في فتيحة هذه الحصة.
0: هو هذا الحلم، هو طبعا هذه السيرة نصح اعتبارها سيرة على الأقل، هو هذه الترجمة التي وضعها لنفسه كما قال هو بدء شأني رحلته في التصوف، هو ضمنها هذه الأحلام المنصف وهي طريفة جدا.
1: هذا
0: الحلم الذي ذكرته وتفضلت بقراءته، يتحدث الترمذي على لسان زوجته أنها رأت في المنام شجرة وكيف أنها استقامت. ويعني أنا أرى بكل وضوح أن هذه الشجرة المستقيمة التي أينعت ولها ثمار وهي قوية أنا أراها معادلا لشخصية الترمذي. لأن الترمذي صحيح. ما هي الغاية من هذا؟ كيف صار متصوفا؟ كيف صار حكيما؟ كيف انفتحت له قوة في السماء صار يطلع من خلالها على هذا الذي لن نطلع عليه؟ ولهذا ماذا فعل الحكيم الترمذي؟ فهو جعل زوجته
1: هي التي تحلم
0: جميل جدا وهي وحلمها صادق وهو لا يملك إلا أن يصدقها. في حلم ثاني المنصف يقول أو في صفحة لاحقة يقول: ثم رأت مرة أخرى كأنها نائمة معي على السطح، قالت: فاسمع حديثا من البستان. قالت: فأسترجع كالمصاب وأقول: هؤلاء أضيافنا تركناهم، اذهب فأطعمهم. قالت: فأصير إلى جانب السطح لأنزل، فينحط جانب السطح فيلزق بالأرض، فاستوى على الأرض، فإذا رجلان قاعدان في هيبة، فأدنو فأعتذر إليهما، فيبتسمان، فيقول أحدهما: قولي لصاحبك ما اشتغالك بهذا الفرزد، يعني الحشيش، عليك بتقوية الضعفاء وأن تكون ظهرا لهم، وقولي له: أنت وتد من أوتاد الأرض، تمسك طائفة من الأرض، فأقول: من أنت؟ فيقول: محمد، أحمد، وهذا عيسى. قال: وقولي له: إنك تقول يا ملك يا قدوس ارحمنا، فتقدس أنت. دعوة إلى أن يتنسك وإلى أن يتصور، وكأنه صار مقيسا بأحمد وعيسى كما قال: فتقدس أنت، فإن كل أرض تقدس عليها تشتد وتقوى، وكل أرض لا تقدس عليها تضعف وتهود. وقولي له: أعطيناك معمورة والبيت المعمور، فأحسن إليهما وانتبهت.
1: شفت على كل أنا سأقرأ هذا الحلم العجيب الآخر.
0: نعم.
1: الزوجة
0: نعم.
1: قال: ثم رأت أهلي أي زوجتي
0: نعم.
1: كأن نائمان في فراش واحد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فراشنا معنا، ثم رأت مرة أخرى كأنه جاء فدخل منزلنا. قالت: ففرحت، فأردت أن أقبل قدميه فمنعني وناولني يده فقبلتها، فلم أدري ما أسأله، وكان يعتريني في إحدى عيني هذه الحمرة. المرأة تكلم.
0: نعم.
1: فقلت: يا رسول الله، إن إحدى عيني يعتريها رياح الحمرة. فقال: إذا كان ذاك فضعي يدك عليها وقولي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ثم انتبهت، المرأة تقول: نعم. فما اعتراني بعد ذلك فقلتها إلا سكنا. طبعا هذا أيضا تروي. نعم. هذه الزوجة.
0: نعم.
1: وطبعا دائما المعتقد اليقين الصوفي بالفعل يجعلك تصدقه، لأن هي ترويه.
0: نعم.
1: ليس
0: ترويه. نعم.
1: هي ما حاجتها إلى أن تكذب، هي تروي. نعم. ما شاهدت وما عاشته وما إلى ذلك من أحلام أخرى كلها تروى على لسان هذه الزوجة. ولكن.
0: نعم.
1: طبعا لو كان معنا زملاؤنا من المشتغلين بالسرديات بالفعل سيتوسعون أكثر في هذا الضمير المتكلم.
0: صحيح.
1: معنى من المتكلم هنا؟ هل المتكلم هو الترمذي الحكيم الذي ينقل لنا كلام الزوجة بلسانه هو أم بلسان زوجته؟ يعني هذا هو الديسكور رابورتي، الخطاب المنقول، والخطاب المنقول له شأن في الأدب. تجده في النص القرآني إذ قال يوسف لأبيه المتكلم يوسف الذات الإلهية وما إلى ذلك مما يخوض فيه عادة علماء السرديات وكل ما يتعلق باللينونسياسون أو بالتلفظ وبالخطاب وبالقول. معنى النص غني بالفعل سرديا، حتى لو تركنا السيد المهدي الجانب الصوفي الذي يمكن أن يغوي وأن يغري بعضنا.
0: صحيح.
1: بهذه الاستعارات الجميلة وهذه الرؤى الغريبة، يمكن أيضا أن نتنبه إلى الصيغ الأخرى التي تتعلق كما ذكرت منذ قليل باللوتوفيكسيون أو بالتخيل الذاتي أو بالسيرة الذاتية أو الترجمة الذاتية، وكيف أن هذه الترجمة في مصنفات العرب الأقدمين لها أشكال وأنواع مختلفة. معناها كلها هي تنضوي إلى، هي ليست جنسا واحدا، هناك جنس الترجمة الذاتية والسيرة ولكنها في الحقيقة أنواع كما يتهيئ لنا من هذا النص على الأقل.

0: شوف المنصف والسادة أيضا المستمعين، في نهاية الصفحة 182 من هذا الكتاب المنصف أمر في غاية الطرف. ماذا يقول الحكيم الترمذي؟ يتحدث عن رؤى أهلي زوجته، ثم رأت رؤيا أخرى وهي بالفارسية، وفي آخرها قالت فانتبهت. هذا الطريف هو شنو الطرف؟ نحن لا نرى رؤيا بالفارسية ولا بالفرنسوية ولا بالعربي. الرؤيا ليست سردا
1: عندما نتكلم في الحياة.
0: إذن
1: عندما نتكلم العربية في أحلامي نتكلم بالتونسية،
0: الفارسية ولا العربية ولا الفرنسية. الرؤية ليس لها لغة،
1: لكن جميل،
0: لكن هذا الطريف، هذا دليل على الخدمة يعني اللي اشتغلها
1: الحكيم. بالفعل
0: الرؤية ليس لها لغة، الرؤية أحداث،
1: أحداث
0: رؤية أفعال، رؤية أشياء.
1: لا ممكن أن يكون فيها حوار، يمكن أن يكون حوار بالفارسية،
0: لكن هذا يوهمنا أنها أن أهله أن زوجته قصت وحدثته بالعربية الفصحى وقالت وهكذا. ولكن المتكلم دائما صاحب يعني سارد الأحلام، هنا سارد الرؤية هو الحكيم الترمذي، ولكنه شاء أن يضمر، شاء أن لا يسرد رؤية أخرى، فقال ثم رأت رؤيا أخرى وهي بالفارسية، وفي آخرها قالت فانتبهت، ليلح على هذه النهاية على أنها انتبهت. ثم ماذا يقول؟ فوقع عليها حرص الاستماع إلى الموعظة وطلب الحقوق من نفسها، فأول ما ابتدى لها من تحقيق رؤياها أنها كانت في البستان قاعدة، وذلك لثلاث بقين من ذي القعدة، بعدما رأت هذه الرؤيا بنحو من 5 أيام أو 6، إذ وقع على قلبها يا نور كل شيء وهداه، أنت الذي فلق الظلمات أو الظلمات نورا. قالت فوجدت كأن شيئا دخل صدري فدار حول قلبي فأحاط به وامتلأ الصدر إلى الحلق حتى صرت شبه المخنوق من امتلائه، وله حرارة وحرقات على القلب، فتزينت الأشياء كلها لي، فما وقع بصري على أرض ولا سماء وخلق من الخلق إلا رأيته بخلاف ما كنت أراه من الزينة والبهجة والحلاوة. ثم وقع على قلبي كلمة بالفارسية، وهذا التداخل الذي يعني يحتاج إلى دراسة قد لا تسع لها هذه الحصة المنصف.
1: لكن على كل هو معنى حاصل الرأي، إذا أردنا معنى هذا النص، نحن والآن قرأنا أكثر ما يمكن منه ولا نستطيع أن نقرأ أكثر، كأن من أوضح صفاته التناسق والسلاسة والحرارة وقوة الروح في الآن نفسه. معنى هذا حدا تفتقده في كلمة، معنى تجد سلاسة منطق ولكن تجد حرارة ودفء عجيب في هذا النص، معنى حتى عندما يقص تقول أصدقه.
0: نعم.
1: معنى بالفعل هي هو رائع. إذن على كل، بهذا مستمعين الكرام ننهي حصتنا النصوص اللآلة، كنا مع الحكيم
0: الترمذي،
1: ونعيدكم بالعودة إلى نصوص اللآلة أخرى في حصة أخرى.
0: إلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.
2: النصوص اللآلة، النصوص اللآلة، تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية، وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلة، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
3: إذاعة الكاف،
4: صوتك يا بلادي ديما عالي.

يا رب، معترف بكل صغيرة وكبيرة، لكن عفوك مفزعي. يا رب، لو أخذتني وجزيتني بالسوء سوءا طال فيه توجعي، هيهات ما جرمي ولو وسع الدنا، من عفوك اللهم قدت بأوسعي. يا رب، أستر خلتي وكأنها عار، فلست على سواك بمطلع. إن كان ضري لا يفيدك فامحه، أو كان نفعي لا يضرك فانفعي. يا رب يا رب، فاغفر كل ما سارت له رجلي وما مدت إليه أذرعي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، تحية وسلام.

اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه وتنفس الصبح بأمره، بلغنا أسمى مراتب الدنيا وعلى منازل الآخرة. اللهم وارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وحسن الأداء وبركة العطاء. صباح الخير والرضا.

سبحانك أنت الله الرفيع الباقي، سبحانك أنت الله الوهاب المعطي، سبحانك أنت الله الولي البصير، سبحانك أنت الله الكفيل المستعان، لا إله إلا أنت يا حنان يا منان.

سبحانك أنت الله المنعم المتفضل، سبحانك يا أرحم الراحمين، سبحانك أنت الله خير الفاصلين، سبحانك أنت الله خير الناصرين، خير القادرين، خير الوارثين، سبحانك أنت الله خير الزاهدين، سبحانك أنت الله خير المعطين. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين.

وسبحانك أنت الله الرؤوف الرحيم الملك القدوس السلام، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

اللهم إن عفوك عن ذنوبي وتجاوزك عن خطيئتي وسترك على قبيح عملي أطمعني أن أسألك ما لا أستوجبه مما قصرت عنه. أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، فإنك المحسن إلي وأنا المسيء إلى نفسي فيما بيني وبينك. تتودد إلي بنعمك وتبغض إليك بالمعاصي، ولكن الثقة بك حملتني على الجرأة عليك. فعد علي بفضلك وجد علي بأحسانك، إنك أنت التواب الرحيم.

اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. سبحانك لا إله غيرك، اغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي. إنك تغفر الذنوب لمن تشاء، وأنت ربي الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رحمن ارحمني، ويا عفو اعف عني، ويا رؤوف ارأف بي.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، واستغفرك من كل ذنب أذنبته وتعمدته أو جهلته، واستغفرك من كل الذنوب التي لا يعلمها غيرك ولا يسعها إلا حلمك. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت ولك الحمد.

اللهم لك الحمد كما أنعمت علينا نعما بعد نعم، ولك الحمد في السراء والضراء، ولك الحمد في الشدة والرخاء، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد كما أنت أهله ووليه، وكما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا لا ينفد أوله ولا ينقطع آخره. اللهم لك الحمد أنت أهل أن تحمد وتعبد وتشكر. اللهم لك الحمد في اليسر والعسر، ولك الحمد على نعمك التي لا يحصيها غيرك. لك الحمد حمدا لا ينبغي إلا لك، لا إله إلا أنت. أنا المهموم الذي فرجت عنه فلك الحمد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت. أسألك إجابة الدعاء والشكر في الشدة والرخاء، وأنت القريب وأنت المجيب.

يا رب، في قلبي كل واحد منا الآن هما أنت تعلمه، ففرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين اللهم عن المدينين.

اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. اللهم إني أدعوك وأنت الله الرحمن، وأدعوك وأنت البر الرحيم. أدعوك بأسمائك الحسنى كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني رحمة تغنيني بها ربي عن رحمة من سواك.

اللهم ارزقنا الفرج من حيث لا نحتسب، واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. يا الله يا مجيب الدعاء، وكلنا أمرنا إليك، فلا تكلنا لنفوسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا تجعلنا نحتاج غيرك يا رحيم يا رحمن. اللهم ارحمنا واعف عنا واغفر لنا، أنت مولانا وحسبنا وملجأنا الأول والأخير.

اللهم كن معنا ولا تكن علينا، وامسك بقلوبنا وهبها في كل سجدة لوجهك الكريم لذة الخشوع. اللهم وفي هذا الصباح سخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا. اللهم قلوبنا بين يديك، فارزقها الثبات والراحة، واجعل لنا في دروب التعب خير، خير كثير، وازرع لنا في كل خطوة سعادة.

اللهم أرح وأرح، ثم هون وهون، ثم اشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت، كل نفس نادت وبكت وقالت يا رب.

صباحكم سعادة من رب كريم إن طلبته أكرمك، وإن عصيته أمهلك، وإن استغفرته غفر لك. صباح الأمل بالله والتوكل عليه، أنتم فقط قولوا يا رب يا قريب.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا جميلا من القلب نابعا منذ بداية الخلق وإلى يوم القيامة. اللهم جمل صباحنا برضاك وبالصلاة على الحبيب المصطفى، صباحا جميل يترك أملا يكتب حروفا جديدة للسعادة. اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين.

وباسمك يا الله نبدأ هذا الصباح، فاعطنا خيره واكفنا شره واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الحفيظ الستار الرحمن. إلى السلام.

0: أنستنا على موجات إذاعة الكاف.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

15 دقيقة بعد 9، مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين، نتواصل معكم على بركة الله في رحلتنا أهل الفن حتى ال11 متاع الليل. تحية لكل الناس اللي تسمعوا فينا داخل وخارج الحدود، الناس اللي تسمع فينا على الباج متاعنا الرسمي والوحيدة www.radiokf1tn، خطوطنا الهاتفية 78 227 160. مرحبا بكم الكل، فريق كامل معكم في سهرة الليلة، سليم الرزقي وكذلك محمد أمين أبو بكري، من الاستوديو عادل الخماسي في امضاء رحله معكم حتى ال11 متاع الليل. كما تعرفوا سهرتنا فنيه بحته، باش نحكيوا على الشعر، على التتويجات المسرحيه التونسيه خارج حدودنا، عن السينما، عن 24 ساعه مسرح دون انقطاع، اربعه مسرح في جندوبه، كذلك في سليانة، بلغات ثم ايام قرطاج المسرحيه، ايام قرطاج السينمائيه، ثم الشعريه. نتواصلوا معكم بعد البلاغات اللي جتنا من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم الكيف، تعلم حرفائها الكرام، وأنه على أثر العطب الطرأ على شبكة توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة الكيف، فما شوية اضطرابات وانقطاع في بعض الأحياء منها نهج بيروت، المستشفى الجهوي بالكيف، شارع الهادي شاكر، عمارة ستار، والأكيد أنه من السويعتين أخرين. 3 ساعات على أقصى تقدير، هذا ما جاء في البلاغ، يكون الماء موجود في نهج بيروت، المستشفى الجهوي بالكيف، شارع الهادي شاكر، وكذلك عمارات ستار.

0: ولو عالقليل تذكروا الماضي الماضي الماضي. بدأ سكوت شوي بفضل ايه
1: شوي كتير
0: ساعة لقلبك ساعة لربك بسمية على شفاك.

اسمع ايه انت سمعها بتحكي اكتر منه بعد. ولو فرميت شوية فرميت يا شباب، هلا بعدين بنهوسكم عليكم، هلا تضغط سألك على ربك وقلبك.

هات مبريد تعود

0: أهل الفن.
1: أهل الفن، مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين. نبدأ بأخبار تتويج المسرح التونسي خارج حدودنا. نقدم بهار التهاني لمسرحية هما، إخراج سيرين قانون، تمثيل البحر الرحالي عبد المنعم شويات، مع فريق تقني متميز، إنتاج مسرح الحمراء اللي يتميز من خلال مشاركته بالمهرجان الدولي للمسرح الحر بالأردن، والظفر بالجائزة الفضية لأفضل عمل متكامل وجائزة أفضل ممثل، واللي كانت مناصب من الكاف الفنان البحري الرحالي. وذي ديما تأكيد على قيمة المسرح خارج الحدود، وأنه كل محل لازم يرجع بالجوائز. ونقول مبروك سيرين قانون والبحري الرحالي، وكذلك الفريق التقني مع عبد المنعم شويات على هذا التتويج لمسرحيتهما. إن شاء الله بالتوفيق للمسرح التونسي أينما حل تتويج جديد ينضاف إلى جملة الأعمال التونسية التي تشارك ودائما تعود بالجوائز من خارج حدودنا في المهرجانات العربية اللي تشارك فيها.

من البلاغات الخاصة بالشباب في إطار تشجيع توثيق البصري للتراث، المركز الوطني للسينما والصورة يدعو صناع السينما الشباب التونسي إلى المشاركة في النسخة الثانية من مسابقة كرسي اليونسكو لصناع عنوانه أثر في الجوار، واللي ينتظم بمناسبة اليوم العالمي للتراث. من هذا المنطلق المركز الوطني للسينما والصورة يدعو كافة الشباب الإبداعي في ميدان السينما وفي إطار إبداع دعم نشاطهم تشجيع توثيقهم البصري للتراث، يدعوهم للمشاركة في هذا المشروع الدورة الثانية تزامنا مع اليوم العالمي للتراث. ونجموا يدخلوا للباج متاع المركز الوطني للسينما والصورة باش يشوفوا البلاغ وكذلك المشاركة في البلاغ وكيفية الشروط نتاعو اللي موجودة بالنسبة لهذا المشروع الموضوع على ذمة المستمعين من عشاق الفن السينمائي بالذات. هذه دعوة مفتوحة عليهم بطبيعة الحال للمشاركة. متواصلين معكم على www.radiokef.in، كذلك بعد الأخبار باش نخصوا مساحة أخرى لمعلم الصبيان بطبيعة الحال فنان كبير فقدناه البارحة، أولاد الحمائم البيض. أكيد باش نسترجع معه ذكريات خاصة بالنسبة للجيل اللي عاش معه ومعلم الصبيان، إيش معناها، لأنه هو ما يبخلش

الشباب باش يقدم ليه الإضافة وكذلك يعطيه من معلوماته الكثير. لنعود بإذن الله.

الفن. أهل الفن بإمضاء عادل الخميسي.

إذا تكيفنا نتواصل مع بعضنا زي قناة المستمعين، مش عامل وقفة في تحية لمعلم الصبيان الفنان المربي عمار القاسمي اللي رحل عن دنيانا البارحة، وهو أحد الوجوه الثقافية والفنية اللي ساهمت في إثراء الساحة الثقافية التونسية من خلال مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع والالتزام. عمار القاسمي كان من مؤسسي مجموعة أولاد بن عروس بين سنتي 76 و 1980، ثم من مؤسسي مجموعة الحمائم البيض سنة 1980، واللي كانت إلى فيها جملة من الأسماء إلى جانب الياس القبي، حشاد القبي، زكريا القبي، وكانت مثلث المجموعة تجربة رائدة في مجال الأغنية الملتزمة.

0: صوت الشمال الغربي في منزل سالم على الذبذبة 96.2.
1: المرحوم عمار القاسمي الفنان المربي لوفاته المنية البارحة 21 مايو 26، إلى جانب أنه من أبناء الحمائم البيض اللي تأسس عام 1980، وكان كذلك من أبناء أولاد بن عروس سنة 76 إلى 1980. قدم جملة من الأعمال وعنده جملة كذلك من الإسهامات المتميزة في تلحين الموسيقى المسرحية، وكانت له تجارب في مسرح الطفل والسينما والماريونات العلاجية. وظل المربي عمار القاسمي ظل وفيا للفن الهادف ولرسالته الثقافية والإنسانية. ولا نملك إلا أن نقول برحيل عمار القاسمي اللي هو قامة فنية وإنسانية تركت أثرا طيبا في ذاكرة كل من عرفه وعمل معه، ورحمه الله ورزق أهله وذويه والأسرة الثقافية والفنية عموما جميل الصبري والسلوان. وعلى القاسمي المعروف بمعلم الصبيان من مؤسسي فرقة الحمائم البيض مع الثالوث الياس القبي حسيد القبي وزكريا القبي، وكانت المجموعة هذه من أبرز الفرق اللي موجودة مع أولاد بو مخلوف في الساحة الثقافية، الناس الغيوان جيل جلالة وبرشا أسماء الأغنية الملتزمة.

عملت هيت بيت.

إذن هذه كانت بعض المعزوفات من مجموعة الحمائم البيض في تكريمنا لروح حمار الجاسمي اللي توفى البارح، إن شاء الله ربي يرحمه. نتواصل معكم أصدقائنا المستمعين على www.radiokf.an. مرحبا بكل الأحبة اللي تابعوا فينا. مبارك بن عاشور بزبط يقول تحياتي لكم لكل أهالينا في الشمال الغربي، كذلك تحياتي لكل المستمعين اللي تابعوا فينا وين ما كانوا، كذلك تحية جينا من أم آدم تقول الحي كل المستمعين على موجات إذاعة الكف لكل عمال الإذاعة. مرحبا بكم الكل اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود على www.radiokf.an. تحياتي كذلك الورد جوري والمساء الفل والياسمين إلى كل منشطي إذاعة الكيف المنسينا في بيوتنا، ونسلم على كل من يحب إذاعة الكيف. وحش السراء عبد الرحمن شيخاوي، إن شاء الله بالنسبة لصاريتنا في هذه نعدو فيها كالأغاني الطربية يا ودي، إن شاء الله نهارة الأحد نعدي لك نغام اللي حشتك بيه. كمال ملهي مساء الخير، وسيلة حرم مساء النور المستمعين الكل اللي صاهرين معنا في سهرة الليلة. كمال الشرقي كذلك تحياتي لكل المستمعين اللي تابعوا فينا في هذه السهرة. شكرا للجميع على المتابعة، سليم الرزقي كذلك محمد أمين البكري، ومن الأستوديو عادل الخماسي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصباء، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لدينا جواكم صدقة. ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.

ولا منهم ويحلفون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا.

اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين.

يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون

كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز.

ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.

سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا

0: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم في أول أيام التشريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما نبدأ به لقاءنا الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق كلهم. أسأل الله تعالى أن ينزل عليكم سكينته مع هذا الصباح المبارك، وأن يفتح لكم أبواب الرزق والخير على الدوام. أحدثكم أحبتي في الله اليوم عن أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة التي تأتي بعد عيد الإضحى، وأولها اليوم، وهي أيام 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، وهي من الأيام المباركة التي ذكرها الله تعالى بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات. والمراد بالأيام المعدودات أيام التشريق. وقد وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر، وذلك لأن الأكل والشرب يقوي الحاج على أداء طاعته. وسميت أيام التشريق بهذا الاسم لأن الناس كانوا يشرحون اللحم في هذه الأيام ويقددونه، فالتشريق هو التشريح. وقيل لأن ذبح الهدي والأضاحي لا يكون إلا بعد شروق الشمس فيها. وقيل إن سبب تسميتها بذلك أن الناس كانوا يشرقون فيها للشمس في منى، ولم تكن فيها بيوت أو أبنية. وقيل أيضا إن التشريق هي صلاة العيد، لأنها لا تؤدى إلا عند شروق الشمس وارتفاعها. ويوم القر يسمى باليوم الأول من أيام التشريق، وسمي بهذا الاسم لأن الحجاج بعد يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر يكون التعب قد أصاب منهم ما أصاب، فيقرون بمنى. يسمى اليوم الثاني من أيام التشريق بيوم النفر الأول، وذلك لأنه يجوز فيه للحاج الذي أنهى رمي الجمار وأحب تعجيل الانصراف من منى أن ينفر، أي يرحل إلى مكة، وذلك باتفاق العلماء، إذ أن رمي اليوم الثالث من أيام التشريق يسقط بالنفر الأول، لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ويسمى اليوم الثالث من أيام التشريق بيوم النفر الثاني، فإذا أنهى الحاج رمي الجمار في هذا اليوم فإن عليه أن ينفر إلى مكة، إذ لا يسن له المبيت بمنى بعد الرمية.

نواصل أحبتي في الله مع بيان الأعمال الصالحة في أيام التشريق. ذكر الله تعالى من أعظم العبادات وأفضل الطاعات، وفي هذا يقول الله تعالى: ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. فذكر الله تعالى حياة للنفوس وطمأنينة للقلوب، والذاكر ربه في كل أحواله تخشاه رحمات الله وتحوطه عنايته سبحانه، ويزداد فضل الذكر ويتأكد في أيام التشريق لفضلها الكبير ومكانتها العظيمة. ففيها تؤدى أفضل العبادات على الإطلاق، وهي ذكر الله. قال: واذكروا الله في أيام معدودات. وتعد أيام التشريق من أعظم الأيام عند الله تعالى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. وقد شرع الله تعالى لعباده المؤمنين في هذه الأيام نحر الهدي، لتكتمل لذاتهم بأكل لحومها، ولتتقوى بها أبدانهم على طاعته وذكره، وهذا من تمام شكر الله تعالى على نعمه. ويكرم الله تعالى عباده المؤمنين في هذه الأيام بنعيمين، فالأول نعيم أبدانهم بالأكل والشرب بلا إسراف ولا تبذير، والثاني نعيم قلوبهم بذكر الله تعالى ودعائه. وحري بالمؤمن أن يستغل وقته في هذه الأيام المباركة، أيام التشريق، بالإقبال على التكبير وذكر الله وشكره على نعمه العظيمة.

اللهم لك الحمد كله، ولك الكمال كله، ولك الجلال كله، ولك التقديس كله. اللهم اغفر لنا جميع ما أسلفنا وعصمنا فيما بقي، وارزقنا عملا صالحا ترضى به عنا يا ذا الفضل العظيم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا مغفرة تصلح بها شأننا في الدارين، وارحمنا رحمة نسعد بها في الدارين، وتب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك أرجو ولك أدعو، فبلغني صالح أملي، واغفر لي ذنوبي، وامنن علي بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إليك توجهت ووجهك الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفورا وحج المسلمين مبرورا، وارحمني ولا تخيبني، إنك على كل شيء قدير. صباحكم طاعة وذكر ومحبة وتوفيق من الرحمن الرحيم.

0: الكاف.
1: أساتذة صباحا، هنا على موجات إذاعة الكاف. صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا. يواصل حجاج بيت الله الحرام ثاني أيام عيد الإضحى المبارك الموافق للحادي عشر من ذي الحجة أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في مشعر ميناء في أول أيام التشريق، بعد أن أدوا نسك الهدي لمن وجب عليه اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويتوافد عدد من ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، أحد أركان الحج، يتبعه السعي بين الصفاء والمروة. تحدث وزير الشؤون الدينية رئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهالي بداية الأسبوع الجاري مع وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بمقر وزارته في مكة المكرمة. وسلم الوزير حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الدينية أمس رسالة خطية من رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود. وأشاد رئيس مكتب حجاج تونس خلال اللقاء بنجاح المملكة في تنظيم موسم الحج، مثنيا على التطور المتواصل والملموس في تأمين أداء هذه الشعيرة. تنظم الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين وتحت إشراف وزارة الصحة قافلة صحية ويوم تحسيسي تحت شعار معا من أجل قلب سليم، وذلك يوم السبت 30 من مايو الجاري بالمستشفى الجهوي بتبرقة. ويأتي تنظيم هذا النشاط المفتوح للعموم في إطار دعم الطب الوقائي وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من ارتفاع ضغط الدم. أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب أن سنة 2026 شهدت عودة حملة تثمين الجلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وذلك ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية الذي تولى الإشراف على إعادة إطلاقها مع توفير حوالي 15 طنا من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود النصف المصنعة حتى تستأنف المسالخ مشاركتها وتستعيد الحملة نسقها العادية. تم تحديد يوم غد الجمعة 29 من مايو الجاري آخر أجل لإداعة التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين الغير خاضعين للتصريح ودفع الأداء على عن بعد، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه لن يتسرع في إبرام اتفاق مع إيران بسبب مخاوف سياسية تتعلق بانتخابات التجديد النصفية، محذرا من أن واشنطن لا تزال مستعدة لاستئناف العمل العسكري إذا فشلت المفاوضات الجارية في التوصل إلى اتفاق يرضي الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في موجز السابعة، إلى اللقاء.

نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم دقلة وحليب مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتم. عيدكم مبروك، سنين دايمة وكل عام وانتوما حيين بألف ألف خير إن شاء الله. احنا وانتوما والأمة الإسلامية جمعاء اليوم الخميس 28 ماي 2026 ميلادي الموافق ل 11 ذو الحجة 1445 هجري. نذكركم مستمعينا الكرام انكم تنجموا تستمعوا الإذاعة الكاف على موجة الاف ام وبحساب الميجا هرتز كالاتي: تستمعونا على 96.8، على 88.2، على 90.3 و 102.2. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم، الفجر كان في 3:19، الظهر ان شاء الله باش يكون مع نص نهار و 29 دقيقة، العصر مع 4:12، المغرب في 7:41، والعشاء في تمام 9:27. هذه أولى منوعاتنا الصباحية. صباح الخير، نتواصل معاكم اليوم في ثاني أيام عيد الأضحى إن شاء الله حتى للعشرة منوعتنا إن شاء الله. صباح الخير، أبقوا معنا ما تغيروش هذه الموجة، موجة إذاعة الكيف. إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم نقلة وحليب، وإن شاء الله أيامكم كلها أعياد وأفراح ومسرات.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نتواصل معكم ديما عبر موجاتنا، موجات إذاعة الكاف، في صباح الخير لليوم في ثاني أيام عيد الأضحى إن شاء الله حتى للعشرة. منوعتنا مش نبقاو معكم وين ما كنتم، وخير ما نبدو به صباحنا كما عودناكم كل نهار خميس هو الدعاء. اللهم اجعل هذا اليوم المبارك بداية خير وفرح وسعة رزق، واكتب لنا فيه القبول والمغفرة والرحمة. اللهم في ثاني أيام عيد الأضحى ارزقنا راحة البال وصلاح الحال وبركة العمر والرزق. اللهم تقبل منا صالح الأعمال واغفر لنا الذنوب والخطايا واجعلنا من عبادك المقبولين. يا رب اجعل أيامنا كلها أعياد بالطاعة والقرب منك، وأدم علينا نعمة الأمن والإيمان. اللهم ارزقنا السعادة والطمأنينة، وحقق لنا ما نتمنى، واكتب لنا الخير حيث كان. اللهم احفظ أهلنا وأحبابنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وبارك لنا في أيام العيد. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

إن شاء الله ربي يغفر لينا وليكم وللناس الكل. إن شاء الله عيدكم مبروك. توا 26 دقيقة هذه إذاعة الكيف، نقول طريق سلامة للناس اللي شادين ثنية، ثم شكون اللي عيد بحذا عيلته بحذا حبيبه بحذا ناسه، ثم ناس شادة ثنية بما أنه طقس سخون شوية أصبح بكري. ديما نوصوكم حزام الأمان ومسافة الأمان، وحدة وحدة توصلوا إن شاء الله الناس الكل سلمين إن شاء الله بإذن الله، وتعيدوا مع بعضكم. ثم شكون اللي جاي عايد مثلا ماشي عايد توا، ولا جاي عايد إن شاء الله ديما ملمومين في الخير إن شاء الله والفرحة، وإن شاء الله ديما لمة الخير، وإن شاء الله ديما فرحين الناس الكل وين ما كنتم، ونعايدوا إن شاء الله الناس الكل سلامات إن شاء الله بإذن الله. وطقس اليوم الخميس 28 ماي 2026 يتميز بسحب عابرة بأغلب المناطق. الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف، حيث تتراوح القصوى بين 28 و 31 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 32 و 35 درجة ببقية الجهات، والبحر قليل الاضطراب. هذه فكرة أولية، في انتظار يكونوا معنا أصدقائنا من المعهد الوطني للرصد الجوي إن شاء الله بعد السبعة، بشعتونا أكثر تفاصيل عن أحوال الطقس اليوم والأيام القادمة بإذن الله. عيدكم مبروك الناس كلها، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير.

إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد وين ما كنتم مستمعين. التحقتوا بنا الآن عبر موجات إذاعة الكافي هذا التوقيت 6:36 دقيقة. تحية كبيرة لكل الأمهات اللي يستمعونا الآن، كل امرأة اللي تعبت بطبيعة في أول أيام العيد وتنجم حتى مازالت القضية حتى نهار ثاني أيام عيد الأضحى. تحية كبيرة كل امرأة سواء كانت ربة بيت وإلا بنت وإلا أخت، إن شاء الله رب يعطيكم صحة الأبدان الناس الكل. تحية زيادة بطبيعة لكل الأباء اللي من غيرهم هما ما يحليش العيد. تحية للناس الكل اللي تستمع الإذاعة الكيف، وإن شاء الله عيدكم مبروك وسنين دائمة إن شاء الله وين ما كنتم وطريق سلامة بطبيعة. وإذاعة الكيف تونسكم وين ما كنتم. يواصل حجاج بيت الله الحرام ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 11 من ذي الحجة أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في مشعر منى في أول أيام التشريق، بعد أن أدوا مناسك الهدي لمن وجب عليه اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يتوافد عدد من ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، أحد أركان الحج يتبعه السعي بين الصفاء والمروة. إن شاء الله الكل حجاجنا يعني أدوا مناسكهم ويرجعوا في صحة جيدة إن شاء الله. والعقبة اللي يتمنى كل مستمعينا ومستمعاتنا اللي يستمعونا الآن إن شاء الله العقبة لكم ناس كلها في حجة. نتواصلوا معكم عبر موجات إذاعة الكيف حتى للعشرة في صباح الخير لليوم.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وإن شاء الله حجاجنا كما ذكرت الميامين يرجعوا إلى أهلهم بالسلامة إن شاء الله وفي صحة جيدة. حبيت نحكي على عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وهذا ما أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب على أنه هذه السنة 2026 شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وهذا ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية اللي تولى الإشراف على إعادة إطلاقها مع توفير حوالي 15 طن من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة حتى تستأنف المسالخ مشاركتها وتستعيد الحملة نسقها العادي. وأوضح في تصريح له أمس أنه نسبة تثمين جلود الأضاحي بولاية صفاقس مثلاً بلغت وفق تقديرات أولية نحو 40% خلال سنة 2026، واعتبر هذه النسبة محترمة ومقبولة في انتظار استكمال تجميع المعطيات النهائية المتعلقة بالكميات اللي تم جمعها وتثمينها. وبين أن الحملة الوطنية لتثمين جلود الأضاحي انطلقت منذ سنة 2018 بمبادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية بعد تسجيل مظاهر متكررة لإلقاء الجلود في الشوارع وإلا حرقها، وهذا ما تسبب في انبعاث الروائح الكريهة وظهور مخاطر بيئية وصحية خاصة خلال السنوات اللي تزامن فيها عيد الأضحى مع موسم الأمطار، وكانت بعض جلود الأضاحي تلقى في قنوات التطهير التابعة للديوان الوطني للتطهير. وأضاف أنه الحملة انطلقت في البداية على مستوى ولايات تونس الكبرى أريانا بن عروس تونس ومنوبة قبل أن يتم تعميمها سنة 2019 على أغلب ولايات الجمهورية بمشاركة البلديات ووزارة الشؤون الدينية إلى جانب المركز الوطني للجلود والأحذية. وأكد أنه حملات التحسيس ساهمت بشكل كبير بين سنتي 2018 و2024 في تحسين طرق المحافظة على الجلود وجودتها. وأضاف في إشار إلى أنه عملية سلخ أضاحي العيد تختلف عن السلخ المهني المعتمد بالمسالخ، وهو ما كان يطرح إشكاليات تتعلق بجودة الجلود، وبين أنه تم في المقابل تشجيع المسالخ على المشاركة عبر منح تراخيص لتصدير الجلود نصف المصنعة رغم منع تصديره في الظروف العادية. في هذا السياق أفاد بأنه تم خلال سنة 2020 تصدير جلود أضاحي نصف مصنعة بقيمة بلغت 14.6 مليون دينار، واعتبر أن العملية ساهمت في توفير العملة الصعبة والتقليص من الأعباء المالية للبلديات المرتبطة بنقل الجلود إلى المصبات، خاصة أنه معدل وزن الجلد الواحد يناهز 4.5 كيلوغرام. بالمناسبة تحية لكل أعوان البلدية، يعني وين ما كانوا في كامل تراب الجمهورية أمس أول أيام عيد الأضحى، خدموا لحقا خدموا وكان العمل متاعهم متواصل نهار كامل تقريبا طيلة يوم كامل لرفع الفضلات. تحية كبيرة لكل أعوان البلدية، بلدية الكيف وبقية البلديات الأخرى في كامل تراب الجمهورية، تحية كبيرة لهم، والتحية هذه توصلهم عبر موجات إذاعة الكيف. برشا ناس خدموا في العيد، معروفة يعني أيامات العيد سواء كان عيد الفطر وإلا عيد الأضحى، يعني برشا مؤسسات بتبيع ما تقفش، يعني ما يقف حتى شيء، كل شيء يعني تقريبا يخدم. ثم دي سيرفيس يبدو بيرمانانس، المستشفيات على سبيل المثال تحية ليهم، كل الإطارات الطبية والأعوان يعني في المستشفيات، الممرضين، الناس كلها اللي خدمت نهار العيد. الأمن زيادة تحية كبيرة ليهم بالمناسبة اللي يخدموا نهار العيد، الناس كلها اللي تخدم بيرمانانس سواء كان في برشا مؤسسات ما نجمش يعني نحصرهم. تحية كبيرة للناس كلها اللي خدمت، وإن شاء الله عيدكم مبروك مرة أخرى الناس الكل وسنين دائمة وكل عام، وانتم وأحنا والأمة الإسلامية جمعاء بألف ألف خير.

0: عيد سعيد.
1: شال عيدكم مبروك.
0: عيد سعيد.
2: شال عيدكم مبروك.
3: دام الهنا ويدوم في عيد نور ولاح، يا شملنا الملموم عالخير والأفراح، إن شاء الله الحياة مشموم طول العمر فواح.

0: صباح الخير مستمعينا الكرام، السابعة صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم من جديد إلى هذا الموعد الأخباري. يواصل حجاج بيت الله الحرام في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الموافق للحادي عشر من ذي الحجة أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في مشعر ميناء في أول أيام التشريق، ويتوافد عدد من ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة أحد أركان الحج، يتبعه السعي بين الصفا والمروة. هذا ومن المنتظر أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى أرض الوطن يوم الاثنين القادم غرة جوان بمطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من غرة جوان وحتى 14 من جوان القادم، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. تحدث وزير الشؤون الدينية رئيس مكتب حجاج تونس أحمد البهالية بداية الأسبوع الجاري مع وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بمقر وزارته في مكة المكرمة. وسلم الوزير حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الدينية أمس رسالة خطية من رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وأشاد رئيس مكتب حجاج تونس خلال اللقاء بنجاح المملكة في تنظيم موسم الحج، مثنيا على التطور المتواصل والملموس في تأمين أداء هذه الشعيرة. أفاد رئيس دائرة الاستغلال بشركة جهوية للنقل بالكاف سيف الدين الصيف أنه تم اقتناء 16 حافلة نقل حظري مزدوجة جديدة بعنوان سنة 2025 لتأمين النقل الحظري والمدرسية والجامعية. تنظم الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين وتحت إشراف وزارة الصحة قافلة صحية ويوم تحسيسي تحت شعار معا من أجل قلب سليمة، وذلك يوم السبت القادم بالمستشفى الجهوية بتبرقة. تم تحديد يوم غد الجمعة 29 من ماي آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الغير خاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن عدد الشهداء في الغارة الجوية الصهيونية التي استهدفت منزلا في وسط مدينة غزة ارتفع إلى 9 شهداء، فيما أصيب 18 آخرين بجروح. وأعلنت مستشفيات القطاع أن 18 فلسطينيا استشهدوا في غارات صهيونية على مناطق متفرقة في القطاع خلال 24 ساعة الماضية. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي في تمام السابعة والنصف مع عناوين نشرة الثامنة.
1: طير في وكليل.

0: سبعة وربع توا عبر موجاتنا موجات إذاعة الكاف. عيدكم مبروك، سنين دايمة، كل عام وانتم حيين بألف خير. مستمعينا مستمعاتنا، التحقتوا بينا الآن، نتواصلوا معكم حتى للعشرة مباشرة. الآن نمشيوا إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، صديقنا سي بلال اليحيوي باش يعطينا فكرة عن أحوال الطقس اليوم والأيام القادمة. بلال، نهارك زين وعيدك مبروك.
1: نهارك سعيد أختي أمينة، مرحبا بيك وإن شاء الله عيد مبارك ليك وكيف مستمعي إذاعة الكاف.
0: شكرا ليك بلال. يظهر لي ثم ارتفاع اليوم طفيف في درجات الحرارة حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي، هكا ولا لا بلال؟
1: صحيح، هي ارتفاع طفيف، معناتها كما نقولوا طفيف ديما درجة درجتين، معناتها فارق معناتها مقارنة بال 24 ساعة الفارطة. اليوم القصوى باش تكون ب 27 و 31 درجة على المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 31 إلى حدود 35 درجة بالنسبة لبقية الجهات. طقس صافي معناتها إلى قليل السحب على أغلب المناطق، لا شيء يصبح مغيم جزئيا. الريح من القطاع الشرقي عموما سرعتها ضعيفة المعتدلة ما تجاوز 30 كيلومتر في الساعة، وعمدا زاد حتى حالة البحر باش يكون قليل الاضطراب خلال هذا اليوم. يوم غد الجمعة إن شاء الله باش تبقى معناتها نفس مميزات حالة الطقس خاصة في الفترة الصباحية، معناتها سماء صافية لقليلة السحب، ثم إن شاء الله معناتها في آخر العشية تتكاثف نسبيا السحب خاصة في المناطق الغربية نظرا للحمل الحراري، ثم إمكانية لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار خاصة بالمناطق الغربية الشمال الوسط وكذلك بأقصى الجنوب، مع تواصل هبوب الرياح من القطاع الشرقي اللي عموما سرعتها ضعيفة إلى معتدلة، ودرجة الحرارة في ارتفاع طفيف زاد داخل اليوم الغد إن شاء الله باش تتراوح القصوى بين 28 و32 درجة خاصة في المناطق الساحلية وكذلك بالمرتفعات الغربية، وبين 33 إلى حدود 37 درجة بالنسبة لبقية الجهات. نهاية الأسبوع تتميز أيضا بالأمطار الرعدية خاصة في فترة ما بعد الظهر بالمناطق الغربية خلال يوم السبت إن شاء الله للشمال والوسط، ويوم الأحد للوسط والجنوب معناتها باش تكون هناك خلايا رعدية. نهار السبت تم انخفاض طفيف في درجة الحرارة، تم تغير في التيارات الهوائية لتصبح من القطاع الشمالي على مناطق الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، الساهم في انخفاض طفيف في درجة الحرارة. ونهار الأحد تبقى من القطاع الشرقي الرياح ضعيفة إلى معتدلة، ودرجة الحرارة تقريبا في نفس المعادلات ونفس المستويات.
0: فما النسمة يعني النسمة الكافية.
1: النسمة الكافية إن شاء الله نهار السبت.
0: شكرا لك بلال، شكرا لك، نهارك زين وإلى اللقاء.

إن شاء الله أيامنا وأيامكم كلها أعياد وكلها أفراح ومسرات، وعيدكم مبروك سعيد للناس الكل التحقتوا بنا الآن عبر موجات إذاعة الكاف. من المنتظر باش توصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى أرض الوطن يوم الاثنين القادم غرة جوان بمطار تونس كارتاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج باش تنطلق بداية من غرة جوان حتى 14 جوان القادم، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. مازلنا متواصلين معكم عبر موجات إذاعة الكيف حتى للعشرة في صباح الخير لليوم. توا 27 دقيقة، بعد شوية زميلتي كافية الفرشيشي في عناوين النشرة لنهار اليوم. أبقوا معنا متغيروش هذه الموجة، موجة إذاعة الكاف.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: صباح الخير، 7:30 هنا على موجات إذاعة الكيف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكيف.
2: أهلا بكم إلى عناوين نشرة 8. ومن أبرزها: حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في مشعر منى في أول أيام التشريق، ويوم الاثنين القادم وصول أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس. اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية والتحسيسية لإنجاح موسم الحصاد بولايتي الكاف وبجا. وعودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية بدعم من المركز الوطني للجلود والأحذية. مستمعينا الكرام، هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في نشرة 8 صباحا للأنباء.
4: إن شاء الله عيدكم مبروك.

عيدكم مبروك سعيد كل مستمعينا ومستمعاتنا التحقتوا بينا الآن عبر موجات إذاعة الكافية هذا التوقيت 8:45 ما زلنا متواصلين معكم حتى للعشرة اليوم في ثاني أيام عيد الأضحى. إن شاء الله أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. تحية لكم وين ما كنتم تستمعونا، تستمعوا الإذاعة الكاف، وخاصة الناس اللي شادين إثنية ديما نوصوكم واحدة واحدة حزام الأمان ومسافة الأمان، وتوصلوا إن شاء الله الناس كلها سالمين، وعيد أضحى إن شاء الله كله أفراح وكله لمة خير إن شاء الله. الإدارة العامة للأداءات أكدت في بلاغ لها على تحديد يوم غد 29 مايو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، ويمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية. هذا في ما يخص آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بطبيعة بالنسبة لهؤلاء، اللي هو غدوة الجمعة 29 مايو.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: مقريب من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokf.tn.
2: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
3: آخر الأخبار الرياضية مع زميلي كريم العواجي في برقية رياضية. عيدك مبروك كريم، كل عام وانت حي بألف خير.
4: كل عام وانت حي بخير. شكرا لك يمينة، يوم سعيد للجميع، عيدكم مبروك. الناس كل على موجات إذاعة كيف نلتقي في هذا اليوم الخميس 28 من ماي 2026 في أولى أخبارنا الرياضية لهذا اليوم. نبدأها بمنتخبنا الوطني لكرة القدم اللي واصل ترابسه في مدينة تبرق استعدادا للمونديال، ويسافر يوم السبت 30 ماي إلى العاصمة النمساوية فيينا للقاء المنتخب النمساوي يوم 1 جوان، ولقاء بعدها في بروكسل ضد المنتخب البلجيكي يوم 6 جوان، قبل السفر إلى المكسيك للمشاركة في المونديال يوم 7 جوان. السفر إلى المكسيك، بعثة المنتخب البارح التحاق كل من علي العبدي وقبله كان حازم المسوري، حنا بعل المجبري، وريان اللومي. يكتمل نصاب عدد اللاعبين 26 اللي تم دعوتهم للمونديال، واليوم بتكون حصة تدريبية مسائية مفتوحة في مركز تربص المنتخب في مدينة تبرقة بداية من الساعة 5 مساء، وحافلة على ذمة الإعلاميين في العاصمة منتصف النهار والنصف في اتجاه مدينة تبرقة لإجراء الحوارات وكذلك الصور مع لاعبي المنتخب الوطني التونسي اليوم. إذن الحصة التدريبية مفتوحة للإعلاميين في الساعة 5 مساء. نعم، حكام مباراة الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم 2026-2027 مقابلة بجدور يوم الأحد 31 ماي في ملعب رادس بداية الساعة 4 مساء بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. حكم المواجهة مش يكون نضال الطيف، ومعه خليل حسيني حكم مساعد أول، أحمد ضويوي مساعد ثاني، سيف الدين الورتاني حكم رابع، أمان الله الحجري حكم احتياطي، موسى أو حكم فار مش يكون مجدي بالله يساعده، حسني نيلي مساعد حكم الفار الأول، وعمر بريدع مساعد حكم الفار الثاني. هذوما طاقم تحكيم مباراة الدور النهائي لكأس تونس يوم الأحد بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. 10,000 تذكرة على ذمة كل فريق، و 3,000 تذكرة بشكون على يعني للمسؤولين متاع الجامعة هي اللي بشتروجهم، وبالتالي 23,000 متفرج بش يكونوا في ملعب رادس يوم الأحد لمشاهدة لقاء النهائي كأس تونس بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. براج الصعود من أجل الالتحاق بكل من سقي تدير وملحم سوسة للربطة الأولى، لقاء يوم السبت في ملعب سوسة دون حضور جمهور بين الملعب الجيبسي ونادي حمام المنف في الساعة 4 مساء. مباراة تحديد بطل الرابطة الثانية موسم 2025-2026 نهار الجمعة غدوة 29 ماي الساعة 4 مساء في ملعب بن جنات بالمنستير. تقدم سقي تدير أمل حمسوسة، الحكم حسام بن سيسية. مباريات الجولة قبل الأخيرة لبطولة رابطة الشمال غرب بكيف تتلعب على دفعتين نهار السبت 30 ماي في تجروين، ماضي 3 نجم تجروين مع نادي كرة قدم بقلعة الخصبة. نهار الأحد بقية المقابلات، ماضي 3 في بارغو هلال بارغو البرق التستوري، في السيقيا جمعية سقيط سيدي يوسف مع نادي سيدي بورويس، في جريسة نادي جريسة مستقبل برنوسة، وفي كسرة كسرة الرياضية مع العروسة الرياضية. كرة اليد ونهائي كأس تونس كبريات وأكابر يتلعب نهار السبت 30 ماي في قاعة رادس، ماضي ساعة كبريات النادي الإفريقي مع نادي الرياضة النسائي بالمكنين، والأكابر لربعة الترجي الرياضي مع نادي سقيط الزيت. نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا لكرة السلة، والبارح كان اللقاء الأول بين الأهلي المصري وتايجرز الرواندي، والفوز كان للفريق الرواندي 106-97. دور نصف النهائي الثاني يجمع اليوم بين أهلي بنغازي الليبي وبيترو أتليتيكو الأنغولية. نهائي دوري المؤتمر الأوروبي جمع البارح بين كريستال بالاس الإنجليزي ورايو فاليكانو الإسباني، والفوز كان للفريق الإنجليزي هدف مقابل صفر، هدف سجله ماتيتا في دقيقة 51. نذكر فقط أنه أستون فيلا هو بطل الدوري الأوروبي، أستون فيلا الإنجليزي، كريستال بالاس دوري المؤتمر الأوروبي، ومازال فريق إنجليزي أيضا يلعب على نهائي رابطة الأبطال الأوروبية، قد يكون ثلاثي إنجليزي يفوز بكل الكؤوس أثناء إفريقية أو أوروبيا عفوا بعد أستون فيلا وكريستال بالاس. ننتظر نهائي رابطة الأبطال يوم السبت في بودابست في المجر في 5 PM بين أرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسية. كأس إفريقيا للناشئين أقل من 17 عام في المغرب، واليوم مقابلتي دور نصف نهائي، الخامسة مصر مع تنزانيا والثامنة ليلا المغرب مع السنغال. لتذكير فقط أن مصر والمغرب خرجوا من المجموعة اللي كان فيها المنتخب الوطني التونسي وحل فيها منتخبنا في المركز الرابع، المغرب كانت أولى ومصر في المركز الثانية. على مستوى المقابلات الودية التحضيرية للمونديال، البارح المنتخب جامايكا فاز على الهند 2-0. اليوم 7 PM مصر مع روسيا وإيرلندا في 8 ربع تلعب ضد المنتخب القطري. غدوة مقابلات إيران غامبيا، جنوب أفريقيا نيكاراغوا، أندورا مع العراق، والبوسنة والهرسك مع منتخب مقدونيا. نكمل بفريق برشلونة الإسباني اللي في تاريخه للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي أنتوني غوردون، لاعب نادي نيوكاسل الإنجليزي والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم. 6 أهداف الموسم هذا مع فريقه نيوكاسل، ما سجلش برشا لكنه مهد عديد الكرات لزملائه في فريق نيوكاسل الإنجليزي. مقابل الصفقة هو حوالي 82 مليون أورو، وعقد ب5 سنوات في صورة إتمام الصفقة مع برشلونة، واللاعب أنتوني غوردون وقد يكون معوض لرافينيا اللي قد يرحل عن فريق برشلونة هذه الصيفة. هذه آخر أخبار الرياضة على موجتنا، منتقنا يتجدد إن شاء الله بعد الساعة 1 في أخبار أخرى. إلى اللقاء.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج تاعنا راديو كيف إذاعة الكيف
1: الثامنة صباحا هنا بإذاعة الكاف
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
1: أسعد الله صباحكم أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وهذه أهم عناوينها حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في مشعر منى في أول أيام التشريق اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية والتحسيسية لينجح موسم الحصاد بولايتي الكاف وباجة عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقف

0: في خلال السنة الماضية بدعم من المركز الوطني للجلود والأحذية. إلى التفاصيل، أهلا بكم. يواصل حجاج بيت الله الحرام ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الموافق للحادي عشر من ذي الحجة أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في مشعر ميناء في أول أيام التشريق، بعد أن أدوا نسك الهدي لمن وجب عليه اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويتوافد عدد من ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة أحد أركان الحج، يتبعه السعي بين الصفا والمروة. هذا ومن المنتظر أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى أرض الوطن يوم الاثنين القادم غرة جوان بمطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من غرة جوان وحتى 14 من جوان القادم، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. تحدث وزير الشؤون الدينية رئيس مكتب حجاج تونس أحمد البهالي بداية الأسبوع الجاري مع وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بمقر وزارته في مكة المكرمة. وسلم الوزير حسب ما جاء في نص البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الدينية أمس رسالة خطية من رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وأشاد رئيس مكتب حجاج تونس خلال اللقاء بنجاح المملكة في تنظيم موسم الحج، مثنيا على التطور المتواصل والملموس في تأمين أداء هذه الشعيرة، كما تم التطرق إلى عمق العلاقات التونسية السعودية بإشراف قيادتي البلدين. وتبادل الوزيران الحديث بخصوص المسائل التنظيمية للحج، حيث أعرب الوزير السعودي عن تقديره لعمل مكتب شؤون حجاج تونس وحسن التنسيق معهم، وتقديره للحجيج التونسيين لما لمسه فيهم من انضباط والتزام. أفاد رئيس دائرة الاستغلال بالشركة الجوية للنقل بالكاف سيف الدين لصيف أنه تم اقتناء 16 حافلة نقل حضري مزدوجة جديدة بعنوان سنة 25 و2000 لتأمين النقل الحضري والمدرسي والجامعي.
1: تم اقتناء 16 حافلة نقل حضري مزدوجة بعنوان سنة 2025 في إطار الصفقة العامة اللي قامت بها وزارة النقل، وهي مع حافلات تهم النقل الحضري والنقل المدرسي والنقل الجامعي خاصة، وذلك في إطار خاصة فك الضغط على كافة الخطوط اللي فيها اكتظاظ وربط معتمديات ولاية الكاف بمعناتها مركز المدينة. وبالنسبة للاقتناءات الجديدة سيتم زادة اقتناء حافلات كبيرة مكيفة وصغيرة مكيفة، وذلك في إطار الصفقة العامة اللي ستقوم بها وزارة النقل بعنوان 2026.
0: استعدادا لموسم الحصاد بولاية الكاف، تم وضع جملة من الإجراءات للتوقي من الحرائق وحماية المحاصيل الزراعية، تتركز خاصة على التحسيس والتوعية باتباع تدابير وقائية، وفقا لرئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي.
2: في إطار الاستعداد للموسم الحصاد صارت عدة جلسات مع الحماية المدنية لتحسيس الفلاح للتوقي من الحرائق. الحمد لله شملت معتمديات يعني جنوب الولاية كيف كاف شرقية كاف الغربية الطويرة في السرس، المعتمديات كلها مثلها حاضرين برشا فلاحة. المهم اللي بحاجتنا بيه احنا المعلومة توصل سواء من اللي يحضر يبلغ فلاحتنا، وبطبيعة احنا ثم وعي من الفلاح وحارسين بطبيعتهم على حماية خاصة الحقول متاعهم وحتى في أثناء التنقل متاعهم سواء على الطرقات المرقمة ولا المساك الريفية. الحماية المدنية مشكورة دت واجبها وموجودة على ذمتنا إن شاء الله في أي حاجة. أما دعوة المستعملين الطريق بصفة عامة خاصة في الطرقات يعني المرقمة ولا المساك الفلاحية باش نردوا بيانا خابي زمن نحافظوا عليها الناس كلها.
0: استعدادا وبولاية باجة، أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة شكري الجبي أن الاستعدادات متواصلة لإنجاح موسم الحصاد على مستوى مسح حواشي الطرقات والمسالك الفلاحية وجاهزية مراكز التجميع لقبول المحاصيل ومخابر التعيير، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة مراجعة أسعار الحبوب. هذا وأفاد جبي أنه تم إعداد 40 مركزا لتجميع الحبوب بالجهة صفة جيدة، كما عقدت عديد الجلسات اعدادا لموسم الحصاد الذي سيكون واعدا وفق تقديره.
3: خلية أزمة موجودة تشتغل من أجل متابعة كل صغيرة وكبيرة من أجل أن إن شاء الله الصابة هذه توصل آمنة وسالمة. أكثر من 2,800 طاقة الخزن باش صحيح هي الولاية الأولى المنجة، ولكن في نفس الوقت ما عندناش مشاكل كبيرة في علاقة بالخزن. على مستوى التجهيز فما جهد قاعد يبذل، ولكن فما مسالك ترابية ومسالك فلاحية ما زالت تحتاج إلى تدخل وتدخل سريع، خاصة في شمال الولاية فما بعض المناطق أصلا ما زالت تحتاج إلى فك عزلة أصلا. على مستويات الأخرى التوقي وغيره، الحماية المدنية والأيام البيضاء كله قاعد حاصل. نحن الآن إن شاء الله في وضعية مريحة. على مستوى ولاية باشا 40 مركز عمليا يستنوا في المصادقة الوطنية، ولكن مصادقة شهوية يخضعوا. بالنسبة للزيادة هذا حق المنتجين والمزارعين الحبوب باعتبار أنه وقع تعديل على مستوى البذور الممتازة وتعديل في المدخلات. نحن طلبنا وبعثنا، إن شاء الله ننتظر في المدة القريبة القادمة مجلس وزاري ينظر في المسألة هذه، وإن شاء الله نأمل خير في أن تكون فما زيادة على الأقل رمزية لفائدة الفلاح.
0: تنظم الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين تحت إشراف وزارة الصحة تنظم قافلة صحية ويوما تحسيسي تحت شعار معا من أجل قلب سليم يوم السبت 30 من مايو الجاري بالمستشفى الجهوي بطبرقة. ويأتي تنظيم هذا النشاط المفتوح للعموم في إطار دعم الطب الوقائي وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من ارتفاع ضغط الدم. أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب أن سنة 26 و2000 شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وذلك ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية الذي تولى الإشراف على إعادة إطلاقها مع توفير حوالي 15 طنا من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة حتى تستأنف المسالخ مشاركتها وتستعيد الحملة نسقها العادية. وأوضح ذويب أن نسبة تثمين جلود الأضاحي بولاية صفاقس بلغت وفق تقديرات أولية نحو 40% خلال السنة الجارية، واعتبر هذه النسبة محترمة ومقبولة في انتظار استكمال تجميع المعطيات النهائية المتعلقة بالكميات التي تم جمعها وتثمينها، معربا عن أمله في أن تساهم إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة في استعادة نسق تثمين جلود الأضاحي وتوسيع نسب المشاركة خلال السنوات المقبلة، بما يحقق مكاسب بيئية واقتصادية لفائدة الجماعات المحلية وقطاع الجلود والأحذية. تم تحديد يوم غد الجمعة 29 من مايو الجاري آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات. ويمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية. في العالم، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن عدد الشهداء في الغارة الجوية الصهيونية التي استهدفت منزلا في وسط مدينة غزة ارتفع إلى 9 شهداء، فيما أصيب 18 آخرين بجروح. وأعلنت مستشفيات القطاع أن 18 فلسطينيا استشهدوا في غارات صهيونية على مناطق متفرقة في القطاع خلال 24 ساعة الماضية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه لن يتسرع في إبرام اتفاق مع إيران بسبب مخاوف سياسية تتعلق بانتخابات التجديد النصفي، محذرا من أن واشنطن لا تزال مستعدة لاستئناف العمل العسكري إذا فشلت المفاوضات الجارية في التوصل إلى اتفاق يرضي الولايات المتحدة. وقال ترامب أمس إن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. كما نفى البيت الأبيض أمس تقريرا للإعلام الإيراني الرسمي بشأن اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وإيران ووصفه بأنه مفبرك تماما. وكان التلفزيون الإيراني الرسمي أشار في وقت سابق إلى مسودة إطار أولي غير رسمي لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة تتضمن انسحاب القوات الأمريكية ورفع الحصار البحري المفروض على إيران. بهذا الخبر ننهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في مشعر منافية ولأيام التشريق، ويوم الاثنين القادم وصول أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس. اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية والتحسيسية لإنجاح موسم الحصاد بولايتي الكاف وباجة. عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية بدعم من المركز الوطني للجلود والأحذية. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.
4: السياقة في حال تتعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

مبروك العيد، إن شاء الله عيدكم مبروك مستمعينا مستمعاتنا وين ما كنتم. هذه إذاعة الكيف، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. تحية لكم وين ما كنتم تستمعونا، تحية زيدة ما ننسيش أبنائنا التلاميذ، خاصة تلاميذة البكالوريا اللي قريبا باش يعديو امتحان البكالوريا الأربعاء القادم. هما في فترة مراجعة، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق، إن شاء الله هاك الزغروتة التونسية نسمعوها في كل بيت، إن شاء الله كل أم وكل أب عنده صغيره في البكالوريا، إن شاء الله ربي يفرح قلوبكم الكل، إن شاء الله ربي ينجحكم الصغيرات الكل، ومحلاها فرحة النجاح، وإن شاء الله سهلة بإذن الله، وإن شاء الله ربي يوفقكم وين ما كنتم. بطبيعة الأمهات ليامات هذه خاصة لهين برشا بصغيراتهم في فترة المراجعة مع عيد الكبير، لهوة خاصة، إن شاء الله كل شيء لباس وكل شيء يتعدى على خير، ونسمع أغنية رامي عايش إن شاء الله في البيوت التونسية الكل، ومبير نباركولكم إن شاء الله كساعة هكا، نباركولكم فرحة نجاحكم بالبكالوريا، بالنجاح والتوفيق للجميع.

0: وهذا في الخير بطبيعة لكل أبنائنا التلاميذ. إن شاء الله ربي يفرحكم ونفرحوا معاكم إن شاء الله ديما بطبيعة عبر موجات إذاعة الكيف. إن شاء الله يفرحكم وينجحكم إن شاء الله. والامتحانات هذه الوطنية امتحانات البكالوري لهذه السنة باش تكون أيام 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان على أن يتم الإعلان عن النتائج نهار 23 جوان. ودورة المراقبة باش تنطلق أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويليه 2026 باش يتم الإعلان عن نتائجها نهار الأحد 12 جويليه 2026.
1: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
1: إشهار
3: هاي تك. مستمعي إذاعة الكيف أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هاي تيك. أخبار التكنولوجيا وجديدها على موجات إذاعة الكيف. نبدأها اليوم مع لينكدين اللي تشن حرب على المحتوى الموالد بالذكاء الاصطناعي. وبدت منصة العمل والتوظيف لينكدين في اتخاذ خطوات جديدة لحد من انتشار المحتوى الموالد بالذكاء الاصطناعي المنخفض الجودة. وهو المحتوى اللي يجي منسق ومصقول ظاهريا لكنه يفتقر للمعطيات الخاصة بالمستخدمين والصيغة اللغوية متاعه تكون عادية، لكن المنشورات والتعليقات لازمها تكون تعكس شخصية المستخدم وخبرته الواقعية. وأوضحت المنصة أنها طورت أنظمة تقنية بالتعاون مع فرق التحرير الرصد لإشارات اللي تكشف المحتوى الآلي المتكرر أو الفارغ من المضمون. وتركز الأنظمة الجديدة على التمييز بين المنشورات اللي تضيف سياق وخبرة حقيقية واللي تعتمد على أسلوب عام ومكرر، كما تستهدف التعليقات المناسقة على نطاق واسع عبر أدوات الأتممة. هذا الكل يجي من خلال تطوير المواد اللي تنجم من خلالها لينكدين تراقب المحتوى على المنصة انتها. مواصلين اخبارنا مع الذكاء الاصطناعي ونحكيوا على تشات جي بي تي اللي ينجح في حل معضله رياضيه حيرت العلماء مده 80 عام. وين اعلنت اوبن اي اي ان روبوت الدرجه نتاع تشات جي بي تي نجح في حل مساله رياضيه استعصت على الباحثين من عام 1946 واعتمد على احد احدث النماذج المختصه في الاستدلال في التطور بارز في قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي. بعد مده من اللي خرجت مجموعه من الاخبار تحكي على فشل نموذج سابق في حل مساله رياضيه، جات تشات جي بي تي بالفيرسيون جديدة اللي ما اعتمدتش على حتى روشيرش قديمة في المسألة هذه، لكنها بدأت تتحلل في المسألة هذه من خلال بيانات خاصة بالذكاء الاصطناعي. وبينت تشات جي بي تي قدرة جي بي تي 5 على حل مسائل رياضية غير محلولة سابقا. نختم أخبارنا مع جوجل اللي تدمج أدوات الكاب كات في جيميني لتحويل المنصة متكاملة لصناعة الفيديوهات. وين أعلن تطبيق كاب كات على شراكة جديدة مع جوجل لإدماج أدوات تحرير الصورة والفيديو الخاصة به داخل تطبيق جيميني، وين باش تولي عملية المونتاج سهلة برشا للناس اللي تستخدم الجيميني. جوجل ما تعاملتش فقط مع شركة كاب كات لكنها تعاملت مع أدوب وغيرهم باش تحسن صناعة المحتوى وتحسن الفيديوهات اللي نجم المستخدم ينشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. كانت هذه أخبارنا في هاي تيك لليوم. نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت. إلى اللقاء نس كل، باي باي.
2: هاي تك.
1: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
1: إشهار

التسعة غير أربعة توا عبر موجاتنا موجات إذاعة الكاف، نقولوا عيدكم مبروك للناس اللي التحقتوا بينا الآن. مازلنا متواصلين معاكم حتى للعشرة، وأخصائية التغذية العلاجية نداء العموري أكدت بمناسبة عيد الأضحى أنه لحم الخروف يعتبر من اللحوم الحمراء الغنية بالبروتينات والدهون، وأشارت إلى أنه بتبيع كل جهة وعائلة تونسية وعاداتها الخاصة في أعداد عفوا أطباق العيد كما المشوي، القلاية، العصبان، وأوضحت أنه الأشخاص الأصحاء سواء كانوا صغار وإلا كبار ينجموا يتناولوا مختلف أطباق العيد بأريحية، شرط الاعتدال بالطبيعة والانتباه لطريقة الطهي. ودعت هنا إلى إدخال طبق سلطة، سلطة الخضرة بالطبيعة ضمن المائدة التونسية خلال فترة العيد والأيام الكلها هو في الحقيقة. بالنسبة للناس اللي عندهم الارتفاع يعني في الكوليسترول، تقول انه اعداد طبق القلاية ماذا بينا يكون بزيت الزيتون، لانه افضل هو في الحقيقة من استعمال الزيت المخصص للقلي، واعتبرت انه الزيت المخصص للقلي ينجم يساهم في زيادة الالتهابات داخل الجسم. ايضا شدت على اهمية عدم حرق اللحوم اثناء الشواء لانه فيه برشا أضرار صحية. وفيما يتعلق بالأشخاص اللي يعانوا من ارتفاع الكوليسترول، أكدت أخصائية التغذية أنه لحم الخروف يحتوي على نسبة مرتفعة من الكوليسترول، هذاك علاش يستحسن التنويع بينه وبين لحم الدجاج، وهذا بالطبيعة لتجنب ارتفاع معدلاته في الجسم. بالنسبة لمرضى القصور الكلوي خاصة اللي يخضعوا لتصفية بالطبيعة للتصفية، أوصت بيع دم الإفراط في تناول اللحوم خلال العيد مع الحرص على تناول الخضار والالتزام بالكميات اللي حددها الطبيب وإلا أخصائي التغذية. نبهت أيضا إلى ضرورة التقليل من استهلاك اللحوم الحمراء بالنسبة لمرضى أمراض القلب، وأكدت أنه الإفراط في الأكل بدعوى أنه العيد نهار ويتعدى ينجم يكون عنده انعكاسات صحية سلبية. في حديثها عن مرضى السكري، أوضحت أنه فترة العيد تشهد عادة الأكثر من المشروبات الغازية، الجازوز اللي هو فيه نسبة كبيرة من السكر وينجم يعني يرفع معدلات السكر في الدم، مع إمكانية تناول اللحوم بشكل عادي إلى جانب الخضار، مع تجنب بطبيعة السكريات قدر الإمكان. من المحبذ باش نبدلوا بطبيعة الجازوز، يعني ماذا بينا سيتروناد تبدأ يعني محاضرة يعني خير من اللي نشربوا كاس جازوز. نعرفوا كاس جازوز فيه ما يقارب 7 طوابع سكر، وهذا يمثل يعني نجم يكون خطر على مرضى السكري حتى للناس الأصحاء. من جهة أخرى أشارت إلى أن عيد الأضحى يمثل فرصة جيدة للأشخاص اللي يعانوا من نقص الحديد، هنا فرصة لاستعادة جزء من مخزون الحديد في الجسم. تنصح هنا بإضافة القوارص والمعدنوس إلى أطباق اللحوم لتحسين امتصاص الحديد. وختمت أخصائية التغذية تصريحها بالتأكيد على أهمية طهي اللحوم بطريقة تجعلها طرية وسهلة المضغ بالنسبة لكبار السن، خاصة للي يعانوا من مشاكل في الأسنان. وإن شاء الله عيد سعيد، وإن شاء الله عيد كله صحة وفرحة ولمة حلوة بالطبيعة. وهذه إذاعة الكيف والتوقيت توا 8:15، مازلنا متواصلين معاكم حتى للعاشرة، وإن شاء الله الناس كلها ديما ملمومين في الخير والهنا إن شاء الله.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokf.tn.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
2: تمام التاسعة صباحا هنا بإذاعة الكاف، ومنها أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. يواصل حجاج بيت الله الحرام ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الموافق للحادي عشر من ذي الحجة، يواصلون أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في مشعر منى في أول أيام التشريق، ويتوافد عدد من ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة أحد أركان الحج، يتبعه السعي بين الصفا والمروة. هذا ومن المنتظر أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى أرض الوطن يوم الاثنين القادم غرة جوان بمطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من غرة جوان وحتى 14 من جوان القادم، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة أو رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. أفاد رئيس دائرة الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بالكاف سيف الدين لصيف أنه تم اقتناء 16 حافلة نقل حضري مزدوجة جديدة بعنوان سنة 25 و2000 لتأمين النقل الحضري والمدرسي والجامعي. تنظم الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين تحت إشراف وزارة الصحة قافلة صحية ويوم تحسيسي تحت شعار معا من أجل قلب سليم يوم السبت 30 من مايو الجاري بالمستشفى الجهوي بتبرقة، ويأتي

تنظيم هذا النشاط المفتوح للعموم في إطار دعم الطب الوقائي وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من ارتفاع ضغط الدم. تم تحديد يوم غد الجمعة 29 من مايو الجاري آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن عدد الشهداء في الغارة الجوية الصهيونية التي استهدفت منزلا في وسط مدينة غزة ارتفع إلى 9 شهداء، فيما أصيب 18 آخرين بجروح. وأعلنت مستشفيات القطاع أن 18 فلسطينيا استشهدوا في غارات صهيونية على مناطق متفرقة في القطاع خلال 24 ساعة الماضية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

声不

0: عيدكم مبروك، سنين دايمة، كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. مستمعينا مسامعتنا تابعوا في إذاعة الكيف وين ما كنتم، ديما نقول طريق سلامة للناس اللي شادين ثنية، ديما نوصوكم سيسر رواحكم واحدة واحدة، حزام الأمان ومسافة الأمان، وتوصلوا إن شاء الله سالمين بإذن الله وين ما كنتم. إذاعة الكيف تونسكم مباشرة الآن. مشيو إلى عين دراهم حيث زميلتي رفقة عبيدي في مصافحة صباحية ثاني أيام عيد الأضحى. رفقة، إن شاء الله نهارك زين وعيدك مبروك وكل عام وانت حيا بألف خير.
1: بالخير، عليكم مبروك مرة أخرى، تحية ليك، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا، وتحية لكل فريق العمل معك.
0: شكرا لك رفقة. ثاني أيام عيد الأضحى، لو تعطينا فكرة ساعة على أمس شعملت اشتامة بالضبط في عند راهم، أعطينا فكرة على الأجواء أو أجواء العيد.
1: أمس تقريبا كان الكل معناها يوم متاع عيد بامتياز، معناها يمين من الصباح حتى العشية، حتى الحركية تقريبا بدت مع العشية مخر هكا تتحرك البلاد، الخمسة تاع العشية كانت تسمى حركية نوعا ما، على ما يبدو العائلات اللي كملت قضيتها الصباح دونك التجاور الخارجيات تما ناس معناها خرجت حتى في العشية وفي الليل، دونك تسمى حركية البارح موجودة. النهار طويل توا صيفت
0: سخنت الدنيا، أكيد
1: لازم نخرجوا نقولوا نحوسوا. يعطيك الصحة، طقس مزيان برشا زاد كان سخون، ولكن مش هكا الحرارة اللي تعيقك في الخدمة أو أنك تتحرك على
0: راحتك،
1: ما أحلاها. أي طقس مزيان بداية
0: هم جميلة وجميل الأكل الخضرار وكل الطقس وكل عيون في عين دراهم.
1: احنا توا نهاية أسبوع باش نجيو نهاية الأسبوع، ثم مهرجان لهنا معناها في نهاية الأسبوع، دونك الحركية أكثر وعلى مستوى مدينة دراهم خاصة ولاية جندوبة بصفة عامة. اليوم الثاني دونك مخصص جينيرالمون في عاداتنا وتقاليدنا للتزاور، معناها 100% ثم برشا نستخدم ديجا نحييهم الناس اللي يخدموا معناها اليوم، وكانت حركيه كبيره بدات من الصباح بكري بالنسبه للنقل، خاطر ثم ناس زاد مروحه اليوم لانه غدوه استئناف العمل نستخدم على رواحه، غدوه نرجعوا ايضا نستأنف في الامتحانات
0: زاد ربي يرجعهم صايرات كلها
1: جاو عيد وباش يقدروا ربي، دونك ما راحش حركيه كبيره برشا على مستوى النقل وكل عاده الاكتظاظ ومصبح بكري معناها الناس من مثلا تاع الصباح الناس اللي باش تروح، دونك حركيه كبيره واكتظاظ كبير بالنسبه للنقل. بالنسبه للناس ثاني عيد جينيرالمون في العادات التقليديه على مستوى ولايه جندوبه مخصصه للتزاور، معناها يمينة الناس اللي باش تمشي تعيد وتطلع على العائلة على عائلاتها، العائلة الموسعة الكبيرة، وما زلنا محافظين على خاصة الموسم نقولوا احنا معناها اي ما تنحاش معناها لهنا الأكثرية، اما شكون هكا بعد مع ظروف الحياه والدنيا غلت، ولكن بصفه عامه ما تنحاش ان هذا ذايا اللي تمشي الثاني يعيد اللي يمشي ويهزوا فيها الموسم ويتجامل مع على الافراح زاد على فكره، معناها العيد ما عادش العيد الكبير ولا يقترن برشا بالعروسات، معناها ما عادش كما قبل الناس تخاف وخوسه، بالعكس معناها ثاني عيد برشا عائلات عندهم معناها المناسبات هذيا. وبالنسبه للعادات الغذائيه تختلف، ولكن تقريبا الناس اكثر العائلات تعمل كسكسي بالعصبة اللي حفظناه البارح
0: نهار ثاني اي تقريبا الناس كلها تقريبا نهار ثاني كسكسي بالعصبة اي
1: ديما كسكسي بالعصبة واللحم، ثم اللي يعمل الراس مفور، ثم اللي يعمل اللحم معناها مفور بالكليل وغيره، دونك تختلف، ولكن الاكثريه هذه الاكلات اللي دول القلايه اظن مختلف الاكلات اللي موجوده النهار الثاني، مع بالطبيعه اكثر حاجه ما تغيبش على الطاوله هي سلطه مشوي.
0: السلطه المشويه والسيترونات
1: ضم زوج اللي تحضروا قبل معناها بيوم من من العيد، دونك هذه اكثر الحاجات اللي موجوده بالنسبه لليوم الثاني بالنسبه لعيد الاضحى. ولكن كما قلت لك السنه يمكن تتزنت شويه مع معناها جينا في النص وغدوه ثم امتحانات، دونك مغلب العائلات تحس ثم تركيز زاد على
0: يعيدوا في ساعه ويرجعوا، حتى كان جاوا باش يتلموا العائلات يرجعوا عجل صغيرات غدوه استئناف. الامتحانات.
1: ثم ناس تقرا اصلا اليوم معناها عندهم دروس دعم وكل، دونك ما ينجمش تعرف
0: العائله والامتحانات الوطنيه وتلاميذ البكالوريا فتره مراجعه وباش يعدي
1: الاولويه ديما للقرايه ولو انه هي بالحق فتره فيها غصره معناها ناس جايه من بعيد وباش تعيد وباش فيها تزاور فيها تعب، دونك ثم الغصره شوي تخلي مثلا الولي يتعب شوي، ولكن برشا اختاروا انهم يعيدوا مع عائلاتهم يمين لانه عيد اللمة بصفه عامه. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح معناها اللي كان جاتنا غدوه بيستانفوا الابتدائي معناها
0: ان شاء الله ان شاء الله بالنجاح
1: المناظرات الوطنيه مع البكالوريا من 3 جوان، دونك بالتوفيق والنجاح ليهم. عيد تعدى بصفه عامه محلاه ان شاء الله، الناس الكل عايدت بالقدا، الناس الكل عايدت بالاضاحي نتاعها، وشفنا كان بدا تحيه حتى للناس اللي خدمت عوان البلديه خاصه اللي كانوا
0: قدم لهم تحيه عوان البلديه خدموا يمس نهار كامل يعطيهم الصحه.
1: اليوم زاد من الصباح بكري، دونك ثم عمل معناها دولي بشكل دولي، ونعاود نذكروا ما فيها باس المواطنين معناها اللي بوبيل نتاعهم تمشي في الوقت معناها وتتسكر بالقدا
0: شويه وعي بالطبيعه زاد
1: يعطيك الصحه، ونعاون زاد اعوان البلديه كل الاعوان اللي يدوروا في الشمس وتعبين دونك باش يخدموا وينظفوا البلاد. وثم كما قلت لك عدد كبير من الناس اللي يخدموا اليوم تحيه لهم امس واليوم مرابطين معناها في برشا نقاط، دونك تحيه للناس الكل اللي تخدم باش تامن طبعا هذا العيد اللي بالنسبه لهم هما يعتبر يوم عادي، امس واليوم يعتبر يوم عادي نتاع عمل معناها ناس تخدم على رواحها ومعناها ما تقصش كان يروح لداره ساعه ساعتين يرجع يخدم على روحه، دونك تحيه للناس هذوما الكل اللي يخدموا من اجل هذا الوطن.
0: شكرا لك رفقه، شكرا لك، ان شاء الله كل عام وانت حايه بألف خير، تحياتنا لك كل افراد عائلتك وكل مستمعينا ومستمعاتنا في عين درهم.

39 دقيقة عبر موجاتنا موجات إذاعة الكيف. كل عام وانتم حيين بألف خير مستمعينا مسامعاتنا وين ما كنتم. نعطيكم فكرة عن الصيدليات المناوبة اليوم الخميس 28 بطبيعة ماي. نبدأ بولاية الكيف نبر صيدلية أعمر الحناشي، الكيف المدينة صيدلية نجيب زغدودي، صيدلية محمد يحيى نصر، وصيدلية سمير تبرسقي، قلعة سنين صيدلية منصف عاشور لكسور، صيدلية أمل بوغانمي، سقيت سيد يوسف، صيدلية خالد تتاني. بالنسبة لولاية بيجا تبرسق صيدلية أيمن غديرة، تستور صيدلية محمد علي بن حميدة، بيجا المدينة صيدلية خديجة الشيخ، صيدلية عبد اللطيف بوجنيح. بالنسبة لنفزة صيدلية سفيان الزويغي، مجاز الباب، سهام القاسمي، تيبار رفيق قزم، واد الزرقاء، صيدلية نيديا شلواتي، سيدي إسماعيل، صيدلية فراس انسيري. بالنسبة لولاية سليانة نبدأ بقعفور، صيدلية جلال الدين بن فرحات، الكريب محمد تقيا، سليانة المدينة، صيدلية خالد لحمجي، الروحية هنون حسني، ماكثر شدلي الويتشي بعرادة، صيدلية محمد بن جيجي، كسرة يوسف مفدوي برقو، صيدلية عصام بن عطية. ولاية جندوبة نبدأ بغار ديمي، صيدلية محمد كريفة، عند راهم نيديا مرزوقي، فرنينة، صيدلية هجر حمدي، جندوبة الجنوبية صيدلية سامي جربي، جندوبة الشمالية حذيمي الزريدي، بوسيلم، منير المشرقي، تبرقة، صيدلية خميس رزقاوي، بلاريشة، صيدلية أحسن الغزويني. هذوما صيدليات المناوبة بالنسبة لليوم الخميس 28 ماي. نرجع للكيف، عفوا ما عطيناش الصيدليات المناوبة في تجروين اليوم. صيدلية الأسعد المحجوبي، السرس عبد الوهاب حسني، والدهماني، صيدلية عمار الجيزاني.

هذه إذاعة الكيف وجبات الناس الكافية. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، وطريق السلامة للجميع. كي نقولوا طريق السلامة نحكي وزيد على الدرجات النارية، يعني ثم شوية شغب الحقيقة مع الدرجات النارية. ماذا بينا تكثيف الدوريات الأمنية فيما يخص الموضوع هذا، خاصة الناس اللي تسكن مثلا قريبة للطريق، يعني ناس تحل شبابك، الدنيا سخانة صيف، ثم برشا حس، ماذا بينا تكثيف الدوريات الأمنية فيما يخص الموضوع هذا، خاصة في الليل برشا ضجيج، وإن شاء الله نرجو السلامة للناس الكل. يقلقوا شوية زيادة السيارات في الطريق، ماذا بينا يشوفونا حل في الموضوع هذا. مازلنا متواصلين معاكم ديما عبر موجات إذاعة الكيف حتى للعشرة.

تقريبا هكا نوصل مستمعينا مستمعاتنا لنهاية لقانا هذا معكم اليوم من صباح الخير، شاء تكونوا قضيتوا معنا أوقات ممتعة مع أجمل تحيات الفريق العامل معايا هذا الصباح، صلاح الشيرني في الهندسة الصوتية، نزار هريغي في مراقبة البث، مولجي شعباني في غرفة الهاتف، يمين رزيق من أمام الميكروفون. إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف ألف خير.

0: العاشرة صباحا هنا على موجة إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية الموجز. يواصل حجاج بيت الله الحرام ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الموافق للحادي عشر من ذي الحجة أداء مناسكهم برمي الجمرة الثلاث في مشعر منى في أول أيام التشريق بعد أن أدوا نسك الهدي لمن وجب عليه اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويتوافد عدد من ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة أحد أركان الحجة يتبعه السعي بين الصفا والمروة. هذا ومن المنتظر أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى أرض الوطن يوم الاثنين القادم غرة جوان بمطار تونس قرطاجة الدولية. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من غرة جوان وحتى 14 من جوان القادم، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. تنظم الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين تحت إشراف وزارة الصحة قافلة صحية ويوما تحسيسيا تحت شعار معا من أجل قلب سليم يوم السبت 30 من مايو الجاري بالمستشفى الجهوي بتبرقة. ويأتي تنظيم هذا النشاط المفتوح للعموم في إطار دعم الطب الوقائي وتقريب الخدمة الصحية من المواطنين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من ارتفاع ضغط الدم. أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب أن سنة 26 و2000 شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وذلك ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية الذي تولى الإشراف على إعادة إطلاقها مع توفير حوالي 15 طن من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود. تم تحديد يوم غد الجمعة 29 من مايو الجاري آخر أجل لداعي التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين غرة

0: جوان جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة في إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمة المهنية. وستخصص هذه الجلسة لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الخميس أن طهران تندد بالهجوم الأمريكي على مناطق في بندر عباس، وأضاف بقائي أن إيران تعبر أيضا عن تضامنها مع سلطنة عمان بعد تهديدات مسؤولين أمريكيين، وذلك في عقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف عمان إذا لم تتصرف مثل أي دولة أخرى فيما يتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد في تمام 11 صباحا.
1: عيد سعيد،
2: شال عيدكم مبروك.
1: عيد سعيد،
3: شال عيدكم مبروك.
1: إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل، كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. إن شاء الله تكونوا فرحانين وانتوين منتم موجودين، وتكونوا خاصة بصحة وعافية انتم والناس اللي تحبوهم الكل، والناس اللي معاكم، الناس اللي دايرين بيكم. إن شاء الله تكونوا محاطين كين بالناس اللي تحبوهم، وايامكم الكل تكون فرحة في فرحة كالعادة. احنا الانطلاقة كانت مع كل الزملاء امس كيما عودناكم في مختلف مناسباتنا وفرحنا، ديما نحبوا نشارككم الفرحة ونحبوا نعيشوا معكم أجواء الفرحة. ما زلنا واصلين في ثاني أيام العيد معكم طبعا مع مختلف المساحات، معكم إيمان من 10 حتى الماضي ساعة. مرحبا بكم معنا الناس الكل.

0: مرحبا مرحبا بكل أصدقاء، تحية كبيرة برشا ليكم من جديد. كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. هكا اليوم فرصة أكيد مع بقية مساحات هيني العيد اللي هكا تلهي في حوسة العيد نهار لوليني وملقيش هكا وقت، يمكن هكا سهيب باش يكلم ناس معينين، باش يعيد على ناس معينين فرصة مازال تايب من العيد هذاك. علاش احنا اليوم زادة موجودين لهنا باش طيبوا خاطر الناس اللي تحبوهم، باش تعيدوا عليهم زادة ما فيها بيس. مرحبا بكم معنا الناس كل الرقم 78 227 160. فما تليفون حاضر معنا نستقبلوه مع بعضنا. مرحبا بك على موجة إذاعة الكيف. ألو عسلامة. ألو عسلامة، مرحبا به. انتم زادة تنجموا تكلمونا وكمازال بكري شوية توا، خلينا مع الأنغام، خلينا مع أجواء العيد. ما انتم زادة تسمعوا فينا كيف ما تنجموا تكلمونا على رقم 78 227 160، كيف ما زادة تنجموا تخليوا لي كومنتير متاعكم في باج راديو كيف. نشوفوا تليفون حاضر. ألو عسلامة. ألو مرحبا، مرحبا بيك على موجة إذاعة كيف. يعيشك سني دايما، مرحبا.
1: كل عام وانت حي بخير.
0: يعيشك الله يخليك، عيدك مبروك.
1: بارك فيك. معك علي بالبرج الحاجي من قرية لربس.
0: مرحبا مرحبا بهالي لربس الكل، مرحبا بيك.
1: عايش. في البداية نتقدم بحر التهاني بالعيد المبارك لإذاعة الكاف الباهية هذه اللي تقدمنا في البرامج هذه اللي مشايختنا بهم ليل ونهار.
0: يعيشك يا سيدي.
1: نعيد عليهم الكل ونتمنى إن شاء الله يا رب الشفاء لفنانتنا سعاد محاسن
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب.
1: نعيد عليها ونعيد على العزوزة محبوبة أمي وعلى الأخت
0: ربي يفضلها
1: والأستاذة فاطمة يفضلك ربي والحاج رحومة وإلى الأستاذ شكري والأستاذة زوجته صبرين ويرحم والديك أنت.
0: يعيشك يعيشك والدينا والديك، شكرا ليك، يعطيك الصحة وتحية كبيرة برشا ليك ولعائلتك الكل. شكرا ليك. احنا مازلنا معكم كيما حكينا، هذه بداية مشوارنا في منوعة العيد. اليوم معايا ومع سليم الرزقي في التكنيك اللي عايد عليكم الناس الكل. صباح عليكم الناس الكل. سلومة فما تليفون ياخذوه بعد كي نرجع لجواء الموزيكا. لو عسلامة.
2: اهلا وسهلا، مرحبا.
0: مرحبا بيك، عسلامة. يعيشك الحمد لله. شكون معانا؟
2: كل عام وانتم طيبين وخير.
0: يعيشك عيدك مبروك. شكون معانا؟
2: يعيشك معاك الغربي من بنعونه ليت سيدي بوزيد.
0: مرحبا مرحبا. تسمع فينا من سيدي بوزيد ولا بحذينا قريب؟
2: لا نسمع فيك من معتمديت بنعونه ليت سيدي بوزيد على الراديو الصافي حبيبي.
0: هاي بي مرحبا مرحبا، والله فرحتنا برشا. سلموا برشا مال على هيلي سيدي بوزيد. يا سيدي مرحبا.
2: يعيشك ويك أكثر،
0: لا والله الحمد لله. نسألوا عليكم على حوالكم، كيفاش كان جو العيد؟ لباس العائلة تلمت؟ لباس احكينا شوية.
2: الحمد لله الناس لباس الكل،
0: الحمد لله يا رب.
2: والحمد لله وإن شاء الله سنين دايم وربي
0: إن شاء الله يا
2: رب. أنا لازم يعملين إن شاء الله.
0: أمين يا رب أمين. عندك حاجة هكا تحب تسمعها معنا؟
2: نحييك برشا الكل.
0: يعيشك يا سيدي.
2: وعيد عليكم كل ولايات الكيف.
0: الله يخليك ورب يحفظك. شكرا ليك يا سيدي.
2: وكسر إمكانية أي أغنية للسيدة سيدات.
0: اي علاش لي علاش لي، نسمعوها مع بعضنا ان شاء الله. تحيه كبيره برشا ليك يا سيدي، شكرا ليك. احنا مازلنا معاكم بتبيعنا نرجع، مازلنا هكا في تحيه في توقيت 10:20 دقيقه ديما على موجة اذاعه الكيف. نرجع لكم مع تليفوناتكم بعد شويه.

0: ايوه
1: ثانك يو.
2: صباح الخير من جديد كده كل حبينا ومستمعينا، وعيدكم مبروك. هذه مزيكتنا مازال هكا جو اكيد باش يولي حفل اكثر مزنا في الصباح. مازال فما شكون يشرف في قهوته توا بعد تعب نهار، ايه مستا شكون اللي في الطريق هكا، يا اما ماشي اليوم هكا وين تفضى باش يطل على الحبايب وعلى الاصحاب على العائله، يا اما مروح بعد ما عاد الليله بحدا العائله. ان شاء الله طريق السلامه للجميع. نعرف طرقاتنا اليوم باش تكون معبيه ياسر، دونك سيسوا رواحكم وان شاء الله الناس الكل توصل سلامات. ما تستعجلوش وكلها معناها مسألة وقت صغير راهو الفارق يكون، دونك تردوا بكم على روحكم والناس الكل إن شاء الله توصل بخير وتكملوا هكا جواء العيد ومتومة لباس ومتومة فرحانين وترجعوا إن شاء الله تاخدموا في فورمة. احنا معاكم كالعادة مع وقيت مختنيكم موزيكا. ما خلينا نرجعوا شوية التليفوناتكم اللي توصلنا على رقم 78 227 160. عنا تليفون حاضر معنا نستقبلوه مع بعضنا. لو عسلامة. عسلامة. مرحبا.
3: اي تويتي من برج العيفة من ولاية الكاف.
2: مرحبا ايوتا ومرحبا بهذي برج العيفة يا للا. مرحبا بيك.
3: عايشك ان شاء الله عيدك مبروك وسنين
2: دايما. يعيشك كل عام وانتي حية بخير. ايه تكلم فينا من انتي صغيرة هكا ولا لا؟ طيب ظهر لي كبرنا شوي صحيحة؟ مش تكلم في الإذاعة من قبل؟
3: اي من قبل ونكلم في الملاوعات الكل متاع إذاعة الكاف.
2: مرحبا بيك. مرحبا. قديش وصلنا توا عمرنا ايوتا؟
3: 23.
2: ما شاء الله تبارك الله تبارك الله. إيه نتفكر إيه تكلمنا صغيرة. تبارك الله. مرحبا بيك أيوتا.
3: عايشك. أول تحية بتبيعة وإن شاء الله عيدكم مبروك لك أنت وإذاعة الكيف الكل، ونحب نحيي إذاعة الكيف خاطر هي ديما مرافقتنا في مناسباتنا لحظة بلحظة. شكرا من القلب لإذاعة الكيف وكل منوعات إذاعة الكيف. نحب نعيد على ماما على بابا على أخواتي الكل. بطبيعة الحال إنه العيد وأعيادنا ومناسباتنا ما تحلى كان بالعائلة ومع العائلة. نحب نعيد على عمامي الكل، عماتي الكل، خالاتي وأخوالي والكل اللي يعرف أي تويتي. إن شاء الله أيامكم الكل أعياد وإن شاء الله ينعاد عليكم بالخير يا ربي، وإن شاء الله عيد مبارك سعيد على تونسنا الغالية وعلى كيفنا المزيانة العالية. وكان ممكن نغم وحياة تلد وأفرح وخطراني تخرجت عندي نهارين ودرنا ما فرحوش بيا ديركت ما عدوا نفس الدوارة.
2: كهو كهو تعديت الستاج الوحش طول
3: صحي طول ما فرحوش بيا.
2: ليلة تويت له بيك هذيك حسبوا علوش بتاع تخرج بتاعك يسيلش.
3: اي حتى تحسب بكيك
2: هكا وكا. وشنو ولا دوارة قديت روحك؟
3: مش برشا اما مثال ما درني متخرجه ما خداوش عليا برشا.
2: اي به مفيد عاونت الميم في الدار والكل به برشا. الف الف مبروك ليك التخرج وان شاء الله في مأهم ان شاء الله عقب الخدمه زيده. ونعرفوا مرحله دراسيه كي تعديت برشا مراحل صعيبه ما الحمد لله هكا اختتمت بالنجاح. ان شاء الله ديما هكا فرحانه وديما هكا ناجحه في حياتك الكل يا ايوتا. ألف مبروك لي.
3: يعطيك الصحة. عايشك عايشك يعطيك الصحة.
2: يعيشك كبيرك للعائلة عادة راهو أكيد الفرحة راهي كبيرة غير أجواء العيد هكا خذيتهم شوية.
3: بطبيعة الحال هو نجاحي هو نجاح عائلة.
2: نجاح عائلة كاملة. إيه يعطيك الصحة. نهديو لك النغم ونسلموا عليك وعلى العائلة الكل يا أيوتا. وألف مبروك لكل الناجحين هكا نجاحات التخرج بديت قبل بشوية. محليها أجواء وفرحة النجاح. خليكم مع وحياة قلبي وأفراح ورجعنا.

0: تحياتنا لكم من جديد مستمعينا وحبينا الكل كالعادة أكيد المساحة هذه لكم أنتم تهنيكم بطبيعة بالعيد إن شاء الله يومكم الكل أعياد. ناخذوا معكم كالعادة تليفوناتكم اللي توصلنا على رقم 78 227 160. شوفوا التليفون اللي حاضر معنا. لو عسلامة. ألو عسلامة صباح الخير. صباح الخير مرحبا اكيد على موجات اذاعه الكيف. نرجع معكم اكيد مع تليفوناتكم ما زيد نسلموا على كل من متواصل معنا في باج راديو كيف. مرحبا بكل الاصدقاء زيد اللي تعذر عليهم انهم يكلمونا والا يكونوا هكا لهين شويه وك حاضرين معنا في بطبيعه على باج راديو كيف. هذيك علاش نسلم عليكم الناس كل بطبيعه ونرجعوا لكم ان شاء الله نرجع للكومنتير نتاعكم قبل نشوفوا التليفون حاضر معنا. لو عسلامه
1: ان شاء الله ربي يعينك
0: وعيدك مبروك. يعيشك مرحبا خلود.
1: اي تحيه ليك انت وليكيب تكنيك الكل اللي معك.
0: يعيشك عيدك مبروك خلود. شنو حوالك؟
1: متالقه في ذي كلمه ونغمه يعطيك الصحه اختي.
0: يعيشك الله يخليك شكرا ليك يا خلود. احكي لنا انت شنو اجواك كيفاش عديت العيد احكي لنا.
1: الحقيقة الأجواء متاع العيد الحقيقة كانت أجواء طيبة
0: الحمد لله.
1: حضرنا العصبين اليوم نحن في العصبين البارحة عملنا القلية
0: بيه برش حاجاك خفيفة شوية مقارنة هو ولا مش خفيفة ما احنا نسموها خفيفة خاطر في الإعداد متاحة بركة أسهل بعد تعبك الحوصة والكل لازم حاجة سهلة الحقيقة
1: أكيد أنا حبيت ندل عليك في أغنية.
0: إيه تدلل تدلل يا ليلى.
1: هي أغنية شيرين مازالت هي أغنية
0: جديدة جديدة.
1: هي مازالت كي خرجت اسمها بحرية اللي يعطيها الصحة عريت نتاع الأغنية. أما بما أنه شيرين اخترت لها مش عايزة غيرك أنت بما أنه الأغنية مازلت اخترت في القديم الحقيقة.
0: بيه مش عايزة غيرك أنت أكيد موجودة إذا النجم نسمعها. يعيشك يا خلود تحية كبيرة برشا ليك.
1: يعيشك وتحية لأخواتي تحية الأمونة أختي الغالية تحية اللي ميتسان تاعي الدكتور رجاتيلي والدكتور الريحي وتحية لكيف تكنيك اللي معك الكل أختي.
0: الله يخليك تحية كبيرة برشا ليك يا خلود شكرا ليك مرحبا وتدلل علينا يا للا. شوفوا تليفون آخر. ألو عسلامة. ألو عسلامة. نرجعوا لكم نرجعوا لتليفوناتكم اللي كومنتير نتاعكم مقبل خليكم مع الموسيقى ان شاء الله يهمكم الكل عيده.

0: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجانبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تمام، ولا 11 صباحا هنا على موجة إذاعة كيف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكيف.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. يواصل حجاج بيت الله الحرام ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الموافق للحادي عشر من ذي الحجة أداء مناسكهم برمي الجمرة الثلاث في مشعر ميناء في أول أيام التشريق، بعد أن أدوا نسك الهدي لمن وجب عليه اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويتوافد عدد من ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، أحد أركان الحج يتبعه السعي بين الصفا والمروة. هذا ومن المنتظر أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى أرض الوطن يوم الاثنين القادم غرة جوان بمطار تونس قرطاجة الدولية. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلة العودة من الحج ستنطلق بداية من غرة جوان وحتى 14 من جوان القادم، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. تنظم الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين تحت إشراف وزارة الصحة قافلة صحية ويوم تحسيسي تحت شعار معا من أجل قلب سليم يوم السبت 30 من مايو الجاري بالمستشفى الجهوي بيت برقة. ويأتي تنظيم هذا النشاط المفتوح للعموم في إطار دعم الطب الوقائي وتقريب الخدمة الصحية من المواطنين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من ارتفاع ضغط الدم. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين غرة جوان جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة في إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. وستخصص هذه الجلسة لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. ارتفعت حصيلة شهداء الغارة التي نفذها الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة الليلة الماضية إلى 10 شهداء. وأوضح مصدر بالإسعاف والطوارئ في قطاع غزة اليوم أن ضحايا الغارة التي نفذها الاحتلال على منزل وسط مدينة غزة الليلة الماضية بلغ 10 شهداء بينهم 4 أطفال. وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من خلال تنفيذ المزيد من عمليات إطلاق النار المكثف والغارات الجوية والقصف المدفعية. نقلت وكالة وتسنيم للأنباء عن الحرس الثوري الإيراني قوله اليوم إنه استهدف قاعدة جوية أمريكية، وذلك عقب ما وصفه بهجوم أمريكي وقع فجرا قرب مطار بندر عباس، ولم يحدد الحرس الثوري موقع القاعدة.

0: تحية مجددة لكم الكل حبينا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة كيف. مرحبا، احكيولنا على أجواء العيد، كيفاش كانت معاكم بالطبيعة وين ما انتوما موجودين في مختلف ولايات الشمال الغربي ولا خارج الشمال الغربي ولا البرة من تونس. اللي نجم يكلمنا يكلمنا، ما ينجم شوكا يخلي كومنتير في باج راديو كيف. تحية كبيرة برشا الكل متواصل معنا في باج راديو كيف، شل عيدكم مبروك الناس الكل. كيما نبيل بن علي الورفلي اللي يقول عيدكم مبارك أختي مين ليك ولكل أسرة إذاعة الكيف وعلى جميع التوانسة، وعيد سعيد للجميع. صابرين شكرا ليك يا نبي. صابرين يونسي تقول مساء الورود والورد المنصور ومحبة الرسول، تحية طيبة ليك أختي مين وكيفة العامدين معاك بالتوفيق للجميع. تحية عطرة المستمعي إذاعة الكيف، عيدك مبروك وسنين دايما عايشك يا صابرين. هادي جندوبي مرحبا شكرا ليك. رضا عبدا يقول عيدك مبروك أختي مين، كل عام انت حيه بالخير انت وكامل الفريق، مرحبا بيك. هادي يقول عيد سعيد مبارك شكرا ليك. نجاح المنصر تقول شرا عيدكم مبروك الله يسعد مساكم، شكرا ليك نجاح. نبيها الهنبالي تقول صباح الفل والياسمين، نتمنىكم عيد سعيد وكل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم بالصحه وطول العمر. كيما نتقدم بالتهنئه لافراد عائلتي واصدقائي، ان شاء الله يكون الكل في الاستماع. وسيله حرم تقول عيدكم مبروك منى، كل عام وانتم بخير، نعيد على كل عائلتي وعليك انت وكل عائله حرم، ان شاء الله يكونوا في الاستماع وسلموا عليهم الكل. بسي سفوفة تقول من بنت الدهماني عيدكم مبروك الناس الكل، وبربي اختي كانت تسمع اغنية جيب الويد الويد نهديها الروح خالي الحفصي بوساحة الله يرحمه وينعم الله يرحمه. تحيتنا ليك للا. زيدا تحيتنا لأخونا من تزير يقول بالجغني مين عيدك مبارك يعيشك شكرا ليك. بن الشريف يقول مرحبا صباح الخير الناس كل، تحيتنا ليك شكرا ليك بن الشريف. نشكروكم الناس كل على تواصلكم معنا بطبيعة. خالد العكرمي زيدا يقول صباح النور صباح الفل نهارك أسعد الأيام، كل عام وانتي بالخير وسنين دايما. مازال عندكم الوقت، مازلنا معاكم بالنسبة لي منوعة العيد معايا حتى المدي ساعة، مش خليوا لي كومنتير متاعكم كلما تليفوناتكم زيدة اللي توصلنا على رقم 78-227-160. نشوفوا تليفون حاضر معنا. ألو عسلامة. ألو عسلامة مرحبا مرحبا بيك.
1: أحلى أمان أحلى التهاني بالعيد السعيد لأحلى منسقين وأحلى منسقين وأحلى تقنية.
0: عبد الحفيظ مرحبا شنحويلك.
1: لكن نجم المتألق على الدوام إيمان حمام.
0: يعيشك يعيشك الله يخليك. العفو يا سيدي.
1: والخفة والحيوية والنشاط نوم الرزق.
0: يسلم عليك وكسلومة. سلم عليك سلومة شكرا لك شكرا لك يا عبد الحفيظ. وينك شنحويلك طمنا عليك على العائلة.
1: الحمد لله. ما مع إذاعة الكيف رانا بألف ألف فيك.
0: الحمد لله يا رب. ثم خدمة اليوم.
1: اليوم فما شوي خدمه
0: عاد اليوم اي اليوم فما حركيه نتصور بالبدايه خلينا اليوم ناخذوك كمراسل خاطر ربما ما يعرفوش مستمعينا راهو يخدم على وسيله نقل هذيك علاش هكا فرصه وانت يعني معانا احكي لنا شويه
1: يعني حبس ثلاث مرات باش نتواصلوا مع
0: اذاعه هكا ضحى معناتها ليه معناتها لازمنا نعتذروا من اللي من الركبين اللي معاك معناه
1: قالوا لي
0: سلموا عليهم الكل قول لهم تدلوا علينا كان عندكم اغنيه هكا تحبوا تسمعوها تقصروا بها الطريق قولوا لنا
1: بل ما ننسوا تحياتنا الامل وكريم الفير
0: يعيشك يا سيدي
1: ووصل لهم السلام
0: يبلغ يا سيدي يبلغ
1: تحيه كيف ما نحصلش كفام لكن لكن العاطفيه ياسمين الدارين ويوسف الرزقي تحيه لصاحب الانامل الذهبي فيصل الحيندي وسلوم الرزقي حسين بالصحاب باش نقرا كيف ما هي راه
0: اي
1: تدلي الاحباب نظام ديما نعدوا لهم التحيه في اي وقت خاصه مع سحرور اذاعتنا فتح الراي
0: سلم عليك
1: جندوب كل اسرته مريوم وريتاز ومريم المحيمدي بعين دراهم وتحيه العم الطاهر المحيمدي الواعر المناعي عايشوش شكري الجويني مبروك الغزواني محمد بن يونس الفارسي يحييكم برشا برشا وتحيه المرجي الطبوعي وتحيه الثنائي المحبه ايمان عناشي وهنا مدح
0: يعيشك
1: راهي قايمه معناها ديما موجود طويل
0: يعيشك يا سيدي
1: ونطلب من منكم اكيد تو ما دخلش علينا كوكتيل نتاع قاسم كافي كفيل الليليريام
0: اي جو جو تونسي حفالي هكا كملوا به طريق سلومه شنو فما فما طريق قص قص لغال بعض الحفيظة ما متأكد الراديو يخدم توا هكا في النقل أكيد. تحية كبيرة برشا للناس اللي يخدموا اليوم في مختلف وسائل النقل سواء النقل الريفي سواء الواجيت سواء الكار تاكسيات اللي أمنوا وصول الناس لديارهم سلمين اللي أمنوا زاد وصولهم للناس اللي يقربوا لهم لحبائهم هكا باش يعيدوا عليهم ويرجعوا ربما في العشية. الكل نقدموا لكم تحية كبيرة برشا خاطر واجب هذايا تقوموا به في مثل هذه المناسبات واجب كبير برشا يسمنا نشكركم عليه وان شاء الله طريق السلامة للجميع. نمشيو مع تليفون اخر سليمة لو عسلامة
2: عليك مبروك
0: يعيشك سنين دايما
2: راهم صحيين بخير سنين دايما ليكم جميعا. محمد المنظر من تونس
0: مرحبا يا محمد شنحوالك انت لاباس
2: شنحوالك صباح الحمد لله
0: الحمد لله
2: يعطيكم الصحة على الجو اللي عملته لنا خاصة تحية كبيرة سليم سلومة سليم رزقي
0: أوكا يضحك سليم ويسلم عليك
2: سليم ربي يفضله ما عنده إن شاء الله ديما هكا ملمومين وكراجين يتعلوا من الذرية الصالحة
0: إن شاء الله
2: ربي يفضل عمله إن شاء الله
0: يا رب
2: عز الناس سليم رعوة
0: أكيد أكيد
2: هم كلهم أبو كل تكنيسية عنده البصمة بتاعه
0: صحيح صحيح
2: هو كل واحد عنده التاتش بتاعه دخوله
0: صحيح
2: حابين حي عائلتي حابين حي عائلتك انت زادة العائلة الكل حبيت في المناسبة هذية ترحم على أخونا عصام
0: مروة
2: وحبيت نحي سبيسيال مون زادة تقنيين اللي كانوا زادة متميزين في هالبرمجة هذية حبيت نذكرهم ميساج نسميهم محمد أمين بوبكري سليم رزقي لا سعد بن عياد أكيد عياد الجندوبي دونك هذوما حبيت سلاح الشارني الكل بالحق فيصل الحيمجي اللي أمنوا كل المساحات التنشيطية يعطيهم ألف صحة وربي يبارك لهم في صالح أعمالهم إن شاء الله ديما موجودين بحضينا. حبيت بالمناسبة نحيي كل من حسين اليونسي العربي اليعقوبي
0: زملائنا المتقاعدين نسلموا عليهم برشا وخلوا بلاصتهم وتوحشينهم برشا ما أهم حاجة يكونوا بصحة وعافية ويكونوا بخير يا رب
2: ديما وعشير زيد عشير هو عشير الروح بالروح في مرزقي كيقولوا سنين بنزيق زيد نحب الحي سنين بنزيق زيد
0: ديما عندهم ترايف ومغامرات يحكوا لنا فيهم أكيد في الكواليس
2: هما سببين كانوا من ذهب أكبر كيقولوا سليم نقولوا سليم وسمير وعصام الله يرحمه ما
0: تقولوا
2: هذية ما تكين سببين من ذهب ربي فضلهم اللي قاعدين حيين ربي إن شاء الله
0: ربي يرحم عصام وصبر عائلته
2: والله يا ربي ويفضل اللي قاعدين معانا إن شاء الله ديما بدهم الصحة والعافية
0: إن شاء الله يا رب
2: ليهم ولعائلتهم وأكيد فما زيادة ما ننساوش أكيد نزار كيقول الباب أنا شو نقول في الباب عندما ندخل نزار لطفي ولي نزار لطفي ولي ومنصف
0: هكا حافظهم الكل تحسوا معانا معناتها هنا في الراديو
2: أكيد ومنير الجندوبي دونك هما حابين نحييهم على خاطر هما اللي كانوا واللي مازال واللي خفير تري تري تري دونك حبيت نقول لهم ربي يفضلهم الكل على خاطر هما ديما متميزين وانا ديما نشكر فيهم علاش على خاطر هما كما تقول انت ديما اللي فما الريليف فما الفاساسيون وفريق يجي فريق يروح دونك هذيك هي اللي هي سنه الحياه وحبيت زيد نقول لكم رقم دوما ديما رقم متميزين
0: يعيشك يا محمد
2: الاغنيات الكل متميزين احنا سليم كي باش ندخل الجو هذا كي سليم باش يعدينا كي تقول انت قاسم كيفي والكمون وكل الجو هذايا متلقاه كان عند سليم رزقي
0: هيك هاو اوكي هاكا نفس الاختيارات ويقول لك منيرة حمدي هاكا زيدا
2: منيرة حمدي شو تقول
0: منيرة قاسم الكيفي منيرة حمدي هاكا ديو
2: منيرة تقول قاسم الكيفي منيرة حمدي يخسين كمر
0: خالي هاكا فهمك سلوم
2: قاسم الكيفي منيرة حمدي كان فما اسماعيل حطاب على شليك الجو
0: حبينا نطلع شوية النهار هكا ذيك عليش
2: قريب الفطور
0: مع قريب الفطور هكا بيسيلش حتى اللي بيش يسطح هكا شوية في الدار بيسيلش
2: اكيد فما اغنية اخرى ما سمح نطورت عليك دم فما اغنية رغم علامة دي ما تعديها انت في المناسبات هذه مبروك في عيدك يا حبيبي
0: مبروك انا هيك الاغنية
2: مبروك رغم علامة معروفة
0: اي رمي مش رمي عايش يظهر لي
2: لا لا لا لا لا مبروك بتاع راح طير حمام في عيدك
0: واضح عرفناها سي يا محمد قول لي ساعة قبل ما تغادرنا حكينا على جوي في تونس انتي والا لا ما هو توا
2: انا في قربص
0: في قرب صح. صحة صحة صحة كشهيتنا نسك شهيتنا نس الكل في في قبرص تاو.
2: خاطر عنا دارنا في تونس وعنا دارنا في سيد الرايس في قربص.
0: اي في قربص. احكي لنا على الاجواء تاع العيد غادي.
2: اي انا كيفاش نحكي لك على الاجواء البحر ولا الاجواء العلوش
0: وما صحة صح بيكم. اوه هذيا ما كيفاش هذيا هذيا ما كيفاش.
2: سليم خاطر كي يقولوا قربص سليم ويقولوا تاكلسه والجو هذاك يقول لك باش
0: نزل وعين عتروسه يقول لك وين نصبيه
2: وكل اي اي تحت
0: نوار. او قال لك سليم نعرفهم الكل واكيد عنده معاهم ذكريات حلوه.
2: يظني بعد العيد مش ينقص ديريكت
0: سي هذاك هو البرنامج قال لك
2: وفما شرط به ننصح ان شاء الله يمشي تمشي له بعد العيد وكل حتى انتم كان جاتكم الفرصه
0: ان شاء الله.
2: فما شرط به اللي هو شرط المانجا
0: شط المانجا بيه هكا بون بلون اللي يسمعوا فينا بعد الامتحانات هكا شط المانجا هكا ما نعرفوش
2: شط المانجا تاكلسه
0: تاكلسه اي
2: بيه بلاصه بيرجع على الاخر يا ايمان ريت كان عليك انت تقول المالديف
0: اه واو واو واو نتخيلوا فيها احنا
2: معناتها ريت وجهك تشوف الماء بلا ماء
0: بلا سليم يقول لك اخي قريبه لسليمان ولا لا؟
2: لا شط المانجا تجي على حكيت نيمبير مروة تاكلسة
0: تجير
2: على الطريق الاخر مش الطريق الرئيسي معناتها فهمت بير مروة تاكلسة تاخذ سنين تاكلسة وشجرة البريج وكل شيء القصير قرب ملتيني معناتها تقول انت حتى بالجوجل مابس كل شيء تحط شطة المانجا تاكلسة
0: تاكلسة
2: معناتها ريت انت معناتها وجهك تشوفه ما بلا
0: هذا هو هذوما هما البلايس انا نعشق حاجه اسمها بحر اللي اللي نحبهم ونحب نكتشفهم ونتمنى معناتها نوصلها كمعلومه كيما هكا تو على التاير مع ستريس الامتحانات يبدو يتخيلوا روحهم مصيم شو البلاصه هذه حاجه به يعطيك الصحه يا محمد
2: ولا وسرقه تعرف شنو سرقه ديكابان معناتها للعائلات وكل شيء الرمل الرمل تحسه اصفر معناتها اصفرية الرمل ما فيش معناتها ما فيش اوساخ وكل شيء معناتها يقولوا ما فيش كان زريع وكان معناتها يظن يقول سيء
0: سيء سيء يا محمد سيء خلينا نكمل امتحانات يا محمد
2: تمشي الكل غادي وزيد شط سيد الرايس زيد باهي وكل شيء خطا
0: هكا نتفرج في التساور راهو معناتها انا ما خليتش حتى لهم بعد معناها سيد انا دخلت نتفرج في التساور اوه روعه روعه روعه روعه يعطيك الصحه على البون بلون بالحق
2: والله والله بالحق يعطيكم الصحه انتم هذه معناتها والحاج يجي نقول لك باهي ريت الكومبينغ والغابه وكل شيء تو العباد كلها تحبك الجو هذاك وتبعد على ستريس وتبعد حتى على نهارين ثلاثه وكل شيء ايش يخطوم معناتها فما فما لي برومو معناتها فما موجود فما وتلا فيهم لي برومو حتى غادي فما وتيت غالي ياسر اما راه فما دي بروموسيون فيها هاكا طيب
0: بيه هاكا تصيدلنا شويه هاكا بون بلون وصلوهم للناس كل مره يا محمد
2: وفما شخص اخر نزيدك بون بلون اخر اللي هو انت ادخل عليه بور دو برانس
0: دو برانس
2: هاك هو الشط الامراء
0: اي بي هذا وين موجود
2: هذه شط الامراء زاد كيما تقول انت شيل بون ما نعرفش البلاصه من شيل تكلس كي تدخل على جوجل ماب
0: مش بعيد معناها على نفس الشط اي يعني نتفرج فيه اي مرسى الامراء بتكلسة بيه
2: بيه واو بني بتقولي انت مشاني
0: لي لي يعطيك الصحه بالحق بالحق يعطيك الصحه
2: شط الامراء هذه بوغ دو برانس هذه فما قصر علاش هو يسمى بوغ دو برانس طورت عليك راهو دون لو بون سونس
0: لي هو مرحبا ما فقدتكم مستمعينا خاطر على تليفونك هاو ما نجموش نستنوا برشا اي
2: فوالا بوغ دو برانس اون دو مو نقول لك انا البوغ دو برانس هذايا جاي في منطقه فيغ جيزر وهو هو قصر وسيله بورقيبه
0: تسمى معناها على اسم
2: فوالا بوغ دو برانس هذايا قصر دون لو تون كنت مرت بورقيبه كنت تمشي لهذاك البوغ هذاك اسمه بوغ دو برانس
0: مرسى الامراء واضح بيه يعطيك الصحه يا محمد هاي زمنا نرجعوا في الصيف يا محمد ان شاء الله وناخذوا معاك هكا زيد دي بون بلون اخرين على الفلا
2: عندكم تحبوا حاجه وكيف عنده نمرو يا وانت عندك نمرو ان شاء الله مرحبا بكم علينا
0: الراي يعيشك يا محمد يعيشك ما حشنا زيد بالمعلومه حشنا باش نفيدوا الناس زيد المعلومه اللي توصل المستمعين نحبوا الناس كل هكا تكون عامله جو ان شاء الله صيفيه السنه وتمشي للبلايص باهيه
2: نهار راقب عليما والاجواء هكا
0: ان شاء الله يا ان شاء الله
2: يا عايش كينا ليك وكامل الفريق
0: يا عايش يا محمد
2: الاخرى لطفي نزار وليد مولدي هميلي مولدي شعباني وفتح الدريدي.
0: يعيشك تحية كبيرة برشا ليك سيدي. شكرا لك. يعيشك. شوفوا تليفوني آخر استنى عنده برشا سلومة. ألو عسليمة.
3: بأخير الإيمان تحية ليك تحية لسليم تحية لكل فريق التقني الموجود في إذاعة الكاف تحية لكل أو في إذاعة الكاف تحية للمستمعين والمستمعات في كل ربع الشمال الغربي. إن شاء الله عيد مبارك للتوانسة الكل والأمة الإسلامية كلها.
0: يعيشك عم الطاهر محين دي من عين دراهم تحية كبيرة برشا ليك. طولنا عليك عم الطاهر بقيت سنة برشا.
3: صحة جيدة الحمد لله معكم ديما قلبا وقلبا.
0: الحمد لله
3: نسمعوا فيكم. شنو حوال لينا شنو حوالك الرجال
0: الحمد لله يعيشك يسعليك الخير يا رب والله الحمد لله
3: اللي يبارك لك. تحية ليك تحية لكل الفريق التقني تحية لكل أو في إذاعة الكاف اللي كانوا رو اللمة متاع إذاعة الكاف اللي باش نسميهم ونسلم عليهم ونعيد عليهم رو الفضل لإذاعة الكاف الفضل اللي كنتي لي في لمة الحباب راك انتي لميتنا حباب يعني نتاع ممكن 18
0: ما شاء الله عندها برشا ما شاء الله عندها برشا صحيح
3: البرنامج هذا يعني كان قديم وهو اللي لمنا هو اللي عرفنا بعضنا ونزيدك معلومة نعرفوا بعضنا كان بالتليفون قليل كعبات اللي تلقيت بها معرفة معني وجه لوجه كل بالتليفونات ونسو زاد نترحموا على كل أمواتنا اللي موجودين زاد المنشطين والمستمعين والمستمعات وكان كبيرنا بابا إبراهيم العوادي الله يرحمه
0: الله يرحمه
3: بابا إبراهيم العوادي زاد كان من لما
0: عم حسين من مكثر زيد الله يرحمه
3: أعطيك الصحة وعم اللي من مكثر عم حسين زاد تعرف لك يعني لما كبيرة كانت
0: صحيح.
3: إن شاء الله عيد مبارك للبنى عيد مبارك زاد المحبوبة جليلة الورغي ووسيلة حرم تحية للدراهم تحية الفتحية العبيدي مبروك الغزواني سامية من برج ونمتين عندنا برشا ما سمعناهاش إن شاء الله تكون بخير
0: إن شاء الله يا
3: سميرة زاد سهام تحية الرفيق الورغي تحية للصالح جلاسي من تستور عويشوشة تحية لها زاد تحية للصلاح الحرباوي سيد علي الضبابي الواعد المناعي محمد السعيد من الناس تحليني يسلم عليكم الناس كل مصارح وزاد قديم معنا وديما
0: اي يعني سلم عليه
3: في البرامج وكل تحية عبد الستار العلوي المشاكس الكبير عبد الستار زعري ذكره مليح شكر الجويني عماد المناعي تحية محمد ناصر جبالي من فرنسا وإذا كان هنا تحية لي منجي زروق ومنجي مقامرة وإن نسيتهم إن شاء الله ما نسيتهمش يعني هم ديما في القلب ما سلمت عليهم إن شاء الله عيد مبارك للناس كل تحية لعائلتي تحية لكل من عائلة المحين دي اللي في عندها أينما كانت وتحية وبربي يا سليم الغالي وائل جزار ياتي مسافر لأمر وبارك الله فيك
0: بيه يعطيك الصحة يا متاهر تحية كبيرة برشا ليك والعائلة الكل
3: بارك الله فيك كما تعرفها اللهم صل على النبي
0: حكينا على عند راهم شنو فما هكا حركية
3: حركية الحمد لله من اخواننا الأشقة من شوية كل الولايات وان شاء الله تو امتحانات ان شاء الله
0: شوية
3: اخرى
0: هو راهو
3: يتكلم الاخ زاد فما ثروات طبيعية ثروات سياحية غنية غنية غنية كبيرة في الكاف العالية في عند راهم في جدوبة في سليانة في باجة ما ربيتنا نكشفوها فما مسالك سلاحية سياحية ان شاء الله بعيد علينا سلاح سياحية وتعرف يعني والسياحة وغير على
0: بالضبط بالله يا عم التهري تحكيت على السياحة ليامات مش ليامات امس واليوم فما برشا برشا حديث على النوع هذاك متاع الحريكة اللي هو رجل الحرب البرتغالي اللي تحكي انه موجود معناتها في تبرقة وبرشا هكا تخوف الكل راو موجود ديما معناتها راو ديما معناتها هذي راو موجود معناتها تحكي عليه قبل ولقوه معناتها قبل جست فقط ردوا بيننا ما راو ما نهولوش الموضوع معناتها بالنسبة للنوع هذية معناتها كان موجود ما حتى قبل زي ده كان تم رصده معناتها سواء في شاطئ تبرقة وإلا في الشواطئ الأخرين
3: المناطق الكل موجود فيها ما نهولوش الأمور خاطر ديما راه فما مثلا قبل كان فما برشا إرهاب في الشمال الغربي فما كذا فما كذا وهذا راه امتلاك كيما يقولوها يعني يحبوا مثلا فما ناس اخطبوطات تحب امتلاك حتى إن شاء الله بعيد السياحة في الشمال الغربي
0: ولا هي حاجة مستحيلة بالنسبة لي بالضبط
3: كاذبة وماهي صافية
0: بالضبط وهو حتى كان موجودة يا عم التار يعني هذه حاجة عادية ويتم رصدها سنويا معناتها ماهيش بك التهويل اللي موجود توا توا على وسائل التواصل بالضبط هكا نقطه خذيتها معاك. واستعدوا عاد اهلي اندرام بعد بعد الامتحانات اكيد باش يكون فما كم كبير من الناس ومن الزوار ان شاء الله اللي باش يحاولوا انهم يخرجوا كم ستريس نتاع القرايه تعب شويه هكا العيد والكل اكيد باش تكون فما برشا ضيوف عندكم ان شاء الله.
3: مرحبا بالناس كل ومرحبا احنا ربع الشمال الغربي كل اهل الكرم واهل الجود والكرم وكلنا مضيافين الحقيقه كل الكلمه العاليه سليانة باجة جندوبة كل الولايات تحت كل 24 ولايه و300 وشي و40 معتمدين كان زادوا هما في الحقيقه تحيه لكم
0: يعطيك الصحه
3: انا نرسم زين
0: هذا
3: اللي شي غنيتي اذا كان نسيتوها مساء نسمعوها في برنامج
0: ذكرنا فيها عم طاهر ذكرنا
3: وائل شزار
0: يا تيري يا مسافر لامرنا واضح يعطيك الصحه عم طاهر شكرا ليك تحيه كبيره برشا ليك يعيشك هكا باش ما نطولوش على المستمعين زاد برشا تليفونات قاعده توصلنا ما خلينا نمشيو مع الموسيقى هكا شويه ترتيحه مع الانغام للناس هكا اللي يسمعوا فينا في الطريق الكل هكا اجواء كيد الموسيقى زاده التونسيه خليكم معاها ديما على موجات اذاعه الكيف كل عام وانتم حيين بالف خير عيدكم مبروك

0: العز جنطار طار طار طار طار طار يطير طيرا.
1: لا باش نجاوبك يا قاسم باش نجاوبك قاسم. يوروك
0: مظلوم
1: نجوم الليل
0: اي.

نسمع برشا فن في أكيد مساحات تهاني العيد. أمل حقيقة ديما النكهة الحلوة والنكهة الأصلية تكون مع التونسي زيد خطر. عيدنا عيد ديني، عيد المسلمين الكل، ما عنا خصوصيتنا كيج ككل بلاد في العالم، عنا هكا الحاجات الخاصة بينا اللي ما نحسوها كان كي تكون هكا متونسة مية بالمية، حتى مع الموزيكا والكل كي تكون فما زيدة نغمة تونسية زيدة حلوة هكا نسمعوها نصور تضفي برشا جو على أكيد أجواء العيد. إن شاء الله تكونوا بخير الناس، كل عيدكم مبروك من جديد كل حبينا. مازلنا معكم سويعة أخرى بالنسبة لي مع بقية الزملاء، المشوار يتواصل معكم حتى نهاية البث بالنسبة لنهار اليوم.

0: ما وكيف كيف زيدا اللي التحقوا بينا في باج راديو كيف انتم اللي تسمعوا فينا زيدا مازال عندكم الوقت بتبيعه باش تهنيوا والناس اللي تحبوهم الناس اللي يعزوا عليكم الناس هكا اللي سهيتوا شويه لهيتكم شويه حوست العيد وغيره ولا دي شويه ضيف هكا فرصه بكومنتير والا زيدا بتليفون انه بتبيعه تسلموا على الناس اللي تحبوهم لكم. نعتذر من التليفونات برشا برشا تليفونات كذا توصلنا توا ما توقيت ما يكفينيش باش ندرسوا هكا على راحتنا نرجعوا لكم من بعد ان شاء الله زي تسويعة من زبين معاكم. نرجع مرة أخرى للتليفونات بتبيعة والكلمتكم اللي توصلنا في باج راديو كيف. مرحبا بالناس الكل مازلنا مواصلين المشوار معاكم بتبيعة مع قيمة برمجناكم الموسيقى كان عندكم زي أغنية هك على طير تحبوا تسمعوها تهديوها لحد عزيز عليكم اقتراحاتكم الكل توصلنا في باج راديو كيف. تحيتنا لكم الناس الكل عيد سعيد
1: شلعيكم مبروك
0: عيد سعيد
1: شلعيكم مبروك.

0: تمام منتصف النهار عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموجز الإخباري. يواصل حجاج بيت الله الحرام ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الموافق للحادي عشر من ذي الحجة أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في مشعر منى في أول أيام التشريق، بعد أن أدوا نسك الهدي لمن وجب عليه اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويتوافد عدد من ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة أحد أركان الحج، يتبعه السعي بين الصفا والمروة. هذا ومن المنتظر أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى أرض الوطن يوم الاثنين القادم غرة جوان بمطار تونس قرطاج الدولية. تتواصل استعدادات المندوبية الجهوية للسياحة برقة عين دراهم للموسم السياحي لاستقبال السواح والزوار، حيث من المنتظر وصول أولى الرحلات السياحية غير المنتظمة إلى مطار برقة عين دراهم الدولي بداية من يوم الاثنين المقبل. من المنتظر أن تنتهي قريبا أشغال تهيئة فضاء مخصص لاستقبال عدد هام من باعة الخضر والغلال والملابس المستعملة وسط مدينة باجة في إطار مشروع يهدف إلى القضاء على ظاهرة الانتصاب الفوضوي. ومن المنتظر الشروع في نقل البعاء بعد عيد الأضحى إثر الانتهاء أو انتهاء اللمسات الأخيرة لهذا المشروع. قامت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية ياسليان بمسح أكثر من 550 كيلومترا من حواشي الطرقات المرقمة وأكثر من 850 كيلومتر من المسالك الفلاحية، وذلك استعدادا لموسم الحصاد. تم تحديد يوم غد الجمعة 29 من مايو الجاري آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات. شرق أوسطين، ارتفعت حصيلة شهداء الغارة التي نفذها الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة الليلة الماضية إلى 10 شهداء. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: عيد سعيد.
3: شلعيكم مبروك.
2: عيد سعيد.
4: شلعيكم.

0: تحية مجددة كده كل حبينا ومستمعينا، إن شاء الله عيدكم مبروك. إذا كان من طلباتكم الموسيقية معانا تدلوا علينا اليوم، إن شاء الله الكل تكونوا بخير، وإن شاء الله عيدكم مبروك للناس اللي تحكوا بينا توا في الاستماع. مرحبا بكم معانا الناس الكل. احنا معانا الفنان طبعا والملحن أحمد المجري، صديق لإذاعة الكيف الحقيقة، اللي حبينا يكون حاضر معانا في إطلالة نطمنوا عليه، نشوفوه كيفاش عدى زيد العيد مع العائلة، أجواء العيد معاه كيفاش، وموسيقيا ميسيش نستغل وجوده معنا نشوفه هكا لمحة فبيش حاجة جديدة، وإحنا على أبواب صيفية. هذا كل نشوفوه معاك سيد أحمد، مرحبا بيك على موجات إذاعة الكيف، عيدك مبروك.
1: يعيش كيمان، كل عام تمحي إن شاء الله بألف خير.
0: يعيشك الله يخليك. أحكينا سيد أحمد، شنحويلك شنحويل العائلة، كيفاش تعدى العيد معاك؟
1: والله الحمد لله كتوانسة، كل ذبحنا تلمينا العائلة، قعدنا سيرة رحم معايدة، فهمت، دارين بينك الصغار، وسنين لافونتاج، ولأول مرة يعيد معايا ولد بنتي اللي عمره 4 شهور
0: ما شاء الله.
1: هكا وضحكة وفريدة، يعيش كما ربي يعزك انت، دونك تلمينا وتفرقت العباد ومشاكل العلوش شي تكسر عند الجزار،
0: ايه
1: وهو كل تعب نتاع البارح وقعت في الدار،
0: حتى الصوت متغير شويه، مازال هكا شاد فيك شويه تعب العيد هذول سيد احمد.
1: اي شويه نوم وشويه فهمت صار لي وشويه فهمت
0: هيك هيك مع بعض سهريه العائله
1: كهو.
0: أكيد أجواي تونسية بامتياز، أكيد مع هكا شوية المشوي. شنو اليوم فطور برشا يمشيوا مع الكسكسي، انتم هكا شنو فطوركم اليوم؟
1: كانك حاضرة، هيا بسم الله، كانك حاضرة اليوم عليك
0: هيا صحة وبشفاء.
1: هي العادات هذيك ورثناها من اللي صغار، وكلي انت جيني بحثك تذوقهم، وفما مطعم سي. آخر والمرأة تتعب مرتها في العيد تنظفك الدوارة وتسيترا وتزرب تبدأ فهمتها باش تكمل لك الحوصة.
0: ايه الحوصة احنا نقولوا
1: وكله ان شاء الله، ان شاء الله ايامنا ديما فرحة، وان شاء الله ديما ايامنا عيد ونتلموا. فما بيد ما عيدتش هي مش موش فرض، هي صنة سفرين وتحية سنة السوم غلي برشا وكما داول في وسائل الاعلام وفي على الفيسبوك وغير، وانه القشارة غلبوا تقول انت المؤسسات، وفما خرجوا دي فيديو معناتها فيهم معناتها بيت تتكلم بقوة وبجبروت وبوقاحة. هي في حياة سعى الغاية منها معناتها أن واحد يحب يتقرب الربي
0: بالضبط.
1: ونحن نقول العباد اللي بس عليهم عاملة 12 يأكلوا في الحومات، صوفك هذيك هي فرصة باش العباد القليلة يعيد ويتلم الشمل، ودي يخدم بيت يروح بحضة أم وبوه يبوسهم وشم ريحتهم، كان احنا باش نبدل المفاهيم هذوما، وتولي انت معناتها انت قشار في العلوش والاخر قشار في الزيتون والاخر قشار في كل واحد معناتها، والاخر قشار في الكراسه نتاع المكتب، والاخر في معناتها البلاد شعل فيها النار، ونحن بلادنا جنه وامانه من بين يدينا. دونك هذا الميساج اللي حبيت نعديه، على خاطر فما برشا عباد استغلوا الظرف هذايا باش يوجعوا ناس اخرين، ناس فاهم التربية، ناس فاهم الأخلاق. وأنا نتفكر قبل لأختي، قبل كانوا كي تبدأ مثلا مراها جالة ولا فقيرة ولا كانوا يشيروا لها علوش ويربطوه في شكارة باش ما يهربش، يدق عليها البيت تاع الدار وإلا الخوخة وهي تحل تلقاك العلوش تعرف أنه هدية، وقولي علاش باش من بعد كي هي تضحي بهذاك من بعد ما ما يجيش واحد سمحني يذلها ولا يقول
0: لها اي ما تتحرش، معناها ما تعرفش من عند شكون معناتها، وهذا هو الاصل
1: معناتها في الصدقه. نجمو تشاركوا فيه عائله احباب ناس، خاطر ناس تعرف بعضها قبل فهمت، دار القلبيجي ودار كذا وكذا، دونك هذوما القيم هذوما والعادات الطيبين اللي نحن تربينا عليهم تكون في مشاو. دونك كل واحد يرجع روحه، لو نحن نقول النفس نفسك وانت طبيبها، وهو لو المجتمع الحلقة كاملة دايرة واحد يشد يد الاخر، لان معناتها نخلقوا كل اللحمة اللي نحن نحتاجوا بها، معناتها انا نعمل جملة متاع موسيقى تفرح ولا تفكرك في امك ولا تحبك في بلادك ولا والاخر يعمل اللازم في الوظيف متاعه وكما انت معناتها تكون صادقه في الاعلام في المزح، تقول الكلام اللي يلزم يتقال في المواقف اللي يلزم في الحالات اللي يلزم، وهما الناس معناتها الناس رحمه، ولا يقولوا ما التونسي تونسي للرحمه. وهوني نذكر اغنيه تقول من بنزرت البنجردان، يدخل من بنزرت البنجردان ما يغيرنا حتى مكان، تونسنا هي العنوان واحنا كل توانسة،
0: واحنا كل توانسة.
1: كنا توانسة، كنا توانسة باختلاف
0: صحيح باختلافنا اكيد، حتى من ولاية لولاية يكون فما هكا شويه اختلافات في العادات في التقاليد في ارائنا في انتماءاتنا السياسيه، لكن الكل توانسه، ثم هكا الحاجه هكا للداخل تجمعنا.
1: الاختلاف رحمه يعني.
0: بالضبط
1: الاختلاف رحمه. انت تو كان تاخذ العرضاوي والا الصالحي اللي يعصفوا فيه في الكيف، مش هو بيدو اللي في سليانة، مش هو بيدو اللي في في في, في القصري، مش هو بيدو اللي في جماعه. هذا احساس يتبدل انت والمناخ، معناتها ما تلقاش طبيعه انسان يعيش على البحر كيما انسان يعيش في جبل. هذه يا ربي خلق الحكايه هذوما، معناتها واحد شو يقعد يفسر فيهم يا اخي العباد ما تعرفش. انا ناكد لك ونخصم لك بالعشره على القران ان كل انسان يعرف الصحيح والغلط.
0: اكيد اكيد
1: كل بالضبط. انسان بالفطره تخلق، معناتها سيدنا موسى عليه السلام جابوا له 500 الف مراه بشرافه، وبعد ما ركح كان مرضع بفادي متاع امه، هذا ما حاجات من البديعه. ونحن محلانا معناتها، فهمت التوانسه محلانا. الكاف العاليه شباب، هذيك اخر مره عملت فيها حفله انا تفكر في الشارع سيركلاسيون، وقفت العباد شيخين وتوا اكل فرحه، معناتها العباد شارعين على الفرحه. والفرحه ما تكونش بالاكل بركه، تنجم تكون بالموسيقى، تنجم تكون انك تفرح لجارك، انك تهنيه، انك تترى.
0: صحيح.
1: وهوني معناتها واحد يقعد يحكي ثلاث ايام.
0: بالضبط. ثم جاي الشمال الغربي في الصيف.
1: والله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتبرمج في الكاف في بعض المعتمديات. انا شاهد على سيدي مهرجان ابو مخلوف
0: ان شاء الله.
1: اي معناتها النيه طيبه، وان شاء الله ان شاء الله نكونوا موجودين في البرمجه، لانه سيدي احمد مغني في كارتاج، ومغني في تبرقه، ومع ريز ماكومب، ومغني في المهرجانات الكبيره حتى في السنغال وغيره. صافك وان شاء الله نكونوا موجودين في تبرقه، لانه سناب باش يرجع بشرى الاهلي جندوبه، باش يرجع مهرجان تبرقه في حلة جديدة. وإن شاء الله أنا مقترح باش نكون من الفنانين اللي نعمل الانيماسيون في الشارع. إن شاء الله ما فوتوناش المسؤولين، إن شاء الله ما يزابيوناش يعني.
0: لا
1: نعرف أنك مول الحلفة تقول لك تيب برزان هنا قاعدين نخدمه، باش نقولوا أنا موجودين. علاش واحد يخدم؟ لا باش يلم الفلوس، لا باش يزمع جيتار في قبره، لا باش يقول راهو البلاد تتنفس فن ومحبه واحترام. دونك اللي يخدم يلزم يخدم، معناتها انا عندي جمهوري والاخر عنده جمهور والاخر عنده جمهور، والبلاد معناتها السماء تتفاعل للنجوم الكل. هذا وعلاش قلت لك انا معناتها البرمجه ماهيش بيدي انا.
0: اي
1: نعرف كان يدك انت اذا تقول لي سيد احمد.
0: بالضبط
1: بالضبط.
0: وانا نعرف الناس تحبك اكيد، وتحب مزيكتك، وتحب هكا جوك السبيسيال ولوكك هكا، والكل ديما يكون موجود في كل عرض حاجه سبيسيال برشا. والروح اللي تبارتاجيها هكا مع الناس اللي يبدو حاضرين معاك اكيد حاجه حلوه. ان شاء الله احنا نشوفوك.
1: ممكن تكون ايجابي، راهو الانسان ما يكونش ايجابي حتى مع روحه راه يفقد القيمه نتاع الانسان.
0: صحيح.
1: معناتها انت نعطيك مثال، تاخو توا وقت المشماش وتحط كعبة مشماش في كاج وكامل تفلسوا، معناتها فهمت؟ معناتها نقول لك ما تلوم كان نفسك، معناتها كل واحد في موقعه، راهو انا فنان ولا رجل امن ولا انت قدام المزح ولا ولا معناتها نمبورت كي، ولا نجار، ولا حتى اللي سربي في قهوه، فما حكايه اسمها ضمير تربينا عليها، تبعثت فينا وخلتنا نحبوا الناس ونحترموا الناس معناتها فما عادات وتقاليد هذاك مو مرام الاصل، نحن كنا نفلتوا فيهم، وكان فما مثال يقول جاي تبع في مشيت الحمام تالي في مشيته. نحن محلانا توانس عزيز وغاليين، بلادنا ظريفه داير بها البحر فيها الخيرات السبعه، وهذا علاش نحكي هيك، على خاطر سافرت ودورت اسقاع العالم كله كتابه تونس، صدقني تركع وتسجد وتبوس التراب نتاعها. دونك انا نحاول نكون ايجابي ان شاء الله، ما طولتش في المداخلات
0: نتاعي. بالعكس
1: ان شاء الله نكون ايجابي على قدر المستطاع، ونبعث لك تحيه لك انت.
0: يعطيك الصحه يا
1: عيسى. العاملين في الاذاعه اللي نتعبوهم معنا، نقول لهم عيدكم مبروك.
0: يعيشك يا سيدي.
1: والساده معناتها الاسره اللي تقول انت الاعلاميه في تونس، كل الاسره الثقافيه والاسره التربويه.
0: يعيشك.
1: ومن خلال هذا كان فما نغم.
0: باش نسمع.
1: اي تفضل نسمع معك من خاطر الساعه كي نسمع اغنيه في المذياع تقولش عليا نسمع فيها في اول مره. نحبكم برشا ايمان، ربي يخليك.
0: يعيشك ويعطيك الصحه وان شاء الله ديما نسمعوك بخير يا رب ان شاء الله.
1: يعيشك.
0: هذا كمان الفنان طبعا سيد احمد الماجري، احنا مازلنا معكم ديما على موجات اذاعه الكفه.

0: شاء الله عيدكم مبروك.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الكاف. صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.
1: إن شاء الله عيدكم مبروك.

كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر وتفوتلي معاك.

وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني.

وجنون صحاب اللهفة والحنين والسهد للعذاب تعرف دلوقتي مين حياتي بقوا صحاب

0: كده برضو يا قمر صاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي بحس وانا يا خبر كده برضو يا
1: إذا كان من طلباتكم تدلوا علينا كسلومة محقق الأماني اليوم وحط لكم أكيد الموزيكا اللي حبيتوها الكل تحية مجددة لكم الكل إن شاء الله عيدكم مبروك مرة أخرى كل حبينا وكل من التحق بينا في الاستماع عنا تليفونات عندهم برشا يستنيو خلينا ناخذوا دفعة من تليفوناتكم اللي تصلنا على رقم 78-227-160 ألو عسلامة ألو عسلامة مرحبا شنو تغششتوا عليا وينكم؟ مرحبا بكم ما تغشوش علينا وكشوية تليفونات شوية استضافات شوية موزيكا مرحبا بكم تكلمونا على الرقم 78-227-160 بطبيعة إذا كان عندكم حد هكا تحبوا تهنيوه مرحبا إذا كان هكا فمشكون اللي هكا نسيتوه ولا سهيتو باش تكلموه هكا تليفون على موجات إذاعة الكيف تنجموا ترديوه وزيد مازال عندكم مساحات ما تغشوش حتى كان كمان نحنا توا مازال عندكم مع بقية الزملاء حتى نهاية البرمجة اليوم الكل مساحات مفتوحة ليكم مع تليفوناتكم بتبيعة ومع إهداءاتكم اللي زادت توصلنا في باج راديو كيف بتبيعة ولا على رقم التليفون 78-227-160 بتبيعة مرحبا بكم الناس الكل نجد التحية كل الأصدقاء اللي تواصلوا معنا في باج راديو كيف مرحبا بكم معنا الناس الكل بتبيعة التحقوا بينا زادة كيما روضة الويلي تحية كبيرة برشا ليك تقول عيدكم مبروك وسنين ديما منى تحياتي للكامل الفريق ورب يحييكم لمثاله نادي أغاني الحصة المستمعين لوفية وبالتوفيق للجميع إن شاء الله ديما ملمومين لم تخير إن شاء الله يا رب تحية كبيرة برشا ليك يا روضة نرجع مع تليفونات على تليفون نستقبلهم بعضنا لو عسلامة
2: ألو عسلامة عسلامة مبروك أمونة
1: مرحبا مرحبا بيك
2: صح لبيت بالله نعيد عليكم الكل
1: يعيشك الله يخليك
2: معك سونيا
1: سونيا مرحبا يا سونيا شنو حوالك والله الحمد لله نسر عليكم بيت. يا سونيا عنا مديدة على هالصوت
2: حتى نطلع حسك غربين ما نطلب ما نتحصل
1: نعم لغالب مرحبا بيك يا للا في كل
2: وقت العائلة الكل لبيت
1: الحمد لله نسر على حوالكم حكينا على جوية العيد شعملت
2: ونقول فليك تعذب
1: ديما المرأة كتعبة شوية في مناسبة الغالبة تعبالة غالب
2: سنت الحياة ذاك هي
1: الحمد لله ملمومين لما تخير الحمد لله العائلة هكا تقابلت مع الأصحاب ولا مع العائلة هكا
2: والله نسيت أمس لحمات
1: بيه
2: اليوم نمشي لأمي في العقل
1: بيه سلمنا عليها وسلمنا على هيري العقل الكل
2: سلمي لي انت عائلتكم
1: يا عايشك طيب تفطور ولا بتفطر في العقلة
2: اليوم طيبتكم
1: صحة وبشفاء صحة وبشفاء ليكم
2: يا عايشك بالله يا منى نطلب منك طلب بيا لاحق نسجل حبنا نسمع
1: نحاولوا فيما تبقى من الوقت ما كانش هكا سلومة لهنا سلومة لهنا طيب عديها في المنوعة من بعد كما كفانيش الوقت
2: ده أو الرحم على كل بو على كل أم
1: لا يرحم
2: وعلى كل ما توفى
1: الله يرحم كل من توفى
2: الله يرحم
1: يعيشك يا سونيا تحية كبيرة برشا ليك
2: يعيشك
1: يبلغ وانت زادة شكرا ليك شوفوا تليفون آخر ألو عسلامة ألو عسلامة
3: اهلا بك مونا
1: مرحبا اهلا
3: كل عام وانت بألف خير
1: يعيشك سنين دايما يا لالا
3: تعطي بالوقت ايش مطلب باللي بديتي البرنامج
1: هاني عرفت ما شكون متغشين والله غلط
3: عرفتيني متغشة
1: مرحبا بك مرحبا
3: حبيبتي واختي
1: يعيشك لازمني نرضيكم الحمد لله يعيشك شنحويكم انتم لاباس
3: نعيد عليك يا امونا وعلى وليداتك ونعيد على عائلتك
1: يعيش
3: عايد على جماعة الإذاعة كل بربي كل واحد وحده
1: يعيش
3: كنا نطلب ونعايد عليهم ونحبهم برشا جماعة الإذاعة ونحبكم الكل
1: يعيش يا كلال
3: أنت يا أمونة وقت المفتاح
1: حديثة المفتاح لا تنسى عايشة والمفتاح
3: وينك لباس
1: والله الحمد لله العائلة كل لباس
3: يسعد عليك الخير عاوزهم يعايدوا علي
1: يعيشك سلم عليهم الكل كسكسي زاد اليوم ولا غيرتوا شوي انتم صحه وبشفاء صحه وبشفاء ليكم يعيشك يا عايشه عندك على شكون تحب تسلم ولا ظهر لي هنيتهم فقط تكلم فينا احنا اليوم
3: نكلمكم ونعايد عليكم اما عندي جليله ورغي بربي نسلم عليها برشا نعايد عليها
1: باهي
3: ونعيد على مبروك مبروك
1: غزواني اي سلم عليك
3: وحبيبتي واختي زهره
1: اي
3: حتى تعود ونتمنى لها الشفاء
1: ان شاء الله ربي يشفيها يا رب ان شاء الله
3: ان شاء الله يا رب يحمي ونسلم على نسيبتنا خالتي يمينة وبناتها كلها ونعيد عليهم ربي يشفيها ونعيد على سيبتنا الأخرى خالتي زهرة وبنتها كل كما يقولوا ربي معاهم ومعانا وعشناها المؤمنين ونعيد على أخواتي أخويا الحبيب وزوجتنا كريمة أختي نعيمة هاوينكم بيطيبوا في الفطور ومؤم أي نعيمة أختي عايد قولي سلمي لي عليها جد أي جد
1: سلمنا عليها برشا
3: يسلمك ومؤمن ومريم وأحمد ويوسف ونسلم على برشا عبيد معناها
1: اللي يسمعوا فيك الكل
3: ديت مالك تاي كل ورقه ورقه يا راي اختي وصابندها قولها راني منك تغش عليك راني نحبك راكي اختي هي عادي صاحبتي وذيك اختي في السر السطحيه من نام السطحيه معناها ربي يسلمها ميمتها ونعيد على هي وعلى عائلتها وعلى ميمتها وربي يفضل هيلا ومرت خوها والكل والاولاد الكل
1: ان شاء الله يا رب
3: ما ان شاء الله نكون ما نسيتش حتى واحد الله غالب اعذروني ونطلب منك اغنيه توا هاني في هاني شكرا وتعدى اغنيه الفيروز المهم
1: اي اغنيه الفيروز كما قلت لكم احنا راه عباره فضاء مفتوح من توا حتى لنهايه البرنامج حتى لنهايه البث عفوا اذا كان توا ما تعديتش مازال شويه وقت خاطر كي ما تعديتش كي دوك سلومه خلوها امينه عند سلومه يعديها ان شاء الله في المنوعه من بعد
3: فيروز
1: برشا ان شاء الله تحيه كبيره برشا ليك يا عائشه شكرا لك تحيه كبيره برشا ليك يا ليلى
3: تحيه ليك اكرم عيطت عليك
1: اكرم عيطت عليك كاكا ديما عائشه حاضره في كواليسها كواليسها ديما موجودين على الاذاعه مباشره به اخر تليفون ياخذوه معكم بالنسبه لليوم الو عسلامه الو عسلامه مرحبا
4: عيدك مبروك مول
1: عيدك مبروك عسلامه
4: عايشك يا عسلة شحوالك انت ميمة لباس
1: الحمد لله مبروكة
4: اي
1: شحوالك يا مبروكة برغم الصوت متغير شوية را اي
4: الصوت متغير شوية بالحق على غد عندي
1: مريضة شوية
4: ليلة عندي اختي توفت النهارين
1: البركة فيك البركة فيكم يا مبروكة الله يرحمها الله يرحمها وربي يصبركم
4: يا عايشك الأمونة عايش اختي ربي خليك ان شاء الله
1: وربي يعزك اللي هزيت التليفون وكلمتنا في الظرف هذا يعطيك الصحة ومرحبا بيك
4: يا عايزك يا عايزك نسلم عليك انت نسلم عليك الكل ونسلم على عم الطاهر محمدي ونقول له راني موجودة فلا ربي يحفظك وعبد الحفيد الحكيمي عايشة يا يعقوبي سعد خبوشي كل كل كل الأصدقاء نقدم لهم تحية وجليلة ورقي محبوب الكل الكل نقول لهم راني نحبكم برشا وان شاء الله ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير
1: يا عايشك يا مبروكه تحيه كبيره برشا ليك ولعائلتك وربي يصبركم يا رب
4: خليك.
1: شكرا ليك يا عايشك وان شاء الله ديما نسمعوك بخير على غالب الظرف ان شاء الله ربي يرحمها وربي يصبركم يا عايشك يا مبروكه تحيه كبيره برشا ليك هذوما كانت تليفوناتنا اليوم معايا اما اكيد المنوعات مازالت متواصله اللي متحصلش توا مازال بعد شويه دراجين وبعد النشره تنجموا تعاودوا ترجعوا تكلمونا حبيت في نهايه المشوار نحكي شوية على مناسك الحج مناسك الحج اللي أكيد مع ارتباطها بأيام العيد نحكيه على مناسك اللي انطلقت مع العيد يوم النحر اللي كان في رمي جمرة العقبة الكبرى الهدي بذبح الأضحية الحلق والتقصير طواف الإفاضة والسعي وأيام التشريق اللي هما انطلاقا من اليوم غدوة وبعد غدوة اللي فيهم رمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى كل يوم بعد الزوال ومن بعد أكيد ختام مناسك الحج مع نهاية الحج وطواف الوداع اللي طوف فيه الحاج طواف الوداع قبل مغادرة مكة المكرمة كآخر مناسك الحج حبيناها تذكير صغير وحبيناها زيدة تحية كبيرة برشا لكل حجاجنا الميامين اللي موجودين في البقاع المقدسة إن شاء الله ربي يتقبل منهم إن شاء الله أكيد يرجعوا لنا سلمين وربي يطمننا عليهم ويطمن كل عائلتهم وحبائهم عليهم احنا هكا وصلنا لنهاية مشوارنا معكم لليوم كيبا كاملة تسلم عليكم برشا كان معكم سليم الرزق اللي مش يكمل يوصل معكم مشوار حتى الثلاثة ان شاء الله في التكنيك ناجح الورتيني في مراقبة البث من غرفة فنية المركزية ميكروفونيا كانت معكم ايمان حناشي ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل نفس الكيب غدوة صباح سليم غدوة صباح انا وسليم ان شاء الله معكم في صباح الخير باي باي

0: السياقة في حال تتعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تمام الواحدة.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: موعد نشرة الأخبار. تحية طيبة. في عناوين النشرة: حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم برمي الجمرة الثلاث في مشعر منى في أول أيام التشريق. بولاية سليان مسح أكثر من 550 كيلومتر من حواشي طرقات المرقمة وأكثر من 850 كيلومتر من المسالك الفلاحية استعدادا لموسم الحصاد. تواصل الاستعدادات لموسم السياحي بيت برقة، ومن المنتظر وصول الرحلة السياحية غير المنتظمة للجهة يوم الاثنين المقبل. يواصل حجاج بيت الله الحرام ثاني يوم عيد الأضحى المبارك الموافق للحادي عشر من ذي الحجة أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في مشعر منى في أول أيام التشريق، بعد أن أدوا نسك الهدي لمن وجب عليه اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويتوفد عدد من ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة أحد أركان الحج، يتبعه السعي بين الصفا والمروة. هذا ومن المنتظر أن تصل الأولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى أرض الوطن يوم الاثنين القادم غرة جوان بمطار تونس قرطاج الدولية. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من غرة جوان حتى 14 من جوان، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة وتعودة من المدينة المنورة وجدة. تحدث وزير الشؤون الدينية رئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهيلي بداية الأسبوع الجاري مع وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بمقر وزارته في مكة المكرمة، وسلم الوزير رسالة خطية من رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وأشاد رئيس مكتب حجاج تونس خلال اللقاء بنجاح المملكة في تنظيم موسم الحج، مثنيا على التطور المتواصل والملموس في تأمين أداء هذه الشعيرة. لأن تتشابه العادات الغذائية أيام عيد الأضحى بين مختلف الجهات، فإن مدينة باجة تحتفظ بخصوصيتها من خلال أكلات تقليدية تحرص العائلات على توارثها جيلا بعد جيل، ومن أبرزها طبق الفتات. ريبورتاج فتن التجاني.
4: أطباق متنوعة تميز أجواء اليوم الثاني من الاحتفالات بعيد الأضحى في باجة المدينة، أبرزها طبق الفتات الذي يعد تقليدا تحافظ عليه الأسر إلى يومنا هذا. الحرفية شراز العمدوني:
5: ثاني عيد الفتات هنعمله الجديد، هنعمله المرقة الحلوة، الزن مستحفظين عليها لتو عاداتنا وتقاليدنا، وعنا المدفونة زيتنا في العيد يلزمنا نعمله المدفون، نحرقوا المدفونة نطيبوها يا إما بالعصبة وإلا نعملوها بالكعاب اللحم بالكليل.
4: هو ليس مجرد طبق يسجل حضوره في عيد الأضحى، وإنما طقس اجتماعي تشتهر به المدينة يعد بطريقة لها نواميسها.
5: الكتف والكرومة والفخذ يتقص يبات مفوح، هريسة عربي كليل من المفروض معناتها يبات في لفة خيرة، نحطوا فرشة كليل من اللوتة، اللحم والفرشة من فوق الكليل زاد. إذا كان علوش صغير نعملوه مفور، إذا كان علوش معناها كبير شوي نطيبوه في الصوص معها الفتات. ما كتعرف عاد عاداتنا في باجة الفتات اللي هو ملاوي أما الباتر هيفة وما يجيش أصفر برشا، الصفورية برشا متاع الفتات راهي تمرر الفتات وراهو ما يجيش بالفارينة، عجينة متكونة من كركم سميد مل وسميد سبيسيال زي تيكو، والعجينة متاعه يلزمها تتعجن حاجة سبيسيال. أذكر علاش هو

0: وعلى البجية. من بعد نبدأ نحلو ونطيبو ورقة فوق ورقة ورقة فوق ورقة، احنا نعملو 6 ورقات.
1: موروث غذائي وتقليد تحافظ عليه الأسر الباجية حتى أضحى علامة مميزة لها وطبقا يلاقي إقبال الزوار للتعرف عليه وتذوقه.
2: بمناسبة عيد الأضحى وفي إطار الحملة الاستثنائية لرفع الفوضى المنزلية وجلود الأضاحي، وصلت بلدية الزعفران دير الكاف تدخلاتها لليوم الثاني على التوالي رفع الفوضى في كامل مناطق التدخل، داعية المواطنين للمشاركة في الحفاظ على نظافة البيئة وسلامة المحيط. الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية محمد طاهر بن علي.
3: قام أعوان بلدية الزعفران بزوج فرق بالتدخل لرفع جميع الفضلات. الفرقة الأولى هي متكونة من 3 أعوان مشكورين، دخلوا في جميع المناطق الريفية ورفعوا جميع الفضلات الموجودة. هذا يوم العيد بداية منتصف النهار قاموا بجمع جميع الجلود الأضاحي. الفرقة الثانية أخذوا المسلك حي عمار العياري بورت أبورت ورفعوا جميع الفضلات الموجودة في الحي أبو ليفة واد العين وواد التين ثم الطريق الوطني رقم 5. اليوم كذلك قام الأعوان بتدخل مرة أخرى برفع جميع الفضلات الموجودة في الحاويات، دعوة إلى جميع المواطنين بوضع الفضلات في الأماكن المخصصة لها واحترام مواقيت خروج عربات نقل الفضلات. كما تعرفوا أنه النظافة مسؤولية الجميع، بتضافر مجهود جميع المواطنين والبلدية نخلوا بلادنا نظيفة، ونشكر كل الناس اللي تتفهم وقادر أنها تعاون البلدية في القيام بواجبات.
2: تتواصل استعدادات المندوبية الجهوية لسياحة برقع عين درهم للموسم السياحي لاستقبال السواح والزوار، حيث من المنتظر وصول أولى الرحلات السياحية غير المنتظمة إلى مطار برقع عين درهم الدولي بداية من يوم الاثنين المقبل. المندوب الجهوي لسياحة برقع عين درهم عيسى المرويني.
4: يشهد النشاط السياحي في جهة برقع عين درهم هذه الفترة استعدادات حثيثة لاستقبال الوفود السياحية. من المنتظر يوم الاثنين القادم تستقبل جهة برقع مدينة المرجان وعلى مطارها برقع عين درهم الدولي أول الرحلات السياحية الغير منتظمة بعنوان 2026 قادمة من بولونيا بمجموعة من الحرفاء باش يقوموا بالنزل الجهة في انتظار بطبيعة الحال يوم 14 جوان. كذلك مبرمجة رحلة جوية سياحية غير منتظمة من براغ وبطبيعة الحال بمعدل رحلة في الأسبوع، يضيفوا لها رحلة بولونيا بطبيعة الحال جزء رحلة في الأسبوع، من شأن أولا تنويع الأسواق ولا تقتصر فقط على السوقي الداخلي والجزائري. في انتظار هناك عمل كبير بتقوم به البندوبية بالتنسيق مع ممثلي الديوان الوطني التونسي للسياحة بهدف حلحلة وتنشيط بعض الشركات العالمية للطيران المتخصصة لقصد إقناعها وإدراج جهة تبرق ضمن الخارج التسويقية الفترة القادمة إن شاء الله.
2: من المنتظر تنتهي قريبا أشغال تهيئة فضاء مخصص لاستقبال عددها من انبعاث الخضر والغلال والملابس المستعملة وسط مدينة بهجة في إطار مشروع يهدف إلى القضاء على ظاهرة الانتصاب الفوضوي. ومن المنتظر الشروع في نقل الباعة بعد عيد الأضحى إثر انتهاء اللمسات الأخيرة لهذا المشروع. كاتب عام بلدية بهجة فوز النفسي.
5: حاليا يجري التحضير للفضاء البديل للانتساب الفوضوي اللي مشي حوالي 290 موقع، يشملوا كل من الانشطه الخاصه ببيع الملابس المستعمله للخضر والغلال وانشطه مختلفه. ان شاء الله هذا الفضاء مش حسن الوضعيه اولا فيما يتعلق بالمداخل المدينه والشوارع الرئيسيه اللي فيها اكتظاظ مروري كبير، وكيف كيف مش يحسن الوضع البيئي خاصه على مستوى مدخل شارع خير الدين باشا ومحيطه. ان شاء الله معناتها يقع التجاوب من قبل المنتصبين، تكون عندهم فرصة باش ياخذوا تراخيص رسمية من البلدية ويكون الفضاء هذاك أمهم. والفضاء هذا موقع تجهيزه بالإنارة العمومية، الأبواب إضافية وثم دورات مياه سيقع إنجازها في القريب العاجل. هو فضاء مح لكنه مكشوف، إن شاء الله في فرصة أخرى يقع تغطيته.
2: قامت مصالح والإدارة الجهوية لتجهيز الأسكان بولاية سليانة بمسح أكثر من 550 كيلومتر من حواشي الطرقات المرقمة وأكثر من 850 كيلومتر من المسالك الفلاحية، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الحصاد. وبين المدير الجهوي لتجهيز الأسكان بسليانة مهدي العوني في تصريح لصحفية وكالة تونس أفريقيا للأنباء بالجهة، بين أن الطرقات المعنية توزعت إلى طرقات رقم 4 و5 و12 و18 وعدد الطرقات الطرقات الجهوية على غرار طريق الجهوية رقم 29 و 47 و 71 و 73 فضلا عدد من الطرقات المحلية بما في ذلك الطريقان المحليان 719 و 712. ولفت العوني فيما يهم المسالك الفلاحية الترابية إلى أنها تتوزع إلى 160 كيلومتر بمكثر وأكثر من 90 كيلومتر معتمدية برغو وما يقارب 70 كيلومتر معتمدية العروسة و 75 كيلومتر بالكريب ومثلها ببرويس وأكثر من 50 كيلومتر ببعرادة ومثلها بسليانة الشمالية و 63 كيلومتر بسليانة الجنوبية و 30 كيلومتر بالروحية. أفاد رئيس دائرة الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بالكاف سيف الدين يصيف أنه تم اقتناء 16 حافلة نقل حضري مزدوجة جديدة بعنوان سنة 25 و2000 لتأمين النقل الحضري والمدرسي والجامعي.
6: بالنسبة معناتها البرنامج اللي بعد العيد كيف تم توفير معناتها حافلات احتياطية وذلك حسب الطلب، معناتها نقطة الانطلاق باش تكون معناتها محطة نقل المسافرين للحافلات إلى كافة معناتها الولايات كسوا المجاورة ولا على الساحل ولا إلى كيف إلى معناتها ولاية تونس الكبرى. عدد معناتها الحافلات يتم برمجته حسب معناتها الحافلات المتوفرة والأسطول المتوفر، خاصة باللونكومبرمون الكبير باش يصير على مستوى خط كيف تونس، باش نوفروا حافلات نقل حضري هذا إذا كان معناتها فما سفارات إضافية حسب معناتها عدد المسافرين.
2: أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26 و2000، وذلك بداية من يوم 4 جوان إلى غاية 9 من نفس الشهر. أوضحت وزارة التربية في بلاغ صادر عنها أنه بإمكان التلاميذ المعنيين نفاذ المعطيات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على العنوان www.edunet.tn للاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الراجعة لهم بالنظر. وتشمل المعطيات المنشورة المعادلة السنوية ورمز السيرة والمعادلة النهائي في مادة التربية البدنية إضافة للمعادلة النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. ودعت وزارة التربية كافة المترشحين إلى التثبت من صحة المعطيات المنشورة مؤكدة أنه في صورة تسجيل أي خطأ يمكن التلميذ سحب مطلب اعتراض من الموقع الإلكتروني وتسليمه إلى إدارة المعهد. بالنسبة للتلاميذ المرسمين بالمعهد العمومية والخاصة أكدت الوزارة أن آخر أجل لإيداع مطالب الاعتراض حدد يوم 9 من جوان. تم تحديد يوم غد الجمعة 29 من مايو الجاري آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات. ويمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية. إلى هنا نأتي لختام النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم برمي الجمالات الثلاث في مشعر ميناء في أول أيام التشريق. بولاية سليانة مسح أكثر من 550 كيلومتر من حواشي الطرقات المرقمة وأكثر من 800 كيلومتر من المسالك الفلاحية استعدادا لموسم الحصاد. تواصل الاستعدادات للموسم السياحي بتبرقة ومن المنتظر وصول أولى الرحلات السياحية غير المنتظمة إلى الجهة يوم الاثنين المقبل. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بالجميع، تحية طيبة من إذاعة الكيف. وسمعكم في آخر أخبار الرياضة، بدايتها بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل تربص متاعه في مدينة تبرقة قبل أيام من رحلته في اتجاه العاصمة النمساوية فيينا، وين باش يلعب لقاء ودي ضد المنتخب النمساوي يوم 1 جوان. اليوم حصة تدريبية مشكون مفتوحة للإعلاميين لأخذ التصريحات وكذلك الفيديوهات والتصاريح الخاصة بالمنتخب الوطني التونسي قبل التوجه إلى فيينا. كذلك على مستوى الملاعبية، التحاق كل اللاعبين اللي كانوا خارج تونس، آخرهم حازم المستوري، حنبع المجبري، ريان اللومي، والبارح التحاق علي العابدي بتربص منتخبنا. 26 ملاعبي في التربص. اليوم غدوة آخر حصص تدريبية، يوم السبت يشد الرحال في اتجاه العاصمة النمساوية فيينا للقاء المنتخب النمساوي يوم 1 جوان في الساعة 8:15، وبعدها يتحول إلى بروكسل للقاء المنتخب البلجيكي وديا يوم 6 من جوان قبل الشروع في مقابلته في 15 من جوان ضد المنتخب السويدي في مونديال أمريكا كندا والمكسيك 2026. الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن عن انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة الدور النهائي لكأس تونس، واللي بيستجمع الترجي الرياضي الجرجيسي بالترجي الرياضي التونسي في ملعب رادس يوم الأحد 31 مايو الجاري في الساعة 4 مساء. بالنسبة للتفاصيل وترتيبات البيع متاع التذاكر، جماهير الترجي الرياضي التذاكر مخصصة للأحباء بتكون عبر الانترنت حصريا ومن خلال المنصة الرقمية ejapweb.application. جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي مناطق أو منطقة المدارج الفراج، تذاكر خاصة بهذه المنطقة إلكترونيا عبر نفس الموقع. توقيت انطلاق عملية بيع التذاكر باش يكون من الساعة منتصف النهار اليوم الخميس 28 ماي. بقية مناطق الملعب والتذاكر متاعها بالنسبة للجماهير فريق الترجي الجرجيسي تباع في نقاط البيع المعتادة في جرجيس بداية من يوم غد الجمعة 10 صباحا، وأسعار التذاكر تم تحديدها على النحو التالي: فيراج 15 دينار، بلوز 25 دينار، أونسانت سيبريور 35 دينار، وأونسانت انتريور بالنسبة للأنفريور عفوا 50 دينار. بالنسبة للجماهير الزوز فرق ولقاء نتابعوه إن شاء الله في المباشر يوم الأحد، يدير الحكم نضال الطيف حكم ساحة، خليل حسيني، أحمد ضويوي زوز مساعدين، سيف الدين الورتيني حكم رابع، أمين الله الحاجري حكم احتياطي، مجدي بلغة حكم فار، حسني النيري مساعد في الفار، وعمر بريدة مساعد ثاني في تقنية الفار. إلى مقابلة البراج من أجل الصعود للرابطة الأولى لمرافقة تقدم سقيط الدير وأمل حمصوصة للرابطة الأولى لكرة قدم، الملعب الجيبسي ونادي حملنف لقاء في ملعب سوسة يوم السبت 30 ماي 4 مساء. الحكم أشرف أو فرج عبد اللوي، ويساعد في تقنية الفار أمير لصيف، واللقاء باش يكون دون حضور الجماهير. أيضا مباراة تحديد بطل الرابطة الثانية بين سقيط الدير وأمل حمصوصة تتلعب غدوة في ملعب بن جنات بالمنستير 4 مساء، يدير اللقاء حسام بن ساسي من غير تقنية الفار المقابلة هذه. مباريات الجولة قبل الأخيرة بطولة الرابطة الجهوية للشمال الغربي بالكيف تدور يومي السبت 30 ماي ولحد 31 ماي. السبت نجم تجروين مع نادي كرة قدم بقلعة الخصبة، نهار لحد نادي جريسة مع مستقبل برنوسة، جمعية الساقية مع نادي سيدي بورويس، هلال برق والبرق التستوري، وكسر الرياضية مع العروسة الرياضية. نهائي كأس تونس لكرة اليد نهار السبت 30 ماي، كبريات ماضي ساعة نادي إفريقي نادي الرياضة النسائية بالمكنين، والأكابر الأربعة الترجي الرياضي مع نادي سقيط الزيت. اليوم نلعب اللقاء الثاني عن نصف نهائي أبطال إفريقيا لكرة السلة بين أهلي بنغازي الليبي وبيترو أتليتيكو الأنغولي، الفائز يواجه تايجرز الرواندي في الدور النهائي. تايجرز كان فائز على الأهلي المصري 106 مقابل 97. اليوم كذلك باش نتعرفوا على طرفي نهائي كاس افريقيا للناشئين اقل من 17 عام في المغرب، لقاء الاول يجمع في الخمسة بين مصر وتنزانيا، واللقاء الثاني في الثامنة ليلا بين المغرب والسنغال. كمل بالمقابلات الودية الاستعدادية للمونديال، اليوم السابعة متاع العشية مصر تلعب ضد روسيا، والثمانية غير أربعة المنتخب الايرلندي يستضيف المنتخب القطري. نقطة الختام لأخبارنا الرياضية، ملتقانا إن شاء الله غدوة في أخبارنا الصباحية. إلى اللقاء.

0: راديو الكيف.
1: راديو كيف اف ام.
2: باش تعرف اخر اخبار الشمال الغربي يكفي باش تدخل على سيت ويب راديو كيف اللي يفتح لك نافذة على الاخبار الجديدة والحصرية، كما يعطيك فرصة باش تسمع كل اللي فاتك. واللي مايز موقعنا هو الأغاني التراثية، والأكيد أيضاً أنك تنجم تسمع كل جديد. ما تفوتش الفرصة وادخل على www.radiokef.tn. كما تنجم تتبعنا أيضاً على صفحة الفيسبوك الرسمية والوحيدة لإذاعة الكاف راديو كاف أم.
3: إذاعة الكاف،
4: صوت الشمال الغربي في عين درهم على الذبذبة 90.3.
5: 100% تونسي. 100% تونسي.

الما في فمي رجع اشرب، الما في فمي رجع اشرب، وسكرت وكشفت لها بحبي.

0: تمام الثانية.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: السلام عليكم. تتواصل استعدادات المندوبية الجهوية للسياحة تبرق عين درهم للموسم السياحي لاستقبال السواح والزيارة، حيث من المنتظر وصول أولى الرحلات السياحية غير المنتظمة إلى مطار تبرق عين درهم الدولية بداية من يوم غد. من المنتظر أن تنتهي قريبا أشغال تهيئة فضاء مخصص لاستقبال عدد هام من بعض الخضر والغلال والملابس المستعملة وسط مدينة باجة في إطار مشروع يهدف إلى القضاء على ظاهرة الانتصاب الفوضوية. ومن المنتظر الشروع في نقل الباعة بعد عيد الأضحى إثر انتهاء اللمسات الأخيرة لهذا المشروع. قامت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سليانة بمسح أكثر من 550 كيلومتر من حواشي الطرقات المرقمة وأكثر من 850 كيلومتر من المسالك الفلاحية، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الحصاد. تم تحديد يوم غد الجمعة 29 من هذا الشهر آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات. ارتفعت حصيلة شهداء الغارة التي نفذها الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة الليلة الماضية إلى 10 شهداء. وأوضح مصدر بالإسعاف والطوارئ في قطاع غزة أن ضحايا الغارة التي نفذها الاحتلال على منزل وسط مدينة غزة البارحة بلغ 10 شهداء بينهم 4 أطفال. نلتقي بإذن الله.
2: عيد سعيد.
3: شال عيدكم مبروك.
2: عيد سعيد.
4: شال عيدكم مبروك. حيكم مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. عيادي وسنين دايما ما زلنا معكم في إيقاع ثاني أيام عيد الإضحى المبارك اللي إن شاء الله يطل عليكم وعلى كل الأمة الإسلامية بالخير وباليمن وبالبركة. شلطوينا صفحة الهموم والأحزان وفتحنا صفحة جديدة مع موعد الفرح، شل فيها النصيب لحلو من الصحة من الراحة من الرزق من الأشخاص من الفرص من الأماكن من اللي تحبوا أنتم من الحاجات الباهية الحاجات البنينة الكلمة اللطيبة لقدر الود المحبة والأثر الجميل والطيب اللي يبقى هو الأساس في كل السياقات. نحيي أكيد مايسترونا اليوم في منوعة اللي نسحبكم فيها من توا إلى حدود الخامسة مساء على موجات إذاعة الكيف. سليم الرزقي، تحية ليك يا سليم، شل عيدك مبروك. احنا تقابلنا تويك سليم، يقول لي إن شاء الله إن شاء الله صفحة العيد تكون صفحة فيها برشا خير وبرشا كلام باهي وبرشا أمنية طيبة للناس الكل وين ما كانوا. الدنيا ما تتحملش أكثر من هكا، ما تتحملش أكثر من هكا مآسي وهموم وصعوبات. ميسالش لطفوها على بعضنا ونسيسوا بعضنا ونفرحوا لبعضنا ونعيشوا اللحظة بلحظتها ونتجاوب ونتفاعلوا مع إيقاع العيد اللي جينا باش يذكرنا إنه الدنيا راهي كلها مواعيد وراهو بين الفرح وبين الحزن فما أوقات نسترد فيها أنفسنا نتفقد فيها العزيز علينا نطوي فيها مراحل من العمر سيئة ونفتح صفحات الجديدة ونطفي فيها زادة جمرة الحقد والضغينة ونحاولوا بطبيعة الحال الناس الكل نكونوا مع بعضنا على إيقاع الفرح. فيا رب إن شاء الله اللي ما زرتوش الفرحة تزوروا اليوم إن شاء الله مواعيده في ثاني العيد وما زالت أيام التشريق هي 3 أيام ما فيها بيس نغتنموها. اللي ما سألش نهار لول يسأل الثاني، ما سألش الثاني يسأل الثالث وما فيها بيس ميساج وكومنتير والدنيا ماشية ولا بيس. إن شاء الله دائما في هذا الإيقاع نتوينسوا مع بعضنا إلى حدود الخامسة وإيقاع

دعواتنا ليكم. نستقبلوا أكيد لديديكاس متاعكم على صفحتنا الاجتماعية وزيدة على خطنا 78-227-160 بعد شوية. أهلا وسهلا بكم بكل مستمعينا في كل مكان وبكل من يلتقط موجات إذاعة الكيف. معنا ناجح في الاستماع من الغرفة الفنية المركزية، معنا زميلنا مولدي الهميلي في الخدمة الهاتفية، رفيقة معكم في هذا التوقيت المسائي، ويا رب إن شاء الله كل أيامكم عيد.

0: هلا مساء يليق باحبابنا، مساء هكا حبيناه عيادي وسنين ديما، وان شاء الله ديما يحفظ فرحتكم ولمتكم وايقاع الاعياد. ساعات نتنكدوا ربما ببعض التفاصيل وبعض الحاجات اللي تجينا هكا في سياق اليوم، ما فيها بيز استشعار يعني قيمه الفرحه ودقتها وقيمتها، على خاطر ما تزورنيش ديما، تزورنا ساعه ساعه، فما فيها بيز نبدلوا ساعه بساعه سعيده. نمشي لأول تليفون يوصلنا في هذه الظهيرة. ألو ألو عسليمة. ألو ألو مرحبا، عيدك مبروك. يظهر لي على الخط وماهوش فايق بينا، دونك تعاود تطلبونا رقمنا 78 227 160 مباشر إذاعة الكيف. أهلا وسهلا بكم ديما على موجاتنا. ألو ألو، ما فهميش المكالمة. نرجع لسليم الإيقاعاتنا، ونذكر أيضا مستمعينا ديما بالحذر على مستوى الطرقات، إن شاء الله ثنية زينة لكل مستعملي الطريق. عيدنا ونعرف لي برشا ناس مع الالتزامات نتاعها، مع أيضا ظروف الامتحانات اللي جات السنة استثنائية بالنسبة للابتدائي وحتى الطلبة. الكل نحاولوا بطبيعة الحال نكونوا في أمان الله ورحلة طيبة للجميع. المكالمة جاهزة. ألو
1: الو عسلام،
0: مساء الورد، مرحبا، عيدك مبروك.
1: مساء الفل، مساء الياسمين، مساء الريحان، وان شاء الله عيدكم مبروك، وكل عام وتونس حيه بخير، واسره اذاعه الكياف كل بخير.
0: يعيشك يعطيك الصحه سي كمال، شكرا ليك، واحنا زيدا نهنوك بالعيد، وان شاء الله كل عام وانت من المستمعين الاوفياء لاذاعه الكيف، وديما تعيدنا وانت بخير وصحه ونعمه. شكرا ليك.
1: يعيشك يعيشك يعيش بنتي، ولو اني عطلت طولت برشا الغيبه، خاطر سافرت ديجا انا شهر رمضان المفضل الماضي. كنت بحذا بنتي، كنت بحذا بنتي بقطر، وحبيت نتصل بكم، وراود قلبي ديما مشتاق ليكم ومشتاق لتونس، ومشيت والحمد لله اني رجعت البلاد سلامات، وهو بقدره الله. انا معناها في عيد الاضحى المبارك، معناها انا جيستمون بعد ما جيت تو نحسب نلقى روحي ما عندي جيستمون، جيت بعد عيد الفطر بعشرة أيام من قطر نزلت في تونس. أول مكالمة حبيت، والله حبيت نحييكم، مشتاق لكم بكل صدق بكل ترحاب بكل رجولية.
0: يفضلك يفضلك سي كمال، وإحنا زيد أكيد راكم رسميلنا ومستمعينا وأوفيائنا، وإحنا ما تتصوروش.
1: أختي كريمة، أما تبقى ديما تونسنا هي الحبيبة، بلادنا هي الحبيبة، الكاف هي الحبيبة، إذاعة الكاف تبقى ديما هي الحبيبة. صدقيني أنا جيت وقفت بالسيارة أمام هذيك قناة الجزيرة، مي وقت اللي وقفت غادي فكرت المنشطين اللي هو في إذاعة الكاف، والله قسما بالله.
0: والله يفضلك يا سي كمين، معناها انت هززنا معاك، اكيد جولتنا في العالم الكل، تتفكرنا بخير.
1: اكيد جدا اكيد جدا، لكن باش نقول لك حاجه اختي الكريمه، مع وليك الفضل يعيش بنتي، يعيش
0: يفضلك،
1: يعيش انت اسمك اذاعه الكاف كيفاش ولا بالحق. لو توحشتكم حبيت نعمل اهداء قبل كل شيء. اول اهداء، اول تحيه نحيي اذاعه كيف واسره اذاعه كيف، واللي هز عليه التليفون، انت اذا كان انت هديت السماعه ولا عملت ايديك على البوطون اوتوماتيكمون باش تستقبل المكالمه تاعي، نحييك ونشكر جزيل الشكر. وبالمناسبه حبيت نحيي بنتي صبوحه اللي تعيش في قطر، المقيمه بقطر، وهارون هر ولد هذاك انا جدي والصادق نسيبي، وحبيت نحيي التونسيين الكل، خاطر التوانسه غادي راهم نعطيك حاجه اختي الكريمه، التوانسه غادي راهم يحسوا بالغربه، راهي 4280 كيلومتر في الطياره في بين كلها.
0: اكيد
1: باهي، اظن كل حبيت نحييهم، وحبيت نحيي اهالي جريسه الكل، ونقول راهي تبقى جريسه الرواد روا نتاع ولايه الكياف كيفاش ولا. بالله يا اختي الكريمه، ولو اني اطلت وحبيت الحي مريوم ان شاء بنتي، ان شاء الله ان شاء الله تاخذ الدكتوراه عن قريب، وايوتا، وحبيت نحيي ضحاها في بادوفا، وفي إيطاليا وولدها وولدها من يوسف وبربي بربي بربي طلب غنائي ولو مقطع يا سيد المخرج ولو مقطع صغير حابة يبنى عايشين بالغربة فايزة أحمد حتى مقطع يا سيد المخرج برحمة والدي فلا وشيء
0: هو أسليم خذي على ذمته وعلى عاتقه أنه بشي عدي لك الغنية حبايبنا في الغربة عاملين إيه وإن شاء الله ربي يحفظ ويرد غربتهم بصوت نجاة صغيرة أكيد باش نسمعها أسليم صوت نجاة صغيرة شكرا ليك وإن شاء الله كل عام وانتي بخير وربي يحييك لمثيل وشكرا ليك
1: آمين يا ربي الله يستركم
0: يعيشك سي كمال كمال يعطيك الصحة من خلالك نحيو كل جاليتنا التونسية في الخارج كل المغتربين كل اللي إن شاء الله ربي يرد غربتهم على خير نعرفوا أنه الغربة في ظهرها هكا هي رفاهية وناس الكل تحلم أنه تخرج لكن اللي باش يعيش الغربة ويمشي ويحط سيق في الغربة ويخوذ التجربة يكتشف أنه يعني الغربة مش حاجة سهلة بالكل أما الدنيا تحب التضحيات وهذيك ظروف الحياة وإحنا نحيوهم إن شاء الله ربي يحفظهم المكلمة الثانية سليم شوفوها ألو ألو مساء النور
2: مساء الخير
0: عيدك مبروك وكل عام وانت بألف خير
2: كل عام وانت بخير تحية ليك وتحية الكامل عمال الإذاعة وإن شاء الله عيد مبروك عيد سعيد عيد هنا صحة يا ربي
0: إن شاء الله يا ربي
2: وإن شاء الله إذاعتنا من حسن إلى أحسن يا ربي كل عيد
0: إن شاء الله وإحنا نحيوكم ونحبوكم ديما تكونوا في خير ونعمة يا ربي إن شاء الله
2: ونحن زيدا نحبوكم ديما مذيعين الكل وإذاعتنا الكل نحبوكم ديما لباس وما نحبوش ينقص منكم حتى واحد
0: يعيشك مشكون زينة تحية
2: التحية تجيك مدهناني معك محبوبة معروفي
0: صديقتي ايه صديقتي محبوبة عندي برشا على السوايت يلا
2: الله يخليك اختي رفيقة ان شاء الله عيدك مبروك ليك ولعائلتك وولادك
0: وانتي زايدة
2: ربي يفضلكم والعيد المبروك من الباب حطيت للمدير الكل ان شاء الله عيد مبروك عليكم يا ربي وإن شاء الله على الأمة الإسلامية الكل وإن شاء الله ربي يفرج على أخواننا في غزة
0: آمين
2: الله نسمع عليهم كان الداهي يا ربي
0: آمين
2: وإن شاء الله زادا هما يعيدوا في ديارهم وفي بلادهم
0: آمين
2: الله ربي يفرج عليهم
0: شفت محليه شفت محليه العيد شفت هذي هذي الأصل يعني في الأعياد الأصل إنه نتفكروا بعضنا نتفقدوا بعضنا نودوا بعضنا حتى إذا حتى كان
2: أنا حتى صاحباتي يا رفيقة حتى صاحباتي نكلم فيهم في العيد معناتها كي تفضيتك شوي واليوم وكل شيء معناتها جبت تليفون بديت نتفكر في صحباتي ونجبت في نوامرهم ونسلم عليهم فهمتي
0: خاطرك محبوبة ومن اسمك الحب والود يعطيك الصحة والله به ان الانسان معناها ينفق من السعة متاعه مش بشرطه معناها ما تكون ماديات او حتى الكلمة الباية حتى الدعوة بظهر الغيب الحاجات هذوما مكسبهم راهو كبير برشا معناها في الدنيا
2: تعرفي اختي رفيقة انا وش نقول لهم مثلا جيت لاختي رفيقه جيت لدارك ما تحطي لي حتى شيء افرحي بي ابتسمي بي
0: بالضبط
2: ابتسمي لي افرحي بي كل شيء ومعناتها ويبدا قلبك ما كيف فرح بي كل شيء ما نحبش اني من نمشي لداري يحطوا لي كي ويبدو هكا لا انا نحب ديما انا ديما مبتسمه نحب انا سهلوله نحب ديما الجو والتدليك والواحدة فهمتي
0: أكيد هو أنت راك حطيت إيدك على نقطة مهمة على الضيافات ليميت معناها والتكاليف والبذخ اللي ولا يتزامن معناها يجي مع كل الضيافات يعني باش تستقبل ضيف تتكلف والكل هذه حاجات يعني مبتدعة معناها جديدة
2: جديدة حباية بالابتسامة أقول سهليني على أولادي سهليني على روحي سهليني على أونس هلكني مش الفايدة أنك تحطي لي هاك وهاك وهاك
0: هو أخزر لي هو كان في مقدورك حط يعطيك الصحة وكان مش في مقدورك الابتسامة تكفي يز
2: الابتسامة
0: هو كيستي كيستي هكا منعنع وموجود وحاضر وإحنا نتبادل أطراف الحديث بود ومعنا الضحكة أهم حاجة
2: صحيتي هكاك فهمتي والله بالمناسبة أنا نقرأ في جمعية قرآنية وكل شيء جمعيه زايد بن زايد.
0: من غير من غير ما تسمي لي الجمعيات محبوبه لو سمحتي عمليه الاشهار خارج.
2: لا لا ما يسالش. نحب نحيي معلمياتي مدام منيره، مدام رفيقه، مدام بسمه، ومدام مليكة، وسي العيش العكرم يظل يقروا فينا. معناتها نمشي صاحباتي كي نبدو نقروا شويه نفدلكوا شويه
0: ومحليها لما
2: معناتها تاكي الجو ذاك محليه. وصاحباتي ونحبهم، وبالمناسبه نحب نعيد عليهم الكل اللي في الجمعيه الكل. معناتها ولينا كاننا خوات، فهمت؟ كي تغيب منا واحده نبدو نسالوا عليها.
0: هذاك الاصل في العلاقات، انه نتفقدوا بعضنا، نحبوا بعضنا، ونامنوا زيدا لبعضنا، على خاطر اليوم مساحه الامان هي الاولويه في كل العلاقات. يعني اذا كان تكون علاقات ما فيش
2: رفيق بين بعضنا والحنين، خاصة في المناسبات هذيا، معناتها نحنوا على بعضنا ونسألوا على بعضنا، حتى بالتليفون، حتى بحاجة، معناتها ماذا بينا على طول العام. إن شاء الله ديما أيامنا أعياد، وديما أيامنا أفراح.
0: باهي محبوبة، ما عندكش شكون في الباك سناي؟ ما عندكش حاجات هكا سبيسة؟
2: أولادي، لا لا، أولادي كبروا،
0: ربي يفضلهم.
2: بالمناسبة في الأمن نحيي الأمنيين الكل، ان شاء الله ربي معاهم، وان شاء الله عيدهم مبروك ونحيي الجيش. وعندي ولدي الاخر زاد، اولادي كبروا كل شيء،
0: ربي يبارك لك فيهم ويفرحك بهم
2: ان شاء الله. نفرح بهم ويجيبوا لي كالبنات نموت على البنات راني والله خير.
0: ان شاء الله ربي يعطيك اللي تحب واللي تتمنى، وانت في صحه وجيده عايشه.
2: الله يخليك. ان شاء الله يا ربي. انا بالمناسبه نحب الساعه نعيد على روحي، ونحب نهني روحي بالعيد.
0: ايوه،
2: ما هو كملنا كل شيء اليوم كل شيء، نعيد على روحي ونهني روحي بالعيد. ان شاء الله نفرح بولادي،
0: ان شاء الله
2: نشوف اولادهم واولاد اولادهم يا رب.
0: فهمتي؟
2: ونعيد على لاولادي، ونعيد نزيد نعيد عليكم انتم الكل، وعلى عائلتك وعلى اولادك، وعلى كافه المستمعي اذا كيف عم تعلم حيندي. عبد الستار علوي، المانع الواعر المناعي، المانع زاده لبنى معروفي، نحييهم الكل يا ربي، ونحيي اخواتي الاولاد والبنات، على خاطر باش نقدر نسمي لك تبارك الله نصلي على النبي
0: ربي يحفظهم
2: عايشك الله يخليك. ونحيي الشعب التونسي الكل، ونهنيه بالعيد، وان شاء الله الكل عايد فرحان وعايد، معناتها ما ثمش حتى واحد عايد كي معناتها متغشش ولا،
0: وحتى كي متغشش يوسع باله ما فيها بيه زي ما تتعتى
2: عيد هو كل شيء فوت اختي رفيق.
0: احنا بشر، معناها اللي يتغشش يرضى ما يسالش.
2: لا، ربي سبحانه يهبط ليها، هي القناعة كنز لا يفنى. معناتها ربي سبحانه وهبت لي القناعة وهبت لي الصبر وكل شيء، والناس الكل ما كل أختي رفيقة والله، الناس كل والله تعيد فرحانة، كل يذبح كل ما ذبح، حتى المذبح ربي سبحانه يعطيه قسم، ياخذ شويه لحم ويقد منا ويدني منا.
0: هذيك هو يعني القيمة الأساسية متاع الأعياد، إنه الناس الكل تتشارك اللحظات هذيا. محبوبة يعطيك الصحة، الكلمة معك حلو برشا.
2: أختي الله يخليك، وأنت أحلى، ومذيعين الكل كلامكم عسل وكلامكم أحلى، وتستقبلوا فينا وتفرحوا فينا، وإذاعتنا كل عيد هي زهيتنا، كل مناسبة تعطينا الزهو وتعطينا الطرب. أنا ديما إذاعة الكيف للي نرقد للي نفيق، ديما إذاعة الكيف معايا، حتى كي نمشي نعمل الكيت ونبدا نسمع في إذاعة الكيف. نحب غنيت ساعات
0: صبوحة بي
2: ساعات نحب نسمعها الكل أختي رفيقة
0: بي نسمعها،
2: وخاطر نحن ساعات ساعات
0: أكيد
2: معناتها، وإن شاء الله ساعات الخير والفرحة ديما أكثر من ساعات الأخرى
0: يا رب،
2: من غير ما نسمعها
0: يا رب يا رب يا رب.
2: إن شاء الله عيدكم مبروك، وإن شاء الله أيامكم ديما أفراح، وإن شاء الله إذاعتنا الحبيبة ديما بخير وديما لباس وديما من حسن إلى أحسن يا رب.
0: فضلك محبوبة، شكرا لك، يعطيك الصحة.
2: إلى اللقاء
0: بارك الله فيك، شكرا لك. هات نسمعوا حبايبنا في الغربة وساعات ساعات، وبعد نرجع نكملوا مع بقية المعايدات.

0: ورجعين ومكملين اكيد معكم المشوار عيادي وسنين دايمة، وان شاء الله كل عام وانتم بألف خير مستمعينا. كانت هذه اغنية حبايبنا في الغربة وبرشا حتى اللي موجودين في تونس ومغتربين بسبب ربما بعض الالتزامات ما نجموش يروحوا، ما نجموش يعايدوا العائلات متاعهم. احنا معكم وان شاء الله عبر الاثير توصل الكلمات وتوصل ايضا الاغاني ولديديكاس وكل المحبة والناس الكل تتشارك اللحظات هذية. نرجع مع المكالمة الهاتفية ونحيي أكيد زميلي لسعد بن عيد يلتحق بنا توا. سليم يقولكم باي باي، كل عام وانت بخير يا سليم مرة أخرى، وخليني نقول كل عام وزميلي لسعد بن عيد بألف خير. ليكيب الثانية باش نستعد وباش نكملوا معكم المشوار حتيش للخمسة المكالمات متواصلة. ألو عسليمة، قطعت المكالمة، نمشوا للخط الثاني. ألو مساء النور.
1: عسلامة أخت رفيقة.
0: عسلامة، مرحبا، كل عام وانت بخير. مساء الفل. يعيشك سي عماد، مرحبا، كل عام وانت بخير.
1: والله شبقتيني يا مدام رفيقة، والله العظيم انت ديما من السباقين للفعل الخير وللمبادرات الطيبة، والله يحشم فينا الأرواح.
0: ليه فضلك وربي والله. يعني أقل واجبنا أنه مع مستمعينا مع أوفيائنا أنه نعرفوكم ونعقلوكم ونذكروكم.
1: من تواضعك لو مدام رفيقة.
0: يفضلك سي عماد.
1: والتواضع راهو مش يا من الناس الكبار، راهو من عين كان.
0: ربي يستر.
1: أنا بكل صدق طلبت، مانيش باش نهني برشا، اللي هنيت من أمس ولا نهني. أما تبقينا بكل صدق، يعني أنا ديما جو سوي تري فرون. أما بالأساس أنا كل إعلامي عزيز عليا في إذاعة الكاس، بكل صدق. نحب كل واحد نهنيه واحد.
0: يفضلك.
1: حتى ما يجوش فرصة من المنابر الإعلامية للأثير، أنا نحب نهني الأستاذة والإعلامية المتميزة المتعلقة الأخت رفيقة كافي.
0: يفضلك سي عماد.
1: صدق نهني كل أسرتها يعني المصغرة والممتدة.
0: يفضلك.
1: نحب نهني إنسان متميز ياسر إعلامي يغني عن تعريف اللي هو سي حسن الكريمي.
0: يفضلك.
1: هو صديق الناس الكل. واللي ما يعرف سي حسن انا نقوله راهو يعتبر مش مثقف حتى ويسمع فيا. نحب نهني البنات اللي هما تلامذتي، بناتي فعلا اللي متميزين اخلاقيا يعني على جميع المستويات في العمل والمثابره، وربي وصل ان شاء الله ينجحوا ويكملوا مسيرتهم، وان شاء الله الناس الكل تنسج على منوالها.
0: شكرا جزيلا ليك.
1: بالنسبه للاهداء توا اللي بيت فايده مدام، نحب نحيي كل من سهر على تأمين العيد هدايا اللي خلانا نعيشوا في أمان، اللي خلانا نعيشوا في راحة، اللي خلانا نعيدوا مرتاحين مثلجي الصدر مطمئنين ليلا نهارا. هم خاصة القطاع الأمني بجميع أنواعه، لا تستقيم البلاد إلا بهم. هم
0: أكيد.
1: الجيش الوطني، رجال البلاد البواسل. أنا لكم قول لي لو كنا نحكي نساء ورجالا بالصدق، لأن المرأة لا بارتيسيبي أفيك أن غران بار، بس نبدو واضحين رو دون استثناء.
0: أكيد.
1: هنا الجيش الوطني، الديوانة، الحرس الوطني، الأمن العمومي بجميع أنواعه، شرطة مرور، للأمن العدلي، لكن الناس يصهرين ليل نهار يدوروا في الكراه باش يحموا العباد، باش الناس تدور وتصل للصباح. هذايا راهو معناتها يخلينا كان مثلجي الصدر.
0: الحمد لله. الحمد لله، يعني نعمة لا تقدر بثمن.
1: لا تقدر بثمن.
0: بالضبط.
1: من غير ما نختلفوا فيه اثنين. القطاع الصحي، خاطر كي باش نقولوا القطاع الطبي يعني كان الطب. لا. القطاع الصحي بما فيه الطب، الشبه الطبي. الممرضين، العملاء، الدنيا الكل، قطاع النقل العمومي، قطاع النقل الخاص، تاكسيات، زواجات، اللي ما بخلوش علينا حتى دقيقة باش يخلوا إنسان متعطل ما يلتحقش بعائلته وعايد، يعني شيء يفرح، شيء يخلينا كتفنا سخونه مادام رفيقه.
0: الحمد لله الحمد لله. انت تعرف حطيت ايدك ربما على قيمه ودور القطاعات الحيويه خاصه في الاعياد والمناسبات اللي كما ذكرت انه
1: نذكر ومادام رفيقه سامحيني قص حديثك بالعسل
0: يعيش
1: الراول بغير ما عادش اللي بتير في المخ بغير حتى المقاهي اللي حلت نهار العيد انا نشكرهم
0: اكيد
1: صدق. أظن لم يخلقوا في الثروة، أظن قاعدين يحبوا يلبوا حاجات المواطن خاطر ما عنده وين يمشي يمشي للطحق بالمقهى، حتى اللي حال كشك ويخدم نحييه، حتى اللي حال ويبيع في الخبز اللي هو مفقود نحييه من الأعماق. يعني هذوما
0: كل واحد يعني اجتهد روى ساعي ميت حتى كالناس اللي تخدم معناها المهنة متاحة تظهر كيم في الأعياد وفي المناسبات.
1: صحيح نحيوهم هذوكم راهم يخدموا فينا نحن
0: بالضبط
1: راهو مش راهو صحيح يخدم هذاك راهو العمل قيمة حضارية أخلاقية إنسانية أما راهو يخدم فينا نحن يلزمنا نقدروا الشيء هذايا كي تخرج في العشية الدور وتلقى مستحقاتك كلها موجودة تلقى وين تمشي تلقى واش تقلي حاجاتك الكل يعني هذيك راهي نعمة من نعم الله لا تقدر بثمن. أنا نحييهم تحية إخلاص تحية إكبار بكل صدق
0: يعطيك الصحة سي عماد.
1: دون استثناء هنا بالنسبة للمعايدات راني عييت من
0: هنا وانا باش نخلي هذايا الكل لانك انت كفيت ووفيت وباش نشكرك شكر خاص لانه يكفي انه في وسطنا انسان يعني بمثل قدرك ومثل يعني القلب اللي انت القلب اللي انت حامله وانك تتذكر الناس هذوما الكل وانك تكون ممتن لوجودهم في دنيتنا وفي حياتنا وفي تفاصيلنا هذايا في حد ذاته يعني يخلينا نحطوك في مرتبة الاستثناء في العبيد اللي أثرها جميل وطيب معناها في أثرها طيب وجميل في
1: برشا مدام رفيقة كانت حد سمحيني هذه راني نحييها في كل الأوقات بجلتها حتى على الوالدة بتاعي الوالدة بتاعي مش حيتها برشا مرات رحمت على الوالد وعلى كل موتانا
0: ربي يفضلها
1: ودعيت لكل مرضانا ربي يشفيهم بشفائه ويعافيهم بعافيته ويداويهم بدوائه شفاء لا يغادره سقم.
0: امين.
1: اما المراه هذه الطيبه اللي هي دامت ذخرا وتاجا فوق رؤوس نحن المستمعين في ذات كيف اللي هي ام نزينه بكل صدق.
0: اكيد
1: انا ديما راني نتذكرها وديما في كل حتى كان نكرر والتكرار راهو عنده هدف.
0: ما يسالش نذكر
1: كل صدق على غير بتلوم لي ناس اخرى خلي لومه
0: نذكر بمواد
1: كلها كل ما ندخل في برامج اجتماعيه سياسيه اقتصاديه نفسيه تربويه راني نبدا ديما بتحيه ام نزينه الله غالب
0: يا ربي يفضلها يعطيك الصحه سي عماد شكرا لي
1: نعتذر على الاطاله
0: شكرا لي مرحبا بك ويعطيك الصحة بارك الله فيك يعيشك شكرا لك يعطيك الصحة إلى اللقاء. احنا ما زلنا مكملين معكم ما زلنا على إيقاع المعايدات وما زلنا كالعادة نستقبلوا التليفونات. حبيت سبيسيال تحية لزميلنا حسين اليونسي عفوا اللي اتصل بنا في الكواليس واللي ديما يتفكرنا ويتفكرنا بالخير شكرا لك يا حسين إن شاء الله كل عام وانت بألف خير انت وكل طبعا الزملاء وكل من مر عبر إذاعة الكيف أحياء ربي يديم لهم الصحة والعافية ويزيد يبهجهم واللي فقدناهم ربي يرحمهم وربي يصبرنا على فقدينهم وكيف كيف نحيي الأستاذ سالم المسهلي اللي أيضا على صفحتنا الاجتماعية كتب لنا المساج شكرا جزيلا ليك أستاذ سالم إن شاء الله كل عام وانت بألف خير وكل مستمعينا. نمشي المكلمة الموالية إذا جاهزة. ألو
2: أهلا بيك مدام رفقة صباح النور مدام رفيقة تحية ليك لكل مستمعين ذات الكيف
0: مساء الأنوار وإن شاء الله عيدك مبروك وأهلا وسهلا بيك شكون معنا؟
2: معك زميلك الإعلامي سعيدي محمد على مستوى ولاية جندوبة.
0: مرحبا يا محمد مرحبا تنورنا هذا المساء كتبت لي وخليت لك أكيد الرقم في كل وقت أهلا وسهلا بيك مرحبا يا محمد
2: وبيك عايش مدام رفيقة نبدأ تحية الصحة بيك أنت أولا سيرونتين على البث مباشرة تحية ليك ولعائلتك الكل مع احترام الناس الكل حب نعيد على كل الزملاء في ذات الكيف صال مياه تقنيين تليفون جنود الخفاء نقولوا احنا الكل
0: احنا توا في بالك كان معنا سليم وتويكا جي لسعد باش يكمل المشوار وكان نجح ومعها تويكا امين ومواصلين اكيد الرحله زميلنا مولدي يبقى معنا في الغرفه الهاتفيه ومواصلين تفضل محمد
2: نحب نعيد على كل الزملاء في الإذاعات الكل، والإذاعة الوطنية اللي هي أمنا الكبيرة اللي تعلمنا منها، تعلمنا فيها البدايات الكل. إذاعة الكيف ما نجيبش ما نشكرش ناجي الخلولي، رفق العبيدي، هشام الصغير، عبد الكريم سلطاني، إلى سعد الحرزي، إلى بقية الزملاء والزميلات الكل، يعطيكم الصحة. نحب نعيد على أمي وبابا وأخواتي والمرأة اللي في حياتي، نقول لها عيدك مبروك ونحبك برشا، وربي يخليك ليا ولي نحيك عليا. ونعيد على كافة الشعب التونسي، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير والناس كلها بخير. حابين نتوجه إلى أعوان البلدية اللي يعطيهم الصحة، خدمة جبارة وجبارة جدا. حتى احنا كسواء اعضاء الهلال الاحمر التونسي بجندوبه اللي خدمنا خدمه كبيره وبرشا وما عدناش مزيه، وهذا واجبنا.
0: يعطيك الصحه يا محمد، وهذا اكيد يليق طبعا ببلادنا انه نعيدوا هكا نظاف ومرتاحين ومتمتعين على قليله بابسط معناها اولويات الاولويات في حياتنا. ومحليها كي الناس الكل معناها تخدم خدمتها والناس الكل تعترف بالمجهودات هذيا هكا، ولا محمد؟
2: طبعا اكيد هذا اعتراف نقوله علنا، علاش نقوله معناها من برا؟
0: بالضبط،
2: يلزم اليوم نعترفوا بعوين البلديه بالامن كما قال زميلنا، بالحرس، بالجيش، بالحمايه، بالاسعاف، بالسامي، بالاعوان الكل، لان اليوم كلنا نخدموا في خدمه واحده. اليوم كلنا جنود صايين في خدمه هذا الوطن لا اكثر ولا اقل، وما عندناش مزيه نقولوا انا جنود الوطن وفداء للوطن، انا مستعدين للموت في هذا الوطن.
0: اكيد
2: انا ما نحبش نخرج، عندي فرص اني نخرج لبرا، وجاني برشا عروض، اما قلت لا، بلادي تستحقني اني نكمل مشوار مع بلادي. هذه هي الميساج اللي حبيت نوصله، اي بلادنا غاليه وعزيزه برشا وترابها غالي برشا، وننصح الناس الكل انها تخدم بلادها تتجند لبلادها، خاصه توا ايام العيد الايام الصعيبه هذه، نكونوا كل يد واحدة، إذاعات، إعلام، نسكن ببعضنا، وإن شاء الله يا ربي قدرنا لفعل الخير وخدمة البلاد العزيزة الغالية علينا.
0: إن شاء الله إن شاء الله. محمد يعطيك الصحة، إن شاء الله كل عام وأنت بخير، وشكرا جزيلا لك على هذا المرور معنا في منوعة عيد سعيد. إلى اللقاء، شكرا لك. ما زلنا مواصلين وما زلنا مكملين عيدي وسنين دايمة على راديو الكيف.

0: عيد سعيد.
1: شال عيدكم مبروك.
0: عيد سعيد.
2: شال عيدكم مبروك.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: مغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: الثالثة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد.

0: أراد. من المنتظر أن تصل أولى رحلات عودة الحاجيج التونسيين إلى أرض الوطن يوم الاثنين القادم غرة جوان بمطار تونس قرطاج الدولية، لتتواصل رحلات العودة إلى غاية 14 من جوان القادم. هذا وستقوم الخطوط الجوية التونسية بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. تواصل بلدية سوق السبت من معتمدية جندوبة الجنوبية تنفيذ برنامجها الاستثنائي لرفع فضلة عيد الإضحى من خلال تسخير كل الإمكانيات من عمل وآلات لضمان سلامة الوضع البيئي بالمنطقة، وفق ما أكده كاتب عام البلدية نسيم البسليمية. تشهد أشغال عدد المشاريع العمومية الصغرى ببلدية عين الصبح من معتمدية برقة ولاية جندوبة تقدما متفاوتا يتراوح بين 30% و90%، وهي مشاريع ممولة من برنامج التنمية المندمجة بقيمة جملية تناهز 2 مليون دينار، وفق الكاتبة العامة المكلفة بتسيير البلدية حبيبة العسكرية. أكد المندوب الجهوي للسياحة برقة عند رهم عيسى المرواني أنه سيتم بداية من الاثنين المقبل استقبال أولى الرحلات السياحية غير المنتظمة بمطار برقة عند رهم الدولية، وهو ما من شأنه أن يساهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالمنطقة. في إطار الاستعداد لموسم الحصاد، قامت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سليانة بمسح أكثر من 550 كيلومترا من حواشي الطرقات المرقمة وأكثر من 850 كيلومترا من المسالك الفلاحية، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بسليانة مهدي العونية. حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم من أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يواجه خطر الانهيار نتيجة التصعيد الصهيوني المتمثل في الغارات الجوية المكثفة الليلة الماضية وسط مدينة غزة، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 10 فلسطينيين إضافة إلى إصابة 10 الجرحى من المدنيين. قالت المفوضية الأوروبية اليوم إن سوق وقود الطائرات في الاتحاد الأوروبي قد تشهد شحاً أكبر في المعروض إذا لم يتحسن الوضع في مضيق هرمز في غضون أسابيع. شكراً على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: عيد سعيد،
2: شلعيكم مبروك.
1: عيد سعيد،
3: شلعيكم مبروك.

0: شوية من أجواءنا هذه دائما في عيدي وسنين دائمة على موجات إذاعة الكيف. وإن شاء الله كل عام وانتم بألف خير مستمعينا في كل مكان. الناس اللي وصلت وتلمت من العائلة والناس اللي شدة ثنية وراجعة باتجاه مقراتهم وإلا وين يسكنوا بعد عطلة الإضحى، والناس اللي موجودة أيضا في محطة النقل، كل واحد أكيد والحركة متاعه، كل واحد وما يناسبه من البرمجة. فقط نقول لكم من ركزوا مليح، نحاولوا بطبيعة الحال نوسعوا بيننا، نغتنموا فرصة الأفراح والمناسبة وبهجة العيد، ما نكدوش برشا على رواحنا. الأمور من عندي ومن عندك وتتعدى لباس بحول الله، والناس الكل توصل لوجهتها. نعرف أنه فما عائلات عندهم تلامذة في البكالوريا وفترة واستعدادات الحقيقة حثيثة الفترة هذية، بالمناسبة باش ينجموا يطلعوا أكيد على الأعداد متاعهم وياخذوا فكرة على المعدل متاعهم خلال طبعا الفترة هذية، باش بطبيعة الحال يكونوا في إطار التركيز على نشر أعداد ورموز المراقبة المستمرة بالنسبة للمعاهد العمومية وأيضا الخاصة للمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026. والموقع كالعادة www.edunet.tn، ونذكركم فقط أن البداية تكون من نهار 4 جوان 2026 إلى غاية 9 جوان 2026. إن شاء الله يا رب يكونوا كلهم موافقين، وإن شاء الله ديما حافلين، وإن شاء الله هذه بداية الأفراح أعيادنا ومواصلين علاش ليه بعد العيد مع إيقاع فرحة نجاح في كل البيوت التونسية. كيف كيف تلامذة صغيرات اللي باش يرجعوا يكملوا الامتحانات نتاعهم، نعرف العائلة السنة فما شوية اضطراب ربما في إيقاع العيد، أما فيها بيس ميسالش، احنا لينين قادرين على التجاوز، ضريبة جد وضريبة هزل ولبس، الأمور تتعدى وإن شاء الله الناس كل تفرح. هيت نرجع مع المعايدات، يظهر لي فما مكلمة في الانتظار. ألو،
1: مساء النور وعيدكم مبروك وكل عام أنتم بألف خير. كل من هو في التقنية وفي مراقبة البث الرقمي وعلى أجهزة الكونسولات وفي غرفة الهاتف ومن وراء الميكروفون، عيد سعيد وعمر مديد لكم أحبتي في الله، رفوق الغالية أنت والفريق التقني.
0: يعيشك وشكرا جزيلا ليك. من شكون توصلنا التحية وكأنك خبيرة يعني بتفاصيل وبكواليس الإذاعة، ذكرني بالاسم لو سمحت. رفيقة أهلا وسهلا بيك، وشفت كيفاش طلعتك اللي أنت خبيرة معناها بالأروقة متاع الإذاعة. دونك احنا نحيو لسعد في القيادة التقنية مايسترونا، يكمل معنا أيضا محمد أمين في الاستماع من الغرفة الفنية المركزية حتى يوصلكم البث 5 على 5. معنا ألفة بوعشة في التنسيق العام لمختلف فقرات المنوعة المسائية، وتحية بتبيعة الحال زميلنا مولدي في الخدمة الهاتفية. رفيقة، لشكون تقدم إهداءاتك؟ كيفاش تعدي لك العيد؟ أعطينا شوية تفاصيل.
1: والله يا كما تعرف الدار فهمتني صحيح، معناها كما تعرف أنت يظهر لي سكتكم وسمعت معناها العلوش الغالي منيش أشوف كل واحد وقدير وقدره كما يقولوا فيها، لكن هي سلة الرحم راي أهم من الأكل والشرب هكا ولا
0: أكيد
1: أكيد، معناها ما فيها بيس حتى لو كان بساعتين لي، معناها بس تسمع هكا معناها ننسوا اللي أنا كنا متخاصمين، هذه فرحة عيد معناها اسمع المسمى فرحة العيد السعيد، معناها بالحق هي اللي تلم الشمل هي الكل، حتى لو كان إنسان متغرب معناها مش حتى بالتليفون مش معناها نقعد روح وكان ما جيش معناها فك الوقت معناها نغشوش عليها لأنه معناها بعيد، وتعرف أنت معناها معناها بالتليفون هاو كتقرب المسافة فهمتوا، وتحية لهم الكل وإن شاء الله عايمنا كلها أفراح مصرات. وكما ذكرت أنت من بكري أخترا في القرآن إن شاء الله أتمنوا السعيد والطلب النجاح والتوفيق في دراستهم إن شاء الله، معناها كما نقولوا صاب معناها عن صاب الأفراح والمصرات والزغاريت كل بيت معناها زاروتة الحلوة في كل بيوت التونسية.
0: يعطيك الصحة يا رفيقة، شكرا ليك، وإحنا زيدا نحيوك وإن شاء الله كل عام وأنت بألف خير. يعطيك الصحة، شكرا ليك.
1: عندي ديديكاس لو سمحت.
0: يلا بكل سرعة تفضل.
1: قسم الرياضة قسم الأخبار، ونشكركم على هذا المجهود الجبار في عملكم الإذاعي، بالحق ما رفوقي يطالب مجهود جبار، وإن شاء الله بينا زيد من التألق والنجاح، ونهديكم أمان حتى مقطع صغير راغب علامة برافو عليك، بالحق أنتم برافو عليكم، ودمتم متألقين على الدوام أحبتي في الله، ومع شكر وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء، يعطيك الصحة رفيقة، شكرا جزيلا ليك. المكلمة الموالية، ألو مساء النور.
2: خير مساء النور، كل عام وانتم حين خير. سنين دايما ليك اخت رفيقه، وعلى دمشق اخلاقك وطيبه قلبك وكالضحك اللي تخرج من القلب للقلب، والله في كل برامجك
0: يفضلك
2: متميزه متميزه، ربي يعليك وينورك ويخليك ويبارك لك في صالح اعمالك ويبارك لك في كل حاجه تعملها.
0: يفضلك، شكرا لك. مش كنت سني تحيه
2: محمد المنظر من تونس.
0: مرحبا محمد، مرحبا بك.
2: يا حوالك والله والله رفيق، تقول اختنا معناتها بالحق، عندك هكا عندك تقول داخل ديارنا بالحق.
0: يعيشك،
2: فما حاجه نحسوها فيك في فما نبره، فما نبره هكا بوتونسيال، عندك حاجه بالحق والله.
0: يعيشك يا
2: ربي يحفظك.
0: يعيشك محمد، وانا هذايا معناها يكفيني الكلمات هذوما ويكفيني منكم.
2: شرف شرف الاذاعه الكيف اللي تبدا عندنا ايقونه هكا تخدم تعمل خدمه في تستيكي. والله والله
0: يفضلك. عايش خويا، شكرا جزيلا لك.
2: يا عيني يا عيني.
0: محمد
2: عندي انا حبيت اقترحنا غم، ونعرف انت معك لا تعب من بعد معايير، حبيت نحيي هو امين ابو بكري، حبيت نقول لهم كل عام وانتم حيين بخير، هما والعائله بتاعهم.
0: هما زاد يحيي فيك
2: من صديقي الغالي هذاك.
0: ايوا
2: بالحق، انا نقول لهم هما تقنين كلهم متميزين، اما عندكم ثلاثي من ذهب.
0: ايوا
2: هو لا سعد معايير، سليم الرزقي، وعندكم فما تقني زاد اخر اللي فريمون في اللابياج يعمل ستيف، عايد الجندوبي.
0: ايوه اوكا اعطاكم خبراء بتفاصيل كواليسنا معناها.
2: الاخرين كلهم باهين، اما كل واحد عنده التاتش بتاعه معناتها.
0: اكيد هما الكل الكل كل زملائنا يعطيهم الصحه الحقيقه، ديما حضورهم مميز، كل واحد كل واحد وبصمته، راهو كل واحد وبصمته،
2: كل واحد التاتش بتاعه.
0: محمد الاولاد يعني التقنيين كل واحد وبصمته، والبنات والبنات زاده في التقنيه كل واحده ولمستها.
2: اكيد هنا اليوم في لونغوجيسترومون، واكيد هاجر المناعي دونك حبيت نحييها. امين على ليزابليكاسيون تبارك الله، امين البوبكري بالحق، وفي اللابياج زاد امين، وفي الهاكت فيها انفورماتيك، كل واحد عنده قلت كل واحد عنده التاتش بتاعه دونك.
0: اكيد
2: حبيت زاد سمير بن رفيق اللي كان معاكم زاد في التكنيك،
0: زميلنا سمير تويكا في وحده الانتاج التلفزي اذاعته.
2: يا رب يفضل سمير زاد. حبيت نحيي زاد كل من ثلاثي زاد من ذهب زاد اللي كي تدخل باب الاذاعه ديما يرحبوا به، نزار وليد ولطفي.
0: نزار
2: وليد لطفي ومنصف، اكيد حبيت نحييهم يعطيهم الصحة ديما، هما الديانا كليون تاع وجوه الراديو بالحق، ربي يفضلهم لينا.
0: يعيشك يا محمد.
2: أنت زاد عائلتك الكل، عائلتك معناتها سون اكسبسيون.
0: يعيشك.
2: نترحموا على خونا عصام السمعي بالرابح، دونك حبيت نترحم عليه وهو على
0: أكيد أكيد.
2: ربي يتفضلهم
0: ربي يرحمهم.
2: ويقعدوا ديما في القلب.
0: أكيد.
2: في القلب.
0: أكيد.
2: قلبا وقالبا. ديما موجودين معانا وكل شيء ونحبهم ياسر. حابين نحيي زاد فريق الديجيتال الكل الكل، مودي الشعباني، مودي الهميلي، فتحي الدريدي، مكرم اكيد، العربي اليعقوبي تذكر
0: فيه اكيد عربي. اكيد زميلنا عربي ان شاء الله يكون في الاستماع علينا،
2: يعقوبي حسين اليونسي اكيد دونك ما ننساهمش، ربي يفضلهم. دونك زاد حابين نحيي كل من يعرفني، انا باش ندلل
0: يلا.
2: ثم انت تحب في المغنيه تحبها ياسر، نقول لك الحضره.
0: أيوة.
2: نقول لك ملك السلطان يا شيخ محرز.
0: أيوة.
2: عاوك على سعد بالغادي.
0: أيوة صحيح. لا سعد ديريكتي لوجلك في الأغنية وبيحاول اللي تسمعها.
2: أغنية حمزة بالشيخ. البهلية دونك هكا أجواء مصرية تاع المستير وكل شيء. دونك نحبوا حاجة هذيك ماذا بينا تكون موجودة لهنا.
0: الله يبارك.
2: إن شاء الله ديما متميزة.
0: يعيشك.
2: إن شاء الله تروحوا سالمين غانمين لدياركم.
0: وربي
2: يفضلكم كل ما عندكم. وبالمناسبة هذه راكم إذا كيف بالحق نحسكم من القلب للقلب بالحق من القلب للقلب.
0: وربي فضلكم لينا مستمعينا في عليك الحقيقة.
2: و78 229 160 على زمنكم من تورا
0: الخمسة طلعت. يلا
2: تليفوني.
0: عيشك يا محمد. يعيشك يعطيك الصحة. يعيشك شكرا ليك. هاكا محمد أعطاكم الخط نتاع التواصل نتاعنا 78 227 160 للي حب يكمل في الديديكاس، وأهلا وسهلا بكم. فما وكيل ما أخرى على الخط الأول. الو عسليمة. الو
3: عسليمة.
0: عيدك مبروك، كل عام وانت بخير.
3: عيدك مبروك وختمينا. كل عام وانت حية بخير وتحية خويا لسعد واللي كيف الكل اللي معاك في العشوية هذية.
0: يعيشك من شكون توصلنا تحية وشكرا يعني الحقيقة لكل مستمعينا اللي حاولوا بطبيعة الحال يسجلوا حضورهم معنا ويكونوا حاضرين صوتا وكلمات هكا حلوة. تفضل شكون معنا؟
3: يعيشك خلود صحباني.
0: خلود مرحبا.
3: تحية لك انت وربي يرحم اخت مروج دعوني اخوتنا الكل.
0: اكيد خلت بلاصتها مروة.
3: خلت بلاصتها وسيرتو شارك وربح البرامج نتاعها من مرا بانفو شباب بلوس اللي الشباب خاصت له برنامج
0: كل
3: في زوايا
0: ما فماش حتى تركينة ولا حتى ربما دقيقة من دقائق اليوم صباحا مساء في الظهيرة في الليل كانت مروة حاضرة في المناسبة الكل. إن شاء الله ربي يرحمها ومازال روحها مازالت أكيد ترفرف يعني بيناتنا وفي قلوبنا. ما تتنسيش مروة وحتى عصام زيدا في كل تركينة من تركينة الإذاعة زيدا زمينة يبقى روح معناها موجودة ما نجموش ننسوهم معناها. وشوفوا حتى كلماتكم انتوما الأثر اللي يبقى عندكم انتوما مستمعينا قبل حتى احنا معناها العائلة والأسرة.
3: أكيد وربي يرحم أخت مروة وربي يصبر عائلتها وربي يرحم خويا عصام ويصبر عائلته.
0: أمين يا رب.
3: عيدك مبروك. حبيت نعيد على عائلتي الكل، نعيد على صديقتي إيمان، نعيد على الدكتور نتاعي دكتور بليتو دكتور راجي ودكتور ريحي. حبيت ندلل فينا خم
0: خويا. يلا خلود.
3: أي باش ندلل عليك في شيرين مشاعر وإلا اللي قابل حبيب كان موجودة وحيا لسعد وإن شاء الله النغمة تعدي هنا.
0: إن شاء الله تبعنا إن شاء الله نعديو لك مشاعر وإلا الأغنية الثانية شنو خلود؟
3: اللي قابل حبيب.
0: اللي قابل حبيب باي. شكرا لك خلود يعطيك صحة. تبعنا نرجع لك إن شاء الله. إلى اللقاء. مكلمة الموالية. ألو مساء النور عيدك مبروك. ألو الخط الثاني. ألو ما فهميش مكلمة. نمشيو للإيقاعات وبعده نرجع نكملوا مع التليفونات لسعادة.

هذه شوية من إيقاعاتنا ورجعينا أكيد بعد شوية نكمل معكم المعايدات وأجواء التهاني ديما على موجات إذاعة الكيف باش النجمة أكيد نعملوا تشكيلة هكا من الأذواق ومن أيضا التهاني والأماني والديديكاس اللي توصلنا على رقمنا 78-227-160 وإحنا معكم حتيش للخمسة في المباشر وما زالت المنوعات متواصلة حتيش النص الليل عايدي وسنين ديما للناس الكل.

0: هكا الإنسان تخلق بالمشاعر، المشاعر ما بين سعادة وما بين الحزن وما بين الألم وما بين الحب وما بين برشا برشا برشا تشكيلة من المشاعر يتلون بيناتها إيقاع الروح والنفس والقلوب وتتبدل في ثواني، ساعات تقسى وساعات تلين، وإحنا نحبكم ديما لينين وديما هينين وديما هكا فرحانين. العيد عيدكم والبهجة بهجتكم، وإحنا مواصلين معكم في إيقاع المعايدات. خليني نمشي للمكالمة الموالية، نقول ألو عسليمة وعيدك مبروك.
1: ألو،
0: إن شاء الله كل عام وأنت بخير. مرحبا،
1: عيدك مبروك.
0: يعيشك، شكون معنا؟
1: نوردين العسليمي معك.
0: مرحبا سي نوردين، مرحبا بك. منين تكلم فينا؟
1: من بنتير.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بيك وبكل مستمعينا في بنتير. يعيشك،
1: كل عام وأنت بخير.
0: يفضلك سي نوردين، تفضل.
1: يعيشك، تحية لك أنت خاصة.
0: يعيشك
1: كل الفريق العامل معك في الإذاعة.
0: شكرا.
1: والاستوديو المركزي كيف فهمتني، وكل من يسأل ويعرفني يقول كذا فهمتني.
0: أكيد. وإحنا
1: في جهاز مدام رفيقة.
0: أيوة.
1: نهدي العيد المبروك
0: أغاني الحس
1: الأخت اسمها ليلى سميدة.
0: أيوة.
1: وعودت اليعقوبي.
0: أي
1: ومحمد رفيقة كيف.
0: يعيشك، شكرا جزيلا ليك، وإحنا زيدا نحييوك.
1: يعيشك يا أخت رفيقة.
0: يفضل.
1: الأغنية أغنية فريدة ذي. اسمع لما أقول لك ومش هقول لك، ما أنت عارف يا حبيبي من غير ما أقول لك.
0: اسمع لما أقول لك، فريد هكا.
1: هاي فريد الأطرش.
0: فريد
1: الأطرش. لا لكل عشاق فريد.
0: أكيد، وبرشا برشا ناس يحبوا ويعشقوا أمير العود فريد الأطرش.
1: هذه تطربني ياسر، هذه الأغنية هذه أخت رفيقة. والله تطربني ياسر الأغنية هذه بصراحة، يا ريت كانت عادية لي تبعها.
0: ما احنا لسعد يوعدكم الناس الكل، أي واحد طلب أغنية راهو موسع بيله معكم خصيصا اليوم. إن شاء الله يسمعكم حتى مقاطع قصيرة من الغنياتكم، يعطيه الصحة. مشكور جدا على مجهوده معكم.
1: يعيشك أخت رفيقة.
0: تفضل سي نوردين، يعطيك الصحة ومش خليك تستمتع بالغنية.
1: مع السلامة،
0: إلى اللقاء.
1: شكرا. شكرا.

0: عيد سعيد.
1: شال عيدكم مبروك.
0: عيد سعيد.
2: شال عيدكم مبروك.
3: الرابع مساء على موجات إذاعة الكف.
4: صوت الشمال الغربي
5: إذاعة الكف.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم.

0: أولى رحلات عودة الحجيج التونسيين إلى أرض الوطن يوم الاثنين القادم غرة جوان بمطار تونس قرطاج الدولي، لتتواصل رحلات العودة إلى 14 من جوان القادم، حيث ستقوم الخطوط الجوية التونسية بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. تواصل بلدية سوق السبت من معتمدية جندوبة الجنوبية تنفيذ برنامجها الاستثنائي لرفع فضلة عيد الإضحى من خلال تسخير كل الإمكانيات من عمل وآلات لضمان سلامة الوضع البيئي بالمنطقة، وفق ما أكده كاتب عام البلدية نسيم البسليمي. تشهد أشغال عدد من المشاريع العمومية الصغرى ببلدية عين الصبح من معتمدية تبرقة تقدماً متفاوتاً يتراوح بين 30 و90%، وهي مشاريع ممولة من برنامج التنمية المندمجة بقيمة جملية تناهز 2 مليون دينار، وفق ما أكدته الكاتبة العامة المكلفة بتسيير البلدية حبيبة العسكري. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين غرة جوان جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. في العالم، حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يواجه خطر الانهيار نتيجة التصعيد الصهيوني المتمثل في الغارات الجوية المكثفة الليلة الماضية وسط مدينة غزة، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 10 فلسطينيين إضافة إلى 10 جرحى من المدنيين. قالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة إكس اليوم إن القوات الأمريكية اعترضت 5 طائرات مسيرة هجومية أطلقتها إيران، ومنعت الإطلاق طائرة مسيرة سادسة من موقع تحكم أرضي في بندر عباس بإيران. قالت المفوضية الأوروبية اليوم إن سوق وقود الطائرات في الاتحاد الأوروبي قد تشهد شحاً أكبر في المعروض إذا لم يتحسن الوضع في مضيق هرمز في غضون أسابيع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: عيد سعيد.
2: شلعيكم مبروك.
1: عيد سعيد.
3: شلعيكم مبروك.

0: Ahitsai.
1: Salaikum mabruk.
0: Ahitsai.
2: Salaikum mabruk.
3: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ورجعنا لكم مستمعينا، إن شاء الله ربي يتقبل منكم الصلوات ودائما بقبول أيضا الدعوات. عودة إلى منوعة عيد سعيدة على موجاتنا، إن شاء الله كل عام وكل مستمعينا بألف خير. إن شاء الله نسي كل تعيد بأمان وسلام لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله ثنية زينة، إن شاء الله رحلة آمنة، تعيدوا وتروحوا لباس. للناس اللي سهرة على نظافة البلاد طبعا التزام من المواطنين، ونحاول نكون في إطار الوعي بقيمة النظافة خاصة في فترة المناسبات هذه، نلتزم بمواعيد وتوقيت رفع الفضلات. مجهودات كبيرة لحقيقة من بعض البلديات في بعض الولايات، ولكن ديما فما شوية معناها نقص وشوية تذمرات. علاش؟ لأنه ما فماش ربما التزام بالمواعيد، وما فماش أيضا إدراك لقيمة أنه نتعامل مع فضلات العيد في داخل أكياس وتكون بعيدة على يعني الطرقات وعلى مناطق العمران، باش من بعد ما توليناش كوارث بيئية وأمراض وترجع لنا بسوء على البيئة متاعنا. فرجاء يعني من الناس الكل ميسيلش ما فيها بيس ساك وإلا يعني وعاء بلاستيكي تنجم تنظف فيه وتلم فيه الحوايا وأيضا الفضلات اللي عندك وتوصلها إلى الموعد وإلا مكان الحاويات اللي تنقل لها البلديات. وأكيد البلديات عطتكم التوقيت المناسب باش نجموا نتعاملوا مع الفضلات هذيا، لانه بالحق الوضع اذا كان ما يكونش فيه التزام راهو يولي كارثي على مستوى البيئه، واحنا ما نحبوش مثل هذه الاجواء تنكد علينا فرحه العيد وتنكد علينا ايضا بيئتنا. هما نهايرين ونرجع اكيد نستأنفوا حياتنا اليوميه والتزاماتنا اليوميه. في ليامات سخونه والدنيا سخونه وتنجم تكون تاثيراتها بيئيه سواء بالرائحه وحتى يعني المنظر العام الغير لائق يعني بالإنسان وبالبشر بصفة عامة وبالأحياء متاعنا وأيضا طرقاتنا. هذه ظفرين افتحناهم ونغلقوهم ونرجع مع تليفوناتكم. ألو، عسليمة وعيدك مبروك.
1: الغالية الرقيقة الصوت المتميز،
0: يعيش.
1: عيدك مبروك،
0: كل عام وانت
1: بخير. حي بخير، نتمنى لك عام سعيد،
0: يعيشك.
1: كل عام وانت في صحة جيدة، كل عام نسمع هالصويت زي هالممتاز الحنون الرقيق.
0: يفضلك خويا. شكرا. مش كنت وصلنا التحية؟
1: هذا معك بوغان يا حبيب من تجروين.
0: سي الحبيب مرحبا بيك وبكل أهلينا في تجروين. مرحبا،
1: بارك الله فيك. احنا راهو ديما معاك في البرامج وكل البرامج نتاعك،
0: وانا تفرحوني برشا اكيد بكلماتكم وبالتواصل، يعني صدقا يمكن اجمل هديه توصل الانسان في العيد هي هداياكم من الكلمات هذيا. وان شاء الله يا ربي نكونوا تحت حسن الظن ونكونوا الاثر الجميل الطيب في قلوبكم وفي اسماعكم وفي ارواحكم في كل السياقات وفي كل البرامج وفي كل المجالات. وان شاء الله يعني ما لقيتش كلام يعني باش نحكي في السياق هذا، خاطر انا مش من محبي برشا الاطراء، ولكن يهمني نعرف الفيدباك ونعرف يعني اثر الكلمه في نفوسكم. هذا هو فقط، وان شاء الله نكونوا معاكم في كل البرامج كيما تحبونا وكيما ترضوا. زيدا
1: احنا ديما معاكم قلبا وقالبا.
0: شكرا.
1: احنا ديما معاكم. حبيت نعيد عليك انت اولا، ونعيد على اسره اذاعه الكاف جميعا، كلكم نعيد عليكم، وبعد نعيد على الحاج البرني السمعلي في منطقه الحوض ونتمنى له الشفاء العاجل.
0: امين.
1: نعيد على اولاده وليد السمعلي اللي هو صديقي وخويا، ونعيد عليه ونعيد على عائلته كل، زوجته وولده خالد وبنته سيف سبيل، ونعيد على نصر الدين الحاج السمعلي وصغير وحفل وبدر الدين والعائلة كله، وبارك الله فيك بدون إطالة.
0: يعيشك سي الحبيب،
1: دمتي متألقة.
0: يفضلك، شكرا جزيلا لك من حسن ذوقك، وأيضا إن شاء الله كل تحية توصل لكل مستحقيها، وتحيتنا من خلالك لكل أهلينا في منطقة الحوض وفي تجروين وفي الدهماني والكسور وين ما كانوا، قلعة سنين، كل شبر يعني من شبر الكيف وسليانة وجندوبة وبيجل، كل نحيوكم وإن شاء الله ديما تكونوا هكا تلقوا في أثير إذا رجعت الكيف الملاذ الجميل والممتع والمؤنس ليكم، وأيضا صوتكم إن شاء الله ليكون مسموع على امتداد العام. شكرا لك سي الحبيب.
1: ليك شكرا لك، وهذا يراو بدون شك بدون شك إذاعة الكيف الحق نلقاو فيها كل من نحبه وكل ما يلزمنا الحق. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم.
0: يعيشك، شكرا لك سي الحبيب، يعطيك الصحة، يفضلك. إلى اللقاء. مازال مشوارنا معكم متواصل، مازلنا مع الإيقاعات مع الديديكاس، رقمنا مفتوح لكم 78 227 160، والمكالمة الموالية بعد تجر وين زعمة وين باش تكون وجهتنا. ألو عسليمة.
2: أحلى الأماني أحرى التهاني بالعيد السعيد لأحلى منافسين وأحلى منافسين وأحلى تقنيين. تحية للغالية رفيقة.
0: يعيشك عبد الحفيظ.
2: للأنيق لسعد بن عياد وليكم الكل.
0: يعيشك عبد الحفيظ، وإحنا زيدا نحيوك ونحيو من خلالك كل مستمعينا في ويد مليز.
2: وإحنا فرحانين برشا برشا كيف هكا سمعنا صوت رفيقة وتواصلت مع المستمعين.
0: يعيشك أنا يعيشك، وإحنا زيدا
2: رفيق الغالي. وبالمناسبة قبل ما أكيد في القلب هذاك ما يتنساش، تحياتنا ديما الحسنين الكريم.
0: يعيشك عبد الحفيظ، يعيشك، شكرا لك، واحنا زيد نحيوك. يعيشك، يفضلك، شكرا لك. عندك مقترح غنائي عبد الحفيظ ديديكاس تحب تبلغه؟
2: اكيد لك الانيق، نقول له على عين مليتي. زيد نحب اغاني الدبك. أكيد رفيقة والتقنية أكيد دو
0: شكرا لك،
2: ما يبخلش علينا. أكيد تحية الأعز الناس منير جندب وكل أسرته. تحية العائلة فيصل محيم ديريتاز أريز ومريومة. وتحية العام الطاهر المحيم دي، نقول له وينك عام الطاهر اليوم نسيت عاد تحفيز الواعر المناعي. شكرا جويني بعد ما برشا ما سمعت نشوته. مبروكة وعيشوشة وليكم الكل، وإن شاء الله زي ما متألقين بربي. تحية لثنائي المحبة إيمان حناسي وهنا مادر
0: أكيد،
2: وكريمة القصوري غابت علينا في العيد المرة هذه.
0: ترجع لكم إن شاء الله نهار السبت تكون حاضرة معكم بإذن الله. شكرا لي.
2: أكيد توصلين التحية رفيق.
0: أكيد أكيد جدا أكيد، شنوصل لهم الكل شنوصل.
2: وخاصة الحسنين الكريم، يقولوا أمك جميلة تبلغ لك السلام والقبولات الحار.
0: يعيشك ويوصل أكيد. شكرا جزيلا لك، إلى اللقاء. نكمل مع المكلمات، المكلمة الموالية على الخط الثاني. ألو عسليمة.
3: رفيق
0: عسليمة، مرحبا، عيدك مبروك.
3: كل عام وانت حي بخير.
0: يعيشك وانت بألف خير. شكون معنا؟
3: عادل. عادل مرفها هي.
0: مرحبا يا عادل، مرحبا
3: بيك. عايشك زلاي. تحية لكل مدعي كل عاملين معاك.
0: يعيشك
3: تحية لهم، كل عام وهم حيين بخير.
0: احنا زيدا نحيوك وان شاء الله كل عام وانت بخير.
3: تحية ليك انت وبالله. تحية معي زمزم المسعود. تحية لها وتحية للمدام والصغار. تحية لمنا ديما دي برنامج قبل ديما معها مدفعين، احنا الوفيل اللي جاعها
0: اكيد.
3: ومعنا تحية لمنا زين وكون الواعر وكون جلول وعماد وعماد نظام وفيل برنامج
0: واضح.
3: أيوة
0: إن شاء الله ربي يفضلكم، إن شاء الله كل عام وإحنا نعيدوكم وديما تسمعونا وديما تكونوا من أوفياء إذاعة الكيف. بارك الله فيك عادل، شكرا لك، إلى اللقاء. نمشي نكمل مع المكالمة الموالية. ألو، عيدك مبروك. انقطعت المكالمة. على كل حال 78 227 160، نمشي النغم. رجعت المكالمة. ألو أمين قطر. به المكلمة اللي بعدها موجودة على الخط، يظهر لي موجودة.
4: ألو
0: ألو عسليم. ألو مساء النور.
4: عسليم
0: عسليم، مرحبا.
4: عيد مبروك.
0: كل عام وانت بخير.
4: كل عام وانت حي بخير.
0: يفضلك. مرحبا يا أم الزين، مرحبا بيك ومرحبا بطلتك، وطلع لنا كل الخير. أهلا وسهلا بيك.
4: عايش بنتي، ربي يخليك وربي يهنيك. عايش بنتي، نحييك ونحيي أسرة الإذاعة الكل واللي معاك العشية.
0: بينا معايا لسعد ومعايا أمين ومعايا ألفة ومعايا مولدي وكل نحييكم الكل.
4: لعيشكم ويكثر خيركم وربي يبارك ليكم وربي نوركم ومنورين.
0: شكون تلبح ذيك يا أم الزين؟ شكون تلبح ذيك في العيد؟
4: والله كان وليدي معرس قريب ليا، ما الاخرين بعيد ما جوني شخاطر
0: ما ماك تعرف معني انت بديش تلوم عليهم ام زين، ما كان مراعيتهم اكيد في
4: لا لا لا
0: لا تعرف امتحانات وخدمة
4: أكثر حاجة على الامتحانات
0: أما إن شاء الله تو بعد ما يكملوا أكيد راهم مش يعملوا طلة كلهم عرفت اللي
4: قدرة الإله بقدرة الإله كان قعدنا حيين أمي
0: إن شاء الله
4: أنت يا رب يخليك رقم نورينا
0: يفضلك
4: يا تقولي على الإذاعة رقم منسين خاصة وبارك الله فيكم سيري ميد لحصيد وما خلاش مش نقول ما شاء الله عليه هو كي دخلت بارك الله يحكي كل شيء
0: يكفي ويوفي أي
4: ما شاء الله عليه يا رب يبارك له ورب يطول في عمره ونحييه بمناسبة عيد ومبروك وكل عام هو حي بخير هو أسرته وما ام الاذاعه ثاني منتقنا ويعني محتاجينها في كل شيء ما شاء الله بنيتي ما شاء الله مش يعني الحقيقه وكي تسمعي المستمعين الكل والاوفياء الكل يقولوا كذا ما انتم منسينا في كل شيء في
0: واحنا نقولوا ربي فضلكم لينا رسمينا
4: ربي يفضلكم انتم ثاني لينا وربي يخليكم وربي ينجحكم في اعمالكم وينجحكم في مسيرتكم الكل
0: يفضل.
4: وربي يبارك لكم فيه ويرحم والدين والديكم الكل كل واحد واحد
0: يعيشكم الزين
4: ما شاء الله الحق الحق اذاعتنا ما شاء الله عليها وربي يبارك فيها وربي ان شاء الله يوفقكم في اعمالكم الحق منسينا كان اسحقينا اي حاجه كان ضاعتينا حاجه كان ما كان اي حاجه ما نتلاجئوا كان لكم انتم انتم هم الصوت نتاعنا انتم هم كل شيء
0: ان شاء الله
4: مشكورين
0: ان شاء الله ربي يديمها علينا نعمه وديما تسمعونا وديما تلقوا ونلقوا زاد احنا انتم تلقوا فينا يعني الخدمه اللي تحبوها والمؤنسه اللي تطلبوها واحنا نلقوا فيكم زاد هالمحبه هذه والكلمه الطيبه
4: ما شاء الله
0: وديمها نعمه
4: واحد واحد والله كيمات عصام كيمات بك انه واحد من عينا
0: نتاعنا نعرف والله
4: يعني نفتقدوكم حتى كي يغيب واحد منكم نفتقدوكم قسما بالله نتوه مني اي برامج ندخل نشارك فيها نتاع المشاركات نشارك باش نسلم والكل يعني سينا بيلي بالله نحبك انت تسمحي لي نحب
0: ايه تفضل
4: نحب نحييه وهو في فتح الرئيس راني ولي موجوداتي راني ديما ما نتحصلش باش نكلمكم هم يفتقدوني يقولوا ام زينة ما تكلمتش امنا راني ما نجمش نتحصل راني نحب نعيد عليهم ان شاء الله كل عام وهم حيين بخير في النبيل الشيخ وجاء حتى الستة وحاولت باش ندخل وما نجمش نتحصل
0: ميسي شوكا وصلت له وصل له الاهداء تحية النبيل
4: يا رب ينورك وانت برنامجك انت على مع الفلاح راكي ما شاء الله
0: يعيشك يعيشك
4: راني ديما تنصحي في العباد رب تنوريهم انت والاستاذ الله ينوركم
0: يفضلك
4: ونحب نحييك يعني بالمناسبه معاك حتى كتسامحيني كان طولت عليك
0: لا خذ راحتك وهذا اكيد من حسن ذوقك انك تكون يعني مواكبه معناها للبرامج الكل وعندك فكره عليهم الكل
4: كل عندي ديما الراديو سهل زميلتك في رمضان قلت لي تبع التلفزه قلت ابنتي نتبع الراديو حتى نبدا مريضه نبدا الراديو بحذي وانا ممدوده نسمع الاخبار ونسمع ما شاء الله والله
0: هذه جيزه لينا هذه جيزه للاذاعه جيزه للراديو
4: يعني ما شاء الله ما نسمي من انيكي نسكت شوية راسي يوجعني يعني من نسمي بالقدا
0: ان شاء الله ربي ديمها ديمها نعمة يا ربي ويعطيك الصحة يا مزين وشكرا
4: حبيت نشكركم برشا ونحييكم والله ينوركم وراني ديما ندعي ليكم وفما ربي راني الله يبارك ليكم والله ينجحكم الكل كل كلكم في اعمالكم والله يرحم مروه وعصام الله يرحمهم ويسلم ثوابهم الجنه
0: امين
4: والله يصبر عائلتهم ويصبركم انتم على قد محبتهم
0: امين يا ربي بارك الله فيك يا ام زين ودمتي مستمعه وفيه وربي يمتعك بالصحه وطول العمر شكرا لي
4: ونسيت بنتي نانا هنا مدفعي
0: اكيد هنا
4: وحبيت بالله نسلم على السياحه عبد اللطيف هذا اللي من ودبيز نحييه.
0: عبد الحفيظ.
4: ومحلي عبد الحفيظ.
0: ايه. ايه
4: ما شاء الله عليهم. لا هو ذا سيد محمد من تونس ما شاء الله ديما يدخلوا ما شاء الله عليهم خفيف الروح محليهم محليهم. حب نسلم عليهم ونعيد عليهم كل عام وهم حيين بخير.
0: اكيد ويعطيك الصحة يا مزين. شكرا جزيلا ليك وبارك الله فيك وان شاء الله ربي يمتعك بصحة وطول العمر وتبقى ديما تعايدنا ومتونسة بينا. إلى اللقاء. يعيشك. إلى اللقاء. نكمل مع المكلمة الموالية. جاهزة؟ ألو.
5: ألو.
0: عيدك مبروك. كل عام وانت
5: بخير. كل عام وانت حي بخير.
0: يعيشك. شكون معنا؟
5: مدام حسيبة
0: تجروين. مدام حسيبة تجروين. أهلا أهلا وسهلا بكل مستمعينا في تجروين. تونسونا ونتونسوا بكم وديما تشاركونا أكيد في المناسبات السعيدة. تفضل مدام حسيبة. يال.
5: نحب نعيد عليك ومن خلالك نعيد على عمال الإذاعة والمهندسين كل المذيعات والمذيعين. ونحب باللطف نجموش تعدي لي غنية وحشتوني نهدها لولادي الغربة نهدها العزيز عليا ونحب نرحم على كل موتانا ونرحم على مروة الباهية ذيك
0: أكيد مروة الله يرحمها
5: ألف رحمة عليها ألف رحمة عليها
0: أكيد صديقتي
5: وبارك الله فيكم. نحب نشكر الإذاعة زاد الإذاعة بتاعنا بيه بالكثير بالكثير يعني برامجها والأصوات نسمع فيهم وكل شيء فيها بيه حسيلو
0: ربي فضلك مدام حسيبة ويرد لك غربة أولادك وشكرا ليك ما زلتوا تتفكرونا وتتفكروا أكيد مروة خاطر احنا نشوفوا أكيد مدى حضور يعني مروة اللي غابت بالجسد ولكن تبقى حاضرة في
5: الحوار معها. هي في عيد الأمهات عملاول كلمتني معناتها بنتي اللي عدتها ليا بمام بنية ما شاء الله
0: ما شاء الله. أكيد أكيد مروة ما تنسيش
5: أنا أنتم ربي يطول في أعماركم أنتم
0: إن شاء الله في الخير والصحة وربي يرحمها ويعيشك مدام حسيبة. شكرا
5: لكم ربي يوفقكم وإن شاء الله ديما متفوقين ومتألقين ومتزين إن شاء الله على كل إذاعات
0: بفضلك مدام حسيبة. شكرا لك عايشك في أمان الله. شكرا لك. إذا ما زلت مكلمة أخرى ما فهميش يقول لي أمين نمشيو الإيقاعات وأنغامنا وبعد راجعين أكيد نكملوا معكم المشوار فيما تبقى من منوعة عيد سعيد.

دقائق ما زلنا مكملوها اكيد معكم في عيد وسنين ديما على موجاتنا في ثاني ايام عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله كل ايامكم عيد. وباش نرجع للديديكاس والكلمات اللي توصلنا على صفحتنا الاجتماعيه نعطيهم شويه من وقتنا. اسمهين عزيزي اللي كتبت لنا مساء الخير والسعاده والهنا، وبمناسبه عيد الاضحى نحب نعيد على امي ونتمنى لها موفور الصحه وبربي غنية فيروز أمي يا ملاكي نهديها لأمي الغالية. وشكرا شكرا صديقنا جميل يقول كل عام أنتم بخير. روضة قلميمي تقول عيدكم مبروك سنين دايما، عيد على أخويا في فرنسا، على مرتو أستيل وولدو عزيم، وعلى أختي نادية في سقية سيدي يوسف، وعلى بناتها منيار ومرام. بشير خميري يقول كل عام أنتم بخير. حفيظة مولي صديقتنا أيضا من أوفية إذاعة الكيف، شكرا ليك تقولكم عيدكم مبروك وكل عام أنتم بخير. تزير تقولكم عيدكم مبارك الناس الكل، احنا زيدا نحيوك ونحيو نبيل بالجسمي، نحيو نجاح المنصر، نحيو أيضا محمد سعد اللي ديما أيضا يشاركنا من منزل بوزيين في كل المناسبات وفي كل الأوقات. صديقتنا نيجي حاجي تقولكم عيد سعيد وعمر مديد لكل قريب وبعيد. منير كيف يقولكم كل عام انتم بألف خير. شكرا لزهور كالعادة تسجل حضورها معنا، واحنا نقولوا لك كل عام وانتي بألف خير. عمري رابح يقول عيدك مبارك للجميع، وبن شريف يقول مرحبا ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. صديقنا نبيل ورفلي من السرس عيد سعيد لأسرة إذاعة الكيف، وان شاء الله أمسية طيبة للجميع. طبعا دون استثناء نحييكم الناس الكل، نقول لكم ان شاء الله كل ايامكم عيد. ونحاول نختم بآخر مكالمة هاتفية في هذا اللقاء. الو عسلامة. ألو مساء النور. ألو على الخط الأول. إذا كل مكلمة ما هي جاهزة دونك نحيوكم شكرا لكم. المكلمة ما هي جاهزة نتفهم أكيد ظروف الريزو في مثل هذه الأوقات من الأعياد والمناسبات، ونمشي والنغم في بعض هذه الثواني نختم أكيد معكم لقائنا في منوعة عيد سعيد على موجات إذاعة الكاف.

إذن هكا نختم معكم مستمعينا ديما على موجاتنا في آخر ربما دقائق لمنوعة عيد سعيد ثاني أيام العيد. بربي نزيد ونعود نذكره بضرورة يعني الاهتمام ببقايا فضلات العيد، حطوها في أوعية بلاستيكية، نعرفوا كيفاش نحطوها وين نحطوها، نلتزموا بمواقيت رفع الفضلات اللي تأمنها البلديات باش نجموا نحافظوا عليه بيئتنا نظيفة، بعيد على الأمراض وبعيد أيضا عن الناموس والحشرات والروائح الكريهة، على خطر الطقس يعني سخون على المعتاد، ونعرفوا مليح أنه تأثير الفضلات هذه خاصة تكون فيها فضلات حيوانية ومتعميك لو تتراكم وقديش نجم تكون خطورتها على صحة الناس وصحة البشر وحتى على جمالية الأحياء متاعنا وشوارعنا. هذا البلاغ يوصلنا توا، وإن شاء الله نكونوا بلغناه بطبيعة الحال للناس اللي تسمع فينا وللمواطنين، ويلتزموا بهذه الإجراءات الوقائية ويلتزموا بالجانب التحسيسي الوقائي لسلامة بيئتنا وحياتنا. إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام أنتم بخير، أجمل تحيات كامل الفريق وإلى اللقاء.

0: يا خروفنا يا احلى خروف.
1: عيد سعيد.
2: ان شاء الله عيدكم مبروك يا جماعه.
3: ان شاء الله عيدك مبروك خويا.
2: علوشي بابا علي.
0: يا خروفنا يا احلى خروف.
4: الخامسة مساء.

التشريق لإكمال نسكين مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد. من المنتظر أن تصل أولى رحلات عودة الحاج التونسيين إلى أرض الوطن يوم الاثنين القادم بمطار تونس قرطاج الدولية، لتتواصل رحلات العودة إلى غاية 14 من جوان القادمة، حيث ستقوم الخطوط الجوية التونسية بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. تواصل بلدية سوق السبت من معتمدي جندوبة الجنوبية تنفيذ برنامجها الاستثنائي لرفع فضلة عيد الأضحى من خلال تسخير كل الإمكانيات من عمل وآلات لضمان سلامة الوضع البيئي بالمنطقة، وفق ما أكده كاتب عام البلدية نسيم البسليمية. تشهد أشغال عدد من المشاريع العمومية الصغرى ببلدية عين الصباح من معتمدية تبرقة تقدما متفاوتا يتراوح بين 30 و90%، وهي مشاريع ممولة من برنامج التنمية المندمجة بقيمة جملية تناهز 2 مليون دينار، وفق الكاتبة العامة المكلفة بتسيير البلدية حبيبة العسكرية. تعقد اللجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعب يوم الاثنين القادم جلسة استماع إلى ممثلية كونفدرالية المؤسسة المواطنة التونسية لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. ذكر موقع أمريكي نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة وإيران قد توصلتا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكن الاتفاق تنقصه الموافقة النهائية للرئيس الأمريكي. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: السادسة مساء على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية من عناوينها. في ثاني أيام عيد الأضحى، حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث وسط إجراءات تنظيمية دقيقة لتسهيل حركة الحشود داخل منشآت الجمرات. تقدم وأشغال عدد من المشاريع العمومية الصغرى ببلدية عين الصبح من معتمدية تبرقة. بولاية سليانة، مسح أكثر من 550 كيلومتر من حواشي طرقات المرقمة، وأكثر من 850 كيلومتر من المسالك الفلاحية استعداداً لموسم الحصاد. إلى تفاصيل النشرة. في ثاني أيام عيد الأضحى وأول أيام التشريق، شرع حجاج بيت الله الحرام في رمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة أسوة واتباعا لسنة الرسول الكريم عليه أفضل

0: ولي لتتواصل رحلة العودة إلى 14 من جوان القادم، حيث ستقوم الخطوط الجوية التونسية بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. في إطار الحملات الاستثنائية لرفع الفواضل المنزلية وجلود الأضاحي بمناسبة عيد الإضحى، تدخلت اليوم بلدية الزعفران دير الكاف لرفع الفضلات في كامل مناطق التدخل، داعية المواطنين إلى المشاركة في الحفاظ على نظافة البيئة وسلامة المحيط، وفق ما يضيف الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية محمد الطاهر بن علي.
1: اليوم قام أعوان بلدية الزعفران بزوز فرق بتدخل مرة أخرى لرفع جميع الفضلات الموجودة في الحاويات، دعوة إلى جميع المواطنين بوضع الفضلات في الأماكن المخصصة لها واحترام مواقيت خروج عربات نقل الفضلات. النظافة مسؤولية الجميع بتضافر مجهود جميع المواطنين والبلدية، نخلوا بلادنا نظيفة، ونشكر كل الناس اللي تتفهم وقادر أنها تعاون البلدية في القيام بواجبات.
0: كما تواصل بلدية سوق السبت من معتمدية جندوبة الجنوبية تنفيذ برنامجها الاستثنائي لرفع فضلة عيد الإضحى من خلال تسخير كل الإمكانيات من عمل وآلات لضمان سلامة الوضع البيئي بالمنطقة، وفق ما أكده كاتب عام البلدية نسيم البسليمي في متابعة لهشام الصغيري.
2: تم تسخير طريق تكون من 5 عملاء وعدد 2 شاحنة قالبة لرفع فضلة الأضاحي بشكل استثنائي أيام العيد. لما تم بالتنسيق مع كافة المواطنين عبر إعلامهم عبر صفحة التواصل الاجتماعي حفظ فضلة الأضاحي ضمن أكياس بلاستيكية، وتم رفع الفضلات بكل من قرى تابعة ترابيا لبلدة سوق السبت، والعملية متواصلة إلى حين تخلص نهائيا من فضلات الأضاحي ظرفية، إلى حين توصل البلدية بعدد كافي من الحاويات صفقة مجمعة لرفع الفضلات. بالنسبة للتجمعات السكنية الكبيرة فما تجاوب كبير ياسر خاصة في القرى المنظمة.
0: تشهد أشغال عدد من المشاريع العمومية الصغرى ببلدية عين الصبح من معتمدية تبرقة بولاية جندوبة تقدما متفاوتا يتراوح بين 30 و90%، وهي مشاريع ممولة من برنامج التنمية المندمجة بقيمة جملية تناهز 2 مليون دينار، وفق الكاتبة العامة المكلفة بتسيير البلدية حبيب العسكري. وأوضحت العسكري في تصريح أن هذه المشاريع تشمل إحداث منتزه عائلي بعين الصبح ودار للشباب من الجيل الثاني وملعب حي وتهيئة مسلك البلحة التويتية ومسلك دار الزغيات بوترفس بذات البلدية. كما أضافت أن نسبة تقدم أشغال المنتزه العائلي ببلدية عين الصبح ناهزت 90% مقابل 40% بالنسبة لدار الشباب، و50% لمسلك البلح، و30% بالنسبة لمسلك دار الزغيات ببوترفس. كما اعتبرت العسكري أن هذه المشاريع الصغرى ستساهم في تعزيز الخدمات ببلدية عين الصبح وتحقق جزءا من حاجيات متسكني المنطقة وخاصة منهم الشباب، من خلال توفير الفضاءات الرياضية والشبابية وشد الشباب إليها والتوقي من مخاطر الآفات الاجتماعية التي تتهدد هذه الفئة الاجتماعية، فضلا عن تعزيزها للمشهد السياحي والمرافق الترفيهية العائلية. أكد المندوب الجهوي للسياحة تبرقة عند راهم عيسى المرواني أنه يتم بداية من الاثنين المقبل استقبال أولى الرحلات السياحية غير المنتظمة بمطار تبرقة عند راهم الدولي، وهو ما من شأنه أن يساهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالمنطقة.
3: يشهد النشاط السياحي في جهة تبرقة عند راهم هذه الفترة استعدادات حثيثة لاستقبال الوفود السياحية. من المنتظر يوم الاثنين القادم تستقبل جهة تبرقة مدينة المرجان وعلى مطارها تبرقة عند راهم الدولي أول الرحلات السياحية الغير منتظمة بعنوان 2026 قادمة من بولونيا بمجموعة من الحرفاء باش يقوموا بالنزل جهة، في انتظار بطبيعة الحال يوم 14 جوان. كذلك مبرمجة رحلة جوية سياحية غير منتظمة من براغ وبطبيعة الحال بمعدل رحلة في الأسبوع، يضيفوا لها رحلة بولونيا بطبيعة الحال جزء رحلة في الأسبوع. أولا تنويع الأسواق ولا تقتصر فقط على السوقين الداخلي والجزائري، في انتظار هناك عمل كبير بتقوم به البندوبية بالتنسيق مع ممثلي الديوان الوطني التونسي للسياحة بهدف حلحلة وتنشيط بعض الشركات العالمية للطيران المتخصصة لقصد إقناعها وإدراج جهة تبرقة ضمن الخارطة التسويقية الفترة القادمة إن شاء الله.

0: وفي سياق متصل بشأن السياحية، استؤنف اليوم تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق الذي تؤمنه الخطوط الجوية العراقية، على أن تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي لسنة 26 و2000. وأفادت سفارة تونس ببغداد في بلاغ لها بأن رحلة اليوم وصلت إلى مطار تونس قرطاج الدولي قادمة من مطار بغداد، وعلى متنها نحو 120 مسافرا بين تونسيين قدموا لقضاء عطلة العيد، وسياح عراقيين سيتم توجيههم إلى فنادق مختلفة. وكان سفير تونس ببغداد شكري الطيف قد أكد في تصريح أن هذا الخط المباشر من شأنه أن يساهم في تنشيط الحركة السياحية نحو تونس وتشجيع السياح العراقيين على زيارة البلاد، فضلا عن دعم التبادل التجاري بين البلدين. استعدادا لموسم الحصاد، قامت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سليانة بمسح أكثر من 550 كيلومتر من حواشي الطرقات المرقمة، وأكثر من 850 كيلومتر من المسالك الفلاحية. هذا وبين المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بسليانة مهدي العوني في تصريح أن الطرقات المعنية توزعت إلى طرقات رقم 4 و5 و12 و18، وعدد من الطرقات الجهوية على غرار الطريقة الجهوية رقم 29 و47 و71 و73، فضلا عن عدد من الطرقات المحلية بما في ذلك طريقان المحليان 719 و712. هذا ولفت العوني فيما يهم المسالك الفلاحية الترابية إلى أنها تتوزع إلى 260 كيلومتر بمكثر، وأكثر من 90 كيلومتر بمعتمدية برجو، وما يقارب 70 كيلومتر من معتمدية العروسة، و75 كيلومتر بالكريب ومثلها ببرويس، وقرابة 50 كيلومتر ببعرادة ومثلها بسليانة الشمالية، و63 كيلومتر بسليانة الجنوبية، و30 كيلومتر بالروحية. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين القادم غرة جوان جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كوناكت لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. وينتظر أن يقدم وفد كونفدرالية كوناكت رؤية المنظمة ومقترحاتها الفنية والتعديلية بشأن هذا المشروع الذي يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية الصرف في تونس وتسهيل المعاملات المالية الدولية للمؤسسات الاقتصادية ودعم مناخ الاستثمار والتصدير. تم تحديد تاريخ يوم غد الجمعة 29 من ماي آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات. ويمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية. في أخبار العالم، استشهد 6 مواطنين اليوم في قصف للاحتلال الصهيوني لمركبة مدنية بمحافظة صيدا جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للأنباء. في الأثناء، في جانب آخر من الشأن العربي وتحديدا في أخبار الشرق الأوسط، حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يواجه خطر الانهيار نتيجة التصعيد الصهيوني المتمثل في الغارات الجوية المكثفة الليلة الماضية وسط مدينة غزة، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 10 فلسطينيين إضافة إلى عشرات الجرحى من المدنيين. ذكر موقع أكسيوس اليوم نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكن الاتفاق تنقصه الموافقة النهائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يأتي ذلك فيما قالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة إكس اليوم إن القوات الأمريكية اعترضت 5 طائرات مسيرة هجومية أطلقتها إيران، ومنعت الإطلاق طائرة مسيرة سادسة من موقع تحكم أرضي في بندر عباس بإيران. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. في ثاني أيام عيد الإضحى، حجاج بيت الله الحرام يرمون على الجمرات الثلاث وسط إجراءات تنظيمية دقيقة لتسهيل حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. تقدم وأشغال عدد من المشاريع العمومية الصغرى ببلدية عين الصبح من معتمدية تبرقة. وبسليانة مسحوا أكثر من 550 كيلومتر من حواشي طرقات المرقمة، وأكثر من 850 كيلومتر من المسالك الفلاحية استعداداً لموسم الحصاد. نهاية النشرة، شكراً على متابعتها، نلتقي تمام السابعة بإذن الله، إلى اللقاء.
1: من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn. عيد سعيد،
2: شال عيدكم مبروك.
1: عيد سعيد،
3: شال عيدكم مبروك.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. تحية طيبة للجميع، مساء الخيرات، مساء الأعياد، مساءات الجميلة، وتحية لكم لكل مستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. شلعتكم مبروك، متعتوا بالعيد، شختوا، تفرهدتوا، كليتوا العلوش، شبعتوا، مشت الغسرة متاع العيد، اللي كلاب الشفاء واللي ما كلاش إن شاء الله يوكل. تحية طيبة للجميع بتبيع. تبقى الأجواء جميلة كي تكون عائلية وصادقة بالحق. خلينا من هذا الكل، أكل الفرصة اللي نستغلوها باش نتلموا، باش نتفرهدوا، باش نفرحوا، باش نشوفوا بعضنا. والله الجو ما تصوروش في بالكم على أبسط الحاجات، السعادة تتخلق بأبسط الأشياء. يكفي الصدق، ويكفي أنه المحبة، ويكفي برشا حاجات مزيانة اليوم تجمع العائلة حتى تكون سعيدة، وهذه كلها مالها إلا تفاصيل. شكرا لكل من يسمع فينا على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. تحية لكم وين ما كنتوا، في كل المواقع اللي انتم موجودين فيها، وبأي أشكال تسمعوا فينا، سواء كان اللي اختار جولة مسائية في السيارة، شلن نكونوا خير أنيس ورفيق ليكم بالأنغام، بالكلمة الجميلة والخفيفة، شلن نكونوا خفيف ظل عليكم. سواء كان السيدات اللي ما زالوا عندهم بعض الأشياء اللي كملوها في المطبخ، ولا العائلة اللي ملمومة تشرب في قهوة في الحوش العربي وتحتك الشجرة المزيانة اللي نعرفها، تحية برشا كبيرة، برشا برشا ليكم. إذن مرحبا بكم على الصفحة متاعنا، تحياكم وتهانيكم، وبتبيعة تحبوا تبلغوا أصواتكم في الناس اللي تعز عليكم واللي تحبكم وتحبوا تبلغوا لهم رسائل جميلة، احنا نوصلوا، هتأكدوا توقيعاتكم بتبيعة في هذا الصندوق الأخضر وين ما كنتوا. هذا الفريق اللي وصل معكم الجولة المسائية ومواصلتنا لأجواء العيد في ثاني أيامه، معنا لسعد وأمين أكيد باش نواصلوا مع هم الجولة المسائية. معكم صندوس مسعاوي من أمام الميكروفون، تحية للجميع أكيد، الجميلة واللطيفة والرشيقة وبنيتنا الكل ألفة بوعشة معانا في التنسيق، مولدي الهميلي في تأمين المكالمات الهاتفية، كامل الفريق اللي أمن لكم قسم الأخبار في المواعيد بتبيعة الإخبارية على رأس الساعة. تحية للجميع، ملا نكمل ونواصل مع أنغامنا أينما كنتم، تحياكم تهنيكم توصلنا بتبيعة على موجتنا. Yeah.

قلبي ومفتاحه دون الكبير ومساه وصباحه بيسألني عليك. قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك ومساه وصباحه بيسألني عليك. قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك ومساه وصباحه بيسألني عليك. قلبي ومفتاحه مفتاحه دول

حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي. كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي. من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك

0: وكأنك قلت يا نار ايدي. ومادام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي. ومادام مشغول مش كنت تقول
1: يا حبيبي.
0: او مادام مشغول
1: يا حبيبي
0: مش كنت تقول
1: يا حبيبي.
0: ده القلب جراحه من رمش عينيك ومسهو صباحه بيسألني عليك. ده القلب جراحه من رمش عينيك ومسهو صباحه بيسألني عليك. قلبي ومفتاحه مفتاحه.

اللي ما يصعبش عليك غالي وفي بحر هواك الموج عالي يا اللي ما يصعبش عليك غالي وفي بحر هواك الموج عالي والكلمة الحلوة اللي في بالي تحرم لو

لي تحرم لو غيرك قالها لي. قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى عليه؟ قلبي عمل ايه ليه تقسى عليه؟ ده القلب جراحه من رمش عيني ومسهو صباحه بيسألني عليه. ده القلب جراحه من رمش عيني ومسهو صباحه بيسألني عليك. قلبي ومفتاحه مفتاحه.

حبيبي يا ريت ابقى حبيبك واكون من بختك ونصيبك، يا حبيبي يا ريت ابقى حبيبك

0: عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى عليه قلبي عمل ايه ليه تقسى عليه وحشته افراحه من شوقه اليه ومساه وصباحه بيسألني عليه وحشته افراحه من شوقه اليه ومساه وصباحه بيسألني عليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دوم الهدوء
1: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج بتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
2: تحية مجددا لكم مستمعينا وين ما كنتوا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجاتنا. شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، نبقوا نعيدوا على بعض. نحن روا حتى 3 أيام وربعين من عيد وراء اللي ما نتقابلوش مع بعضنا، وين ما نتقابلوا حتى في نهاية الأسبوع، وينك عيدك مبروك ما شفتكش، ومحليها نستغلوا الفرصة باش نفرحوا ببعضنا وباش نسمعوا كلمات جميلة من بعضنا. ملا أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا. بتبيعة باش تكون أمسيتنا خفيفة ظريفة، فقط بعض الأخبار اللي تويتي بتبيع هذه الأمسية. نعرفوا أنه غدوة عودة للسياق العادي للحياة، لكن خلينا نستغلوا ما زال عنا شوي وقت باش نتفرهدوا، باش نخرجوا خرجة باية، باش نشربوا كويس تيقي ومع بعضنا، باش نحكوا حكاية مزيانة، باش نتفرهدوا، ما زلنا باش نضحكوا مع بعضنا ونستغلوا الوقت. نعرفوا باش نرجعوا للامتحانات بعض وليداتنا الصغار أكيد. خلينا نبقوا مع المعايدات، وكان عنا بعض المكالمات التي فيها أكيد من حين إلى آخر باش ناخذوا بعض المكالمات، ونحب مكالمات رشيقة لطيفة وبالطبيعة تعطينا الإفادة. هكا خنشوفوا أني أحسن مكالمة، وبش نختاروا أحسن مكالمة جتنا في أمسيتنا اليوم. موعدنا من توا حتى للتسعة متاع الليل مع بعضنا، إن شاء الله تكون أمسية رائقة. ناخذوا عنا مكالمة هاتفية ناخذوها. ألو
3: ألو، عيد سعيد وعمر مجيد وكل عام وأنتم بألف خير يا رب. أحلى منشطين على فريق الغالية صندس، الغالي لفت، الغالي أمين، والغالية ألفا، والغالي خون المولدي. تحية لكم جميعا.
2: شكرا لك. شكرا لك، تحية لك. بتبيعه كل عام وتي حي بألف خير وصحة وعافية. شكون معنا؟
3: رفيقة الورغي.
2: مرحبا يا رفيقة، أهلا وسهلا رفيقة. من يعدي بك صغيرة يا رفيقة، كبرتي وليتي مرا رفيقة وتتواصلي معنا. مرحبا بك، تحية من المستمعين الأوفياء. بتبيع جيل من الأجيال اللي واكبت إذاعة الكيف في كل محطاتها تقريبا. رفيقة كيفاش عديتوا العيد؟
3: والله في الدار أختي الغالية صندس.
2: أكيد كلنا في الدار. تخيلي عيد الكبير مثلا يا رفيقة نعدوه في الحمامات ولا في، تخيلي ندوروا
3: بالعيد. والله تعرف انت، تعرف انت العيد معناها هذاك
2: هو
3: في الدار مع قضيه مع الحوسه، هذاك هو
2: كعب.
3: وربي يعطينا نتعني بالصحه.
2: أمين.
3: يا ربي والعافيه والقوه. هذا هو،
2: هذا هو. لشكون تهدي يعني امانيك وكلماتك الجميله؟
3: يا ربي خليك انت الاجمل يا احلى صندوق في العالم.
2: شكرا.
3: اول حكايه ليكم مشكوره، اول حاجه ليكم انتم الناس الكل، كل واحد واسمه. تحية لخونا عماد كبيرة برشا، أختنا نجوى الفضلاوي بقرية الحرفية بالكيف نعيد عليها. وأيضا تحية لعماد المناعي، أمنا زينة المرأة الطيبة هذيك ربي يطول في عمرها، سونيا من الكيف، عم الطاهر، عم جلول، عم الواعر، أختنا مبروك الغزواني، خونا منجي من سليانة، خونا صلاح حرباوي، وخونا عادل من رفاهية، وعايشة اليعقوبي وأخواتها نعيمة وزهرة وسيلة حرمه. تحية المحبوبة من الدهماني، وبربي تحية أنا أخت سنس قبال، نذكر روحي هبط معناها لهولندا الإزراء عملية على القلب، ومزيات الذكريات معناها ما تمحوش الأساميهم معناها في بالي وفي قلبي، إن هما برايما مخريت مارغريت بهولندا، ودكتور مطر بخوش نشكره برشا برشا، نقول عيدك مبروك. الدكتور أشرف دخيل كذلك، الدكتور خالد السياحي، وتحية لكل مستعمل الطريق. ونقول أمان بربي
2: شكرا لك. ليه ما هوش أشهار؟ ليه تحية لأطبائنا والإطاراتنا الطبية وكل معناها. شكرا
3: لك. المدني وكل قوات الامن.
2: شكرا لك يا رفيقه.
3: يا رب يا رب
2: يعطيك الصحه على مشاعرك الجميله واعترافك بالجميل زيدا للناس اللي لقيتيهم في لحظه ما من حياتك وفي تجربه يمكن لكن هي يمكن في بدايتها خايبه لكن تكلل بالنجاح وتخلي عندك ذكريات جميله مع اشخاص اللي خلوا بصمه نهار من نهارات في حياتك. شكرا لك يا رفيقه.
3: يا رب امان يا رب. كارول اسمح ومروان الخوري.
2: مروان الخوري يا رب. به به نبرمجوا الاغاني اللي ما عندناش ماناش مبرمجين ومثالش حتى مقطع صغير اهدى لي كل سادة المستمعين بتبيع اللي يسمعوا فينا. ناخذوا مكالمه اخرى. الو مساء الخير.
4: الو عسلامة اخت سندس.
2: مرحبا بيك. اهلا وسهلا. مرحبا.
4: حيه مسائيه
2: سي عماد. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
4: خير
2: والله. توحشت السويد. في بالك ولا
4: والله ديما
2: وسالت عليك وما سمعتكش في برشا مناسبات. قول ان شاء الله المنع خير وان شاء الله تبدا لاباس.
4: ديما موجود يحب يسمعني بلا قيود ديما.
2: ايوا جبت الحق عليا معناه الوقت اللي كمان نسمعش
4: الدين القيم.
2: تحية ايمان بتبيعه دكتور دكتور عاطف اللبي. تحية اليوم
4: اي هذو ما بتبيعه هذكم هم توصلوا معهم بالتليفون.
2: هذا هو وهذاك مجالك وذاك الحاجات اللي تحبها وتشيخ عليها معناها.
4: نعم هذاك الموجود اللي نفيدوا به نقدموه نحن. حاجة أخرى الحق نتاع ربي خطيتني وش نقول.
2: ولا المستمع عنده مساحة يختارها ويحبها ولا
4: والله اللي ماذا بيا التواصل بالهاتف مع الناس كل وكاو لو حتى هنا المدفعي بالنهار السبت.
2: عيد حيوها
4: معيدها تشلشينات والواحد والله دوك راسي ندخل مع الجماعة.
2: أيوة.
4: أنا الحي واني مع الجماعة.
2: مرحبا بك في كل المساحات. مرحبا بك وأينما تكون تضيف راو تبارك الله عليك معناها بالحق من المستمعين المحترمين جدا يعني كلهم محترمين لكن كل واحد كيفاش يقدم الإضافة متاعه.
4: والله إذاعتي وعندها لي حق ونحن لنا نفتخر بها ياسر ورأي كتافنا سخونة بها.
2: أي بارك الله فيك.
4: هذيك الملجأ متاعنا نحن كل صدق نلتجئ لها في كل الأوقات في كل الظروف في كل الحالات.
2: شنو في المستوى نحن؟
4: إيه بطبيعة الحال أخي الدور الإعلامي الحق هو موجود على نحن لو في الكيف لو يكذب عليك لو عندنا 11 إذاعة مركزية وجهوية نحن نحتل ربما المراتب الأولى نقولوا لأن نحن أوفينا بمعناتها مجالات الإعلام الكل هي الإخبار والترفيه والتثقيف
2: والتحسيس والتوعية
4: يعني كل مجال الأخبار يعني نحن في الكيف راهي هنا وأكبر أيقونات الموجودين راهم في الكيف هنا.
2: بارك الله فيك والله مسؤولية
4: والله يا زين كلها نقولها يعني بكل صدق لما تعرفين ما رميش الورود تعرفيني حتى مع أكبر المسؤولين كي يبدأ غلط نقول لك غلط حق الصف.
2: يعطيك الصحة. فرحتني برشا فرحتني برشا سمعت صوتك بالحق ونخليك المجال ربما تهدي للناس اللي تحبهم.
4: والله انا راني هديت امس للناس الكل
2: معناها توا تهدي لي انا تحب تقول خليني نزيد نغلط في روحي شويه
4: ما تسبقيني ساعات والله كانك تقلي في الافكار وربما نحن
2: ماني نعرفك سي عماد
4: تلمستك في حديث الاسره تلمستك في كل المجالات ده غريب انك مش تقلي لي الافكار ما طبيعي جدا هذا انا راني كل منشطي واعلاميي اذاعه الكيف راهم عزيز علينا ياسر ياسر وانا راني نغتنم الفرصه باش كل واحد نهنيه وحده بكل صدق.
2: يعطيك الصحه.
4: هذا هو المجال. اما هنيت راهو الاحباب الكل وانا ديما نقول يعني كل المستمعين راهو دون استثناء خاطر الاصحاب ياسر الاحباب ياسر المستمعين ياسر ونحن هل من مزيد نحب نكبر المساحات راهي هنا خلي ذا بس تتقدم المستمعين
2: دي مستمعين
4: المستمعين جزء راهم من
2: صحيح
4: من
2: صحيح هذا هو.
4: أما تبقت لي واحدة بلكة ما هنيتهاش بكل صدق
2: هاي.
4: معناتها وهذه فرصة توا باش نهناها اللي هي الإعلامية المتميزة أيقونة الإذاعة الأستاذة المحترمة سندس مشعاوي.
2: بارك الله فيك.
4: اللي يلزمني انا نهناها من سمع الصوت فرح التورا والله العظيم قلت يلزمني نهناها هذه
2: يعيشك. بارك الله فيك سي عماد. شكرا.
4: ونهني كامل افراد الاسره نتاعك يعني المصغره والممتده الموسعه وان شاء الله دمتم متالقين وان شاء الله ينعاد الامثال وكل عام وانتم حيين وانتم بخير مش نقول بألف خير الخير لو واحد
2: الخير هو الخير
4: ولا
2: هو الخير يحمل كل شيء فعلا
4: يحمل الخير بألف ولام التعريف، راهي هذيك هي الكلمة المعبرة.
2: نعم شاملة جاملة ومعممة.
4: يكون قلت ألف واحد ناجي ولما زيه نعم.
2: نقول لنا نعم وقتها بال يعطيك الصحة سي عماد، والله فرحنا برشا سمعت صوتك، شكرا لك. شكرا
4: إن شاء الله الناس الكل اللي يسمعوا فينا كل متهنين، وان شاء الله كل عام ونحن نهنوا في بعضنا.
2: شكرا لي.
4: كل عام ونحن نضحكوا في وجوه بعضنا، وكل عام والقلوب صافيه نقيه.
2: هذا هو،
4: وهذا هو المطلوب. وهذه الغايه من الاعلام هذايا والمساحات هذوما، كيما هنينا الناس الكل. ان شاء الله الناس كلها تبدا بخير وتصبحين على
2: تحيه ليك لكل العائله الكريمه. يعطيك الصحه على هذه الكلمات الطيبه، بارك الله فيك. شكرا، واذا مكسب بالنسبه لينا راهو عندنا مستمعين اوفياء اوفياء من جيل لجيل. ناخذ مكالمه اخرى. الو الو عسلامه، هذه مكالمه في التسلل بلغه الرياضه هكا ولا بي حتى تجهز المكالمة. خلينا نمشي مع الأنغام وما نسيناش مروان الخوري، تو نسمعوها بعد السبعة، بعد السبعة نسمعوها. خلينا تو نسمعوا أغانينا اللي برمجناهم واللي نتمنوا ديما تنال إعجابكم.
5: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي في بوعرادة على الذبذبة 102.2.

0: Aí sai.
1: Salai com Mabru.
0: Aí sai.
2: Salai com Mabru.
3: يا طرفنا يا احلى طروف
0: عيد سعيد
4: طلع عيدكم مبروك يا جماعه
5: ان شاء الله عيدكم مبروك خويا
4: علوشي بابا علي
3: يا طرفنا يا احلى طروف
0: السابعة مساء على موجات إذاعة الكاف
6: صوت الشمال الغربي
7: إذاعة الكاف
0: موجز لأهم الأنباء أهلا بكم في ثاني أيام عيد الأضحى وأولي أيام التشريق تولى حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة أسوة واتباعا لسنة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام وسط منظومة خدماتية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشآت الجمرات هذا ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر ميناء خلال أيام التشريق لإكمال مناسكهم مع جواز التعجل في ثانية لمن أراد ومن المنتظر أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج التونسيين إلى أرض الوطن يوم الاثنين القادم غرة جوان بمطار تونس قرطاج الدولي لتتواصل رحلات العودة إلى 14 من جوان القادم حيث ستقوم الخطوط الجوية التونسية بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة استعدادا لموسم الحصاد قامت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة بمسح أكثر من 550 كيلومتر من حواشي الطرقات المرقمة وأكثر من 850 كيلومتر من المسالك الفلاحية تشهد أشغال عدد من المشاريع العمومية الصغرى ببلدية عين الصبح من معتمدية تبرقة تقدما متفاوتا يتراوح بين 30 و90% وهي مشاريع ممولة من برنامج التنمية المندمجة بقيمة جملية تناهز 2 مليوني دينار وفق ما أكدته الكاتبة العامة المكلفة بتسيير البلدية حبيب العسكري تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين غرة جوان جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسة المواطنة التونسية كونكت لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة استشهد 6 مواطنين لبنانيين اليوم في قصف للاحتلال الصهيوني لمركبة مدنية بمحافظة صيدا جنوب لبنان

تحية ليكم مستمعينا، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم ديما على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. موصلين معكم أمسيتنا، طبعا أجواء العيد ما زالت احتفالاتنا بالعيد، وما زالت طبعا العائلات تزور بعضها، ما زلنا نعيش فرحة العيد واللمة بتبيعة، وإحنا زادة مواكبين معكم أكيد في هذه الأمسية بعض الأنغام الخفيفة اللي نتمنوا بتبيعة أنها تنال أعجابكم ديما، وأكيد تهنيكم عايداتكم. هذه هي المساحة، من نتعبكمش برشا، موش برشا تركيز، زخم كبير نتاع برامج أكيد حوارية على امتداد الشبكة. استغلوا العيد باش نسمعوا أصواتكم، باش تفرحوا انتوما وتعايدوا على بعضكم، وحنا زدنا نسمعوكم ونتواصلوا معكم. طبعا مرحبا بكم ديما على رقمنا الداخلي 78 227 160، للي متعدي على الكيف وأول مرة يسمع الإذاعة مرحبا بيه، للي جاي يزور في عائلته أول مرة ويسمع، وعنا إذاعة الكيف ومحلاها وغنانا وتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا، أمسياتنا وبرامجنا، مساحاتنا الحوارية التنشيطية الإخبارية، يطلع يدخل على الباج متاعنا يشوف الشبكة متاعنا، يشوف نوعية البرامج، فرصة مرحبا بيكم ديما. احنا ديما نستغلوا كل مستمع جديد ينضاف إلى قائمة المستمعين اللي يسمعوا فينا، وعنا شبكة ممتازة من طبعا المستمعين الأوفياء اللي ديما يحضروا معنا واللي ديما مساندين هذا صرح الإعلامي، وديما نتمنوا احنا نحسنوا، راهو ما نوصلوش، ماناش مثاليين وما نوصلوش للتوب، نحاولوا أن نوصلوا، نحاولوا أن نلبوا أذواق الجميع، أن نكونوا صوت الجميع، وإن أخفقنا بالليل لا تقصوا علينا، لا أنقذونا من غير ما تنتقدوا. هذه إذاعتكم، تحية بكم، وبإمكانيات متواضعة بشرية ولوجستية أيضا نحاولوا أن نكونوا ونسيروا التطور التكنولوجي ونسيروا أيضا ما يحدث على مستوى طبعا المستجدات الأعلامية في الشكل وفي الأداة وأيضا في المضمون والمحتوى. تحية متجدة وين ما كنتوا، أهلا وسهلا. نسمع التونسي، اخترت لكم هكا ديمورسو متغنية تونسية، إن شاء الله تنال أعجبكم.

0: أغاني الفن الشعبي وإعادات جميلة الحقيقة، فما إعادات مزيانة، فما إعادات تعطي روح جديدة للأغنية، ولو مولاها غناها بالجديد ما هو الأصل محلاه، لكن فما إعادات مزيانة على الأخر تعجبني، سواء كان في التونسي ولا في الشرقي، لكن فما إعادات ساعات تشوه الأغنية، ساعات الإعادة تشوهها، وبالتالي إذا كنت قادر باش تضيف في الإعادة كيف هكايا حلوين الحقيقة. زوز مرسويت مزيانين على الأخر. شكرا بتبيعة ديما ليكم لتواصلكم معنا، دخولكم على الباج متاعنا، مرحبا بكم، تعليقاتكم بمعايداتكم بتبيعة مرحبا، وناخذ ويمكن مكالمة قبل ما نمشوا. الغنيات حلوين محضرينهم، وراو الإهداءات متاعكم راي، والأغاني اللي تحبوا تسمعوها راو باش نسمعوها أكيد مع بعضنا. إذا كان نجم لسعد ناخذ مكالمة هاتفية تنتظر معانا. ألو مساء الخير.
1: ألو مساء الخير، مساء الأنوار، وعيد عيدك مبروك.
0: كل عام وانت حي بخير، مرحبا بيك. شكون معانا؟
1: معاك صلاح الحربية من مدينة العروسة.
0: مرحبا بيك، أهلا وسهلا، مرحبا بآلي العروسة من ولاية سليانة. العروسة مزيانة، ومدينة الأرتيل زادة يتعدى عليها القطار الجميل، نعرف أنه ديما المدن اللي تعدى عليها القطارات تكون جميلة، خاصة في الوجهات متاحة. تحية لكل آلي العروسة اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا. أنت شكون تحب تهدي من العروسة كاملة؟
1: من العروسة نهدي الغنية اللي نطلبها توا لأهالي العروسة الكل. أنا خلص نقول لك على الغنية الثانية.
0: بيه خلوها للأخر.
1: بيه نحب نعايد على أصدقائي الكل وعلى عائلتي الكل، العائلة الكبيرة والصغيرة، والأصدقاء متاعي في الوعر المناعي، أمي زينة، عم طاهر المحيمدي، إبراهيم الخلفاوي، وسيل منزي ضروق. والغنية كان يا ما كان ميادة الفناوي.
0: يظهر لي عمرت معي كونجكتورة. يظهر لي كيك حاضر معي، لأن يعني الأغنية مبرمجة أصلاً ميادة حناوي، وكان يا ما كان مبرمجة وقت اللي نعدوها. هذا إهداء لي كنتي صلاح الحربيوي من العروس، أكيد تنسجلوا هذا. شكراً. أي عندك إضافة؟
1: لا يا عايش، قلت بارك الله وفيك.
0: شكراً ليك، يعطيك صحة على دخول طبعاً الرشيق. شكراً وتحية كل أهل العروسة من ولاية سليانة، كل سليانة اللي يسمعوا فينا، مستمعينا كلها مش أمل الغربي. ميلا نمشو، اخترنيكم زيد احنا روحة، احنا اخترنيكم غنية حلوين برشا لسعد نسمعوا إذن مع بعضنا.

0: عيد سعيد.
1: شال عيدكم مبروك.
0: عيد سعيد.
2: شال عيدكم مبروك.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

قبل الوصلة الجميع مستمعينا الكرام، مواصلين معكم أكيد جولتنا ومواصلين معكم منوعتنا وحكاياتنا والأنغام بتبيع اللي اخترنا لكم هذه الأمسية الجميلة عشوية محلاها طقس مزيان برشا. نعرفكم كي تبدو عشوية كيف نهذي، إما قاعدين مع بعضكم عائلة ولا أصحاب، كسوا بنات ولاد، جو محلي كبار، تحبوا تشيخوا على غنية تسمعوها تسترجعوا معها ذكرياتكم. بالحق اخترت لكم غنية وبش نهدوها زيدا المستمع الكريم اللي طلبها منذ قليل، وهي مبرمجة غنية حلوة برشا من الزمن الجميل. قبل ما نسمع الغنية ذي فقط هو للتحسيس وللتوعية، نتحدث اليوم على السلوك الاجتماعي، نحكو على المواطن في المناسبات هذه وخاصة عيد الأضحى المبارك. نعرف أن الحوسة كبيرة، ولكن نحكو على حاجة اسمها المحافظة على البيئة والنظافة. احنا كمسلمين وعرب رانا نظاف ونحافظوا على نظافة كيما ملابسنا وكيما نظافة لساننا وكيما نظافة القلب واليد ونظافة المحيط والمنزل. نحكو إذن على الفضلات اليوم اللي تتناثر هنا وهناك. الفضلات ذيك باش ترجعنا لديارنا وعلى صحة أولادنا، ناموس وبرشا أويف أخرى معها وأوساخ والهواء اللي نتنفسه فيه، المحيط متاعنا يتمسخ، نعرف الحاويات وين موجودة، موجودة بحث المدارس، وليداتنا غدوة يصبحوا يعدوا يصبحوا على المنظر الجميل متاع الأوساخ والفضلات والروائح. البلدية مجندر واحة، التطهير مجندين، لكن مش بالمجهود الكبير الحقيقة. يمكن أنتو ما تعاونوا كان تكونوا منظمين، كان الفضلات هذيك تتلم في أكياس وتتحط في الحاويات، ولا بحث الحاويات إذا كان الحاويات معبية، المهم فما بلاصة وين الحاويات، ما نحطوش حاجات البرة وخاصة نتاع العيد الأوساخ والفضلات نتاع العلوش. نحمر واحنا نحمو ولادنا ونحمو بالطبيعة البيئة والمحيط متاعنا، ونبرنوا أنا نحن مواطنين ونبرنوا على مواطنتنا وعلى إنسانيتنا زيدا وعلى أخلاقنا اللي ما نشكش فيها الحقيقة. إذن تحية كل السيدة المستمعين، فقط هي وقفة تحسيسية توعوية لينا وليكم راو للناس الكل، حتى احنا معاكم زيدا نخطئ ورانا ونعملوا حاجات غالطة لكن نديركو ويرجعنا شاهد لقل ونرجع ونصلحوا أغلاطنا. نحافظوا على توازن البيئة متاعنا وعلى صحة ولادنا وعلى صحتنا مع المتغيرات المناخية هذه. ملا نرجع كلمات جميلة وألحان أيضا لنفس الشخص، قام من قامات الموسيقى العربية بليغ حمدي، تلحين وتأليف والتوزيع الموسيقي لقيمة أخرى موسيقية عمار الشريعي، والأداء الجميل لميادة الحناوي كان يا مكان.

0: رقة رقة انت رقة لكن شوق ودمع وبحر من الأحزان.
1: عيد سعيد.
2: شلعيكم مبروك.
1: عيد سعيد.
3: شلعيكم مبروك.
4: يا خروفنا يا أحلى خروف.
1: عيد سعيد.
5: شلعيكم مبروك يا جماعة. علوشي بعبعلي
4: يا خروفنا يا أحلى خروف.
6: الثامنة مساء.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
6: موجز لأهم الأنباء. طاب مساءكم. في ثاني أيام عيد الأضحى وأول أيام التشريق شرع حجاج بيت الله الحرام في رمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة أسوة واتباعا لسنة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. هذا ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعرية من خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجيل في ثانيها لمن أراد. ومن المنتظر أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج التونسيين إلى أرض الوطن يوم الاثنين القادم غرة جمعة بمطار تونس خرطاج الدولية، لتتواصل رحلات العودة إلى غاية 14 من جمعة القادم، حيث ستقوم الخطوط الجوية التونسية بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. استعدادا لموسم الحصاد قامت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سليانة بمسح أكثر من 550 كيلومترا من حواشي الطرقات المرقمة وأكثر من 850 كيلومترا من المسالك الفلاحية. تشهد أشغال عدد من المشاريع العمومية الصغرى ببلدية عين الصبح من معتمدية تبرقة بولاية جندوبة تقدما متفاوتا يتراوح بين 30 و90%، وهي مشاريع ممولة من برنامج التنمية المندمجة بقيمة جملية تناهز 2 مليون دينار وفق الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية حبيبة العسكرية. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين غرة جوان 2026 جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. عالميا وفي الشان الفلسطيني استشهد 6 مواطنين اليوم في قصف الاحتلال الصهيوني مركبة مدنية بمحافظة صيدا جنوبي لبنان وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء. ذكر مصدر مطلع لرويترز أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد

نرجع لكم، مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحيه لكل السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا. ان شاء الله انغامنا نالت اعجابكم، رفقتنا ان شاء الله تكون مؤنسة ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجاتنا، موجات اذاعه الكيف. تحيه لكل السادة المستمعين، الناس تسمع فينا من اي مكان وباي شكل من الاشكال، الناس ربما التحقت بينا توا، منوعتنا منوعه العيد متواصله، ثاني ايام العيد متواصله حتى للتسعة تاع الليل بتبيعه، وما زالت مساحاتنا المباشرة على موجاتنا. تحية لكل الفريق اللي أمن لكم هذه المساحة المباشرة، تحية لسعد اللي غادرنا، طبعا يلتحقوا بينا ثنائي عياد وهشام، مرحبا بكم، بتبيعة نواصلوا معكم الرحلة المسائية والليلية أيضا في منوعة العيد. مازلنا مع الأنغام، وديما نذكركم مستمعينا عن الباج بتاعنا راديو كيف، مرحبا بكم تواصلوا معنا، والغنية اللي طلبتوها رغم ما نسيتهاش، إن شاء الله بعد شوية نسمعوا مروان الخوري يا رب، لكن خلينا نسمعوا توا غنية حلوة برشا لمحمد ثروت.

حلوة أغنية محمد ثروت من الزمن الجميل. تحية لكم مستمعينا، أهلا وسهلا، إن شاء الله نالت أعجابكم بالطبيعة. مازالوا عنا أنغام مزيانة، طبعا طريق السلامة للجميع، احنا الناس اللي في سياراتها واللي تسمع فينا، واللي إن شاء الله نكونوا بالطبيعة خير رفيق ليكم. ديما نصيحنا اللي تقلقوا منها واللي ما تحبوهاش نعرفوها، ديما ردوا بالكم في الطريق، خاصة مع المتغيرات المتقلبات نتاع الطقس. نتحدثوا على سرعة نهاية العطلة، فما برشا اكتظاظ على مستوى الطرقات، ناس ترجع تخدم غدوة، ناس تعدي امتحانات، وليداتها مازالوا يعدوا، وليداتنا الطلبة مازالوا يعدوا زادة في امتحاناتهم بالنسبة للتعليم العالي. إذن نتحدثوا على حركة مرورية بطبيعة العيد، من غير شيء، من غير قراية، من غير حد شيء، ديما اكتظاظ مروري في ثاني أيام العيد وليلة العيد ديما. إذن المرصد الوطني لسلامة المرور يتحدث على تواصل الحملات التحسيسية للمرصد بكامل تراب الجمهورية، خاصة مع انتهاء عطلة عيد الأضحى، وذي بالطبيعة ما تشهد الطرقات من كثافة مرورية. يتحدث على أن السلامة المرورية هي مسؤولية الجميع، بالطبيعة ديما الدعوة لمستعملي الطريق إلى تقيد بقواعد السلامة المرورية والالتزام بالسرعة المحددة داخل وخارج مناطق العمران. ربط الحزام الأمان راو مهم برشا، راو يحميك، راو حزام الأمان ما يخنقكش، راو يحميك. الهاتف الجوال بالله أكا، إذا كان مكالمة بالحق معناه ضرورية على الأخر ويزمك، وقصر أكثر ما يمكن في المكالمة، رأي كوارث تصير على مستوى السياقة والهاتف الجوال. المجاوزات الممنوعة راو بالحق، امشوا تو شوفوا الطرقات، إذا كان ما تشوفوش قديش من حادث مرور، وإن شاء الله ربي يلطف الجميع. احنا ما زلنا تقريبا في معامة ثلاثة هكيكة، حادث بسيط يقولوا بسيط، لكن أضرار في السيارة والشخص معناه على مستوى البياض شوية في الكيف. يعني ردوا بينا بالحق، ردوا بينا على رواحنا وعلى الناس العزيزة علينا اللي تحبنا واللي تستنى فينا. شكرا لكم ديما على التواصل معنا، مازلنا مواصلين أكيد معاكم مع الأنغام الجميلة، وطبعا الفريق اللي أمن لكم هذه المنوعة المسائية المباشرة.

طبعا معادلة صعبة شوي عاشتها الأسرة في الفترة هذه بين العيد وبين الامتحانات بتاع وليداتهم، كيفاش عاشوها، كيفاش طبعا حاولوا أنهم يوفقوا بين حوسة العيد والفرحة واللمة والمشي والجي والحوسة والزيتة وكل وتركيز وليداتهم خاصة الصغار اللي يتشغبوا أكيد على المراجعة بالنسبة لامتحاناتهم، يرجعوا غدوة يكملوا جمعة والسبت والاثنين يكملوا امتحاناتهم. إذا إن شاء الله بالتوفيق لهم. زد عنا وليداتنا اللي حضروا للبكالوريا جايهم العيد في الوسط، ناس شيخة مشوى وجو، وهما اللي مالفين يمشوا لدار جدهم جداتهم أقاربهم، اللمة هذيك تحرموا منها أكيد لأنه فما الوقت بحسابه، النوم بحسابه، القراية بحسابها. بالتالي إن شاء الله على كل حال العائلة وفقت بين هذا وهذا، لا حرمت رواحها ولا حلم ولا كانت حوسة العيد أنها تشغب وليداتها على القراية. في السياق هذه نتحدث على طبعا الأقسام النهائية، تلاميذ الأقسام النهائية، البلاغ الصادر عن وزارة التربية اليوم واللي تحدث على فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 بداية من 4 حتى 9 جوان. نحكو إذن وزارة التربية اللي توضح أنه بإمكان التلاميذ المعنيين النفاذ إلى المعطيات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على العنوان التالي www.edunet.am للاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة. رجع عليهم بالنظر المعطيات المنشورة تشمل المعدل السنوي رمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية إضافة للمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. الوزارة تدعو كافة المترشحين إلى التثبت من صحة المعطيات المنشورة وتقول أنه في صورة تسجيل أي خطأ يمكن للتلميذ سحب مطلب اعتراض من الموقع الإلكتروني وتسليمه إلى الإدارة، إدارة المعهد، بالنسبة للتلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة. تأكد الوزارة أنه آخر أجل لإيداع مطالب الاعتراض حدد بيوم 9 جوان. ربي نجح وليداتنا، ربي يوفقهم، ربي معاهم إن شاء الله، وإن شاء الله بالتوفيق بالحق والنجاح، وربي معاهم بالطبيعة ومع العائلة ومع الأسرة التربوية. نتاج بتبيع حصاد نتاع عام كامل من العمل من الاجتهاد، إن شاء الله ربي يوفقهم. إذن مواصلين معكم مع الفريق كامل تقريبا مع الأنغام، نسمعوا لمجد الرومي، نسمعوا طلوا حبيبنا طلوا إهدال كل عشاق هذه الفنانة اللبنانية.

0: شكرا.
1: شكرا لكم، شكرا للأصوات الجميلة اللي أمتعتنا بالحق من زمن جميل جدا، وكوكتيل تاع أجيال حقيقة في النغم اللي سمعناه من مديع الصافي. تحية لكل السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا على موجاتنا، شكرا لكم ديما على تواصلكم معنا، على استماعكم لينا، على وفائكم زادة لينا. مازالت مساحاتنا ممتدة، بعد شوية يستعد زميلنا فتحي رايز للمنوعة المقبلة والمساحة أكيد، وأجواء أخرى مختلفة تشيخ مع فتحي، أجواء أخرى وحديث آخر وأنغام أخرى، وكل حد وذوقه وكل حد وشخصيته يفرضها في المساحة بتبيعة اللي قدمها. نختلفوا باش ننوعوا باش نمتعوكم زيدا. شكرا لعيد الهشام طبعا معنا بتبيعة اللي باش يواصلوا الرحلة معكم، باش يواصلوا مع فتحي الرئيس بعد شوية. نخلي المجال ليهم، باش نخليكم مع أغنية من الزمن الجميل، من أغاني الأفلام الجميلة جدا معبودة الجماهير، من اخر تقريبا الافلام اللي موش اخر فيلم، لكن من الافلام اللي دخلت خرجت من النواري بلون ودخلت للكولور، وهذه اول فيلم تقريبا يمثله عبد الحليم وشده، وهو مشكك برشا الحقيقه الحكايه، لكن يبدو انه الفيلم بالالوان ومعبوده الجماهير غنيه كانت مزيانه برشا. امشوش تعملوا التجربه، احنا كنا نحكوا في الكواليس، احنا الكافره من حي الدير البرنوسه معناها طابت من غير فرام في البسكليت، ملا امشوا شوفوا بلاصة منبسطة وجسدوا المشهد الجميل اللي بالطبيعة كان موضوع الحكاية بين عبد الحليم وشادية في فيلم معبودة الجماهير. مش نخليكم مع الغناية دي، مع جمل تحياتي سندس مسعاوي، حاجة غريبة، إلى اللقاء.

0: Aizai.
1: Salaikum mabruk.
0: Aizai.
2: Salaikum mabruk.
3: يا خروفنا يا احلى خروف.
0: عيد سعيد.
4: عيدكم مبروك يا جماعه.
5: عيدكم مبروك خويا
4: علوشي بابا علي.
3: يا خروفنا يا احلى خروف.
6: الساعه الان تشير الى تمام 9 ليلا. تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام. يواصل حجاج بيت الله الحرام إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال مناسكهم مع جواز التعجل لمن أراد. ومن المنتظر أن تصل أولى رحلات عودة الحجاج التونسيين إلى أرض الوطن يوم الاثنين القادم غرة جوان بمطار تونس قرطاج الدولي، لتتواصل رحلات العودة إلى غاية 14 من جوان القادم، حيث ستقوم الخطوط الجوية التونسية بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. تشهد أشغال عدد من المشاريع العمومية الصغرى ببلدية عين صباح من معتمدية طبرقة تقدما متفاوتا يتراوح بين 30 و90%، وهي مشاريع ممولة من برنامج التنمية المندمجة بقيمة جملية تناهز 2 مليون دينار. المشاريع تشمل إحداث منتزه عائلي بعين الصباح ودار شباب من الجيل الثاني وملعب حي وتهيئة مسلك البلحة التويتية ومسلك دار صغية بوترفس بالبلدية نفسها. استنفت اليوم تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق الذي تؤمنه الخطوط الجوية العراقية على أن تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي لهذه السنة. في أنبائنا الدولية، استشهد 6 مواطنين اليوم في قصف الاحتلال الصهيوني لسيارة مدنية بمحافظة صيدا بجنوب لبنان. كما استشهد مواطن وأصيب آخرون مساء اليوم في قصف لطيران الاحتلال على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وأفادت مصادر إعلامية بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الماضية 16 شهيدا وأكثر من 40 جريحا. ذكر مصدر أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يصدق عليها بعد. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
1: عيد سعيد.
5: سلام عليكم مبروك.
0: عيد سعيد.
2: سلام.

قعدت تقصتني وزهوت بالي امشي

الجاب لبحيرة الكاف والجاب الربع سليانة الجاب للراحلة والجاب للوطانة والجاب الجاب اللي لابس سورية والجاب اللي كتاف عريانة الجاب اللي لابس صباط والجاب اللي ساقع حفيانة والجاب الجاب الجاب للأمة في الدار والجاب للأمة في الجبانة وما غاضني كان زين البنات عن

0: بيكم هذه هدية على حساب زينة القصرينية بين الودين من أروع ما غنت. نعرف الأغنية أكيد إسماعيل حطاب ومن أروع الأغاني. هذا خاص الكل يسمعوا فينا. نذكر تعقبينا في الاستماع هات كان ثم مكالمات 78 227 160. ناخذوا دفعة أولى ومازلت عنا برشا أغنيات سواء تطلبوها ولا سواء مبرمجين لكم أغنيات إن شاء الله بإذن الله تعجبكم. ماني مش تطول عليكم أول المكالمات. يا مرحبا. يا أهلا.
1: أهلا بدي بتحي.
0: أهلا وسهلا عيدك مبروك.
1: أعز ونشطت وشحرور وباش نسميك نسميك عندليب أم ما لا تريد أن أسميك أخي الكريم.
0: يا أخوي عايشك هذي من حسن أخلاقك وربي يبقي السر.
1: أهلا صديق.
0: مرحبا.
1: كم اشتقت واشتقت كثيرا إلى إذاعتك
0: يا أخوي. مرحبا أهلا وسهلا. شنو أحوالك؟
1: الحمد لله ولو أني كنت مسافرا.
0: أيوة مسافر.
1: سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب إن لذة العيش بالنصب.
0: هو رأى في الرحلة وفي السفر حياة جديدة جدد حياتك. هذا المهم.
1: والله تبدل كل شيء.
0: بدل كل شيء.
1: وتحس روحك لكن يبقى الحنين.
0: هاي للوكر. هاي.
1: يبقى الحنين إلى الوكر.
0: وكرك وكرك.
1: ويا الأحبة.
0: هاي هاي هاي.
1: والله سبتح وتم تك ما بش ندخل معك بالتحيات والدردشة وكذا.
0: هاي.
1: أنت بارك الله فيك اللي منشط الإذاعة الكاف هذه الليلة وبارك الله في الأخوة والأخوات اللي قاعدين يخدموا سواء كان معناه في خدمة المواطن وخدمة الإذاعة سواء من البواب. نبدأ نحيي من البوابة حتى للسيد المدير أو المدير.
0: شكرا صديقي مرحبا.
1: والله وقت لي أنا درني رمضان في سيدي رمضان.
0: هي.
1: أقبل العيد بالنهار نهارين عيد الفطر المبارك.
0: هي.
1: كنت مررت أمام قناة الجزيرة.
0: هي. هي.
1: علمتني سيارة ومعي ساهري وابنتي وابنها. تتصور في فتح شكون تفكرت وقت عديد قدام قناة الجزيرة في قطر.
0: اي
1: تفكرت منشطي ومنشطات إذاعة الكاف. والله من غير مبالغة بالحق راه رقم عندكم قيمة كبيرة.
0: ربي يسر ربي يسر.
1: ولو أنه بعد المسافة شفت أنت المسافة
0: تزيد تقوي العلاقة. رايت
1: هي بعد المسافة 4280 كيلومترا
0: ورغم ذلك اي
1: على تونس. ولكن ديما بقى الحنين الى الكاف.
0: اكيد
1: كنت حاولت نكلمكم اقول معك ابو البنات ماذا واني ما قدمت.
0: مرحبا. بالعكس بالعكس انا باش نقول لك من لول الجريسة رشميت ريحة جريسة ولكن ضربت فران قلت ما ساعات تسرعت يا أخي رصت لي بعد.
1: لبس عليك
0: والله سيبتحي. الحمد لله يا أخوي توحشنا السويت. مرحبا بيك صديق.
1: والله نبي توحشنا السويت
0: يا أخوي عايشك.
1: وبرشا إخوة وأخوات في جريسة خاصة يقولوا كمال شبيك مع وشبيك مع الشرك في داخل جب قدام رو راني مانيش متعارك معهم وروا على قطن الطيب لكن قلت لهم بسبب واني سافرت وحاولت نتصل بكتار في فتحي.
0: اي نبيدي عندي مديدة افتقدتك والله من للأمانة لأنه نعرف مشاركتك ونعرفك.
1: والله جتني ماشي على الطائر فارزارك. أنا قاعد في جريدة وجري تلفون إيجا بحزانة
0: ما شاء الله.
1: في بالي باش نجيب احلى الدار شويه رصدتي.
0: اذا جاتك فرصه ما تفلتهاش.
1: يا ولدي ما فلتهاش اما جيت تمون وصلت غادي وكل شيء صب المطر صب
0: يا وجهك مبروك وجهك جليل
1: يا ولدي. كل شيء مبروك. والله ثبت عدم المطر ثبت عدم الصواريخ قالوا لي بالمناسبه حبيت الحي كل تحياتي لكل المواطنين والمواطنات والبناتنا ووليداتنا اللي قاعدين يعيشوا بخطر غادي
0: زلت
1: وحبيت الحياه ونحيي كل اولادنا وبناتنا اللي يعيشوا في اوروبا. المهم اللي هم قاعدين برا رام بالحق راهي الغربه الغربه الغربه الغربه صعيبه برشا.
0: صحيح صحيح.
1: وبالمناسبه سي فتحي عندي قبل ما ننسى لاني وليت ننسى انا راني جيتوي الاج دو 64
0: ما شاء الله مازلت صغير تي
1: اي حبيت قبل ما السيد المخرج تحياتي ليه بربي قبل ما حتى مقطع من صالح اغنيه صالحه في الغربه تعدى عمري راح
0: اي هذه بإذن الله نختموا بها خاطر إيقاعها فيه نوعا ما خلينا في الشعبي حاضر تدلل مبرمجوها صديقي تدلل
1: نعرف ما مبدأي
0: أي مرحبا
1: بالشعبي مثلا بالشعبي باش نطلبوا مثلا يميمتي الغالية
0: أيوة ما شاء الله
1: خاطر غادي أنا والله قاعد في قهوة اسمها قهوة المشموم اللي هي بقلب الدوحة
0: واضح وتونسية
1: وغنيت للأحبة تونسة عملت لك يميمتي الغالية
0: الله الله
1: يا عين من عيني مشتاق لك
0: مشتاق
1: والله زم تونس بكو
0: صحيح
1: بكو بالحق لأن الغربة
0: مس صعيبة والله صعيبة
1: حصيله بدون إطالة قد يكون عندنا إخوة وأخوات قاعدين يستنوا باش يخدموا التحية والهدايات. حبيت بالمناسبة الحي بنتي صباح المقيمة بقطر وابنها هارون ونقول له يا هارون لنا عودة إن شاء الله المرة الجاية تجمعي صواريخ يقول يا جدي الشماريخ ماما هم يقولهم يقولوا الشماريخ
0: اي خاطر يحبوا يبسطوها
1: خلي ولا هي ما يأرضهم مبسوطة هم مبسطين كل شيء
0: خليك كيك خير
1: ولا والحي نتيبي صادق الجباري
0: اي
1: اللي عمل معايا المليح والله يا سي فتحي اقسم بالله وقت الصواريخ تصب نتيبي دور بيا في قطر
0: ما شاء الله
1: عملنا خمسة سوايع سر بها شرقا وغربا وجنوبا وشمالا
0: ما شاء الله
1: هي لانغور 100 كيلومتر ولارجور 64 كيلومتر
0: تقد ولايه الكيف من الاخر اي
1: فوالا ونحب نحيي بنتي ضحى في بادو في ايطاليا ونحيي ولدها يوسف ونحيي زوجها عمر وحبيت نحيي مريومه بنتي اللي هي مقيمة حاليا في تونس وإن شاء الله تنجح في الدكتوراه
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله
1: وحبيت نحيي كل أهالي جريسة
0: اي
1: جريسة راي جريسة راي أم ولاية الكاف
0: بالضبط
1: حبة لا لا لا وكرهة من كرهة
0: لا الكل تحب كلمة حق أخوي جريس عندها مكانة خاصة وتحية كبيرة لك
1: أما شار يا سي بتحي أمنيتي جريسة تقريبا عنجور لو جي نهار بقدرة ربي حتى جريسة بتولي فيها أبراج كيما اللي موجودة في قطر وفي الخليج و
0: أكيد
1: أبارمونتي بات جريسة ما نقولش مسكين أنا ما نقولش جريسة مسكين
0: بالضبط
1: نحن هم المساكين لأنه نحن أولاد جريسة يلزم جريسة تطلع
0: برجالة إن شاء الله
1: يرحم والديك بكلمة الله يصلك منه بعليك وما تنسجل غنائي السيد المخرج وتحياتي والسلام عليكم
0: شكرا جزيلا للتحية لكل يسمع فينا في جريسة أهل وسهل مرحبا يا صديقي ذاك التعقبين في الاستماع هات مازلت عنا غنية رائعة عنا شوية ساعة بعد شوية جاي لذين وبعد بإذن الله راجعين به ناخذ مكالمة في انتظار ظهر لعيات نجم دقيقة نقولوها باش ما يثور الصريخ أهل وسهل
2: أهل عيدك مبارك خويا فاتح
0: أخويا كل عام تحيي بخير
2: الله يعيك لمسير معك علي بالبرج من قرية
0: الأربس مرحبا سي علي شنو حوالك على الأربس الحصار بشد على
2: قريب. الحمد لله ان شاء الله ربي يوصلها بالخير.
0: امين امين يا اخوي. شنو احوالك؟ تحيه لك. تفضل.
2: كل عام وانت حي بخير ان شاء الله.
0: عايشك صديقي. اهلا وسهلا
2: سيدي. نتقدم بالتحيه ان شاء الله. نطلب الشفاء من ربي ان شاء الله.
0: امين.
2: للسيده سعاد محاسن فنتنا القديمه ان شاء الله ربي يرجعها بخير وترجع لنا بصحه جيده
0: ان شاء الله يا رب.
2: ونعيد على العجوزه محبوبه امي
0: ربي يخليها،
2: وعلى الاخت الوفيه ام هاني والاستاذه فاطمه والاستاذ شكري وزوجته نسرين والحاج رحومه والى كافه مستمعين اذاعه الكاف الكل.
0: شكرا صديقي. مرحبا.
2: يرحم والديك.
0: عايشك. اهلا وسهلا. عنا لذين شوية لذين نذكر ثم نقبل مكالماتكم على 78-227-160. رجعين
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الدور. لا حافظ صدر لا وين ويا عم كان على الغناء.
1: أي
0: يا ذا باش يحطوا لك مسك الختام من 9 ل 12 تاع الليل مولا بيسك وباش يطلبوا هذا يغنوا لناح ويرد علي. شوف كيفاش يكمبسوا توا هذيا يقول لك ناس كمبيش كريم الكسوري وكريم شو اسمه وعاد
1: اي معقول
0: معقول نعرف راهو قال لي الافكار
1: اي مالي وهذيك اقوى حاجه كونك تقرا الافكار هذيك اقوى حاجه عندك سي عماد هي دقه الملاحظه
0: يا ربي ونحن اخويا نحن في وسط الخدمه هذايا وما استمتعوش وما نعرفوش كون يصبر شكون ما يصبرش.
1: اي
0: ولا اللون فما شكون خذا ثلاثة مكالمات فقط وزرب وزرب وزرب والناس الكل واخا صحيح ولا لا؟ اللي يسمع والله ثلاثة مكالمات النهار الاول.
1: اي
0: تصور انت من من من من العشرة الماضي ساعة ثلاثة مكالمات وزرب ولموا دمشقهم في ساعة راهو المشي يحضر هذا شكون باش يشارك معاه
1: ولو انه الاغنيه ثم برشا مستمعين يحبوا الاغنيه اما معقول ملاحظه
0: لا لا هي لا اسمعني عن المعايدات
1: اي صح
0: نعطوا فصل اكبر المعايده
1: معقول
0: الاغنيه بالطبيعه تجي يروحوا عن القلوب ثم مراوحه لابد
1: لابد
0: اما راي المعايده مش باش نحطوا اغنيه راه مش فواكه من التراث هذه والاغنيه وحكايه ولا لا نحن معايده هذه وهذا ظرف استثنائي
1: صحيح
0: فهمتني كيفاش خويا
1: صحيح.
0: المهم اخويا نحمد ربي اني تشللت على الخط الثاني وتحصلت عليك وعيدت عليك
1: مرحبا يا عيسى
0: انت وكامل افراد العائله نتاعك خويا
1: شكرا شكرا
0: المستقره والموسعه والله يرحم اميمتك
1: ويرحم والديك
0: وبابا معاه
1: ويرحم والديك
0: كل موتانا ويشفي مرضانا واللي يفارقونا كل ما نحبش
1: خويا عصام
0: ونحيلوا في المواجع والله ما نحبش حتى الحياه تستمر وكهو تفتح خويا وكهو نحن ترحمنا وديما نترحم وكذا ولا فائدة مش
1: نبقى
0: هذه هي الحياة استمرت الحياة سنة كونية هذا كحب ربي وكهو إن شاء الله معناتها ما نبقوش يزينا من الأحزان إن شاء الله المرة الجاية نبدو فارحين
1: نفتح صفحة جديدة صحيح
0: هذيك سنة حياتي
1: هذيك
0: تستمر حاسيلو ما نطولش نخلي فرصة للمجموعة وليتك سعيدة خويا وراني هنيت الناس الكل وراني وليتك عبد الكل
1: شكرا
0: لازم في النهار الاول ربي يخليك سعيدة بابا الغالي
1: ربي يخليك وان شاء الله ديما نسمع السويد شكرا اهلا وسهلا هكا به ناخذ مكالمة في دقيقة عيد مكالمة في دقيقة لغالب النشطة اهلا وسهلا
2: الو عسلامة
1: مرحبا بك عيدك مبروك
2: عيدك مبروك وسنين دائما
1: عايش كل عام تحيي بخير
2: راني سليمي من الكيف
1: مرحبا يا اختي تفضل
2: بربي حبيت نقدم تحية اول حاجة لك انت
1: شكرا
2: والعائلة متاعك الكل
1: شايش
2: والكامل الفريق من في ذات الكيف الكل
1: مرحبا
2: يا عايشك يخليك وامي ربح والناصر
1: يخليك.
2: والناصر زاد الوالد وكل من يعرف رانيا وعمامي وعماتي وخالاتي وخويلي خاطر القائمة كبيرة برشا ما نجمش معناها مش نسميهم الكل هكا ونهنيهم بالعيد
1: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير
2: يا عايشك يخليك اغنية يا ميمتي الغالية
1: ان شاء الله مبرمجينها ميمتي الغالية شكرا
2: يا عايشك يخليك ليتك زينة يا عايشك يخليك
1: شكرا جزيلا مرحبا ذكرت عقوبين في الاستماع بعد شوية نشرة الأنباء ثم رجعين مواصلين معكم كل التهاني والمعايدات على 78-227-160 ذكر ثم كومنتاريت ونقرها بعد شوية رومانيش ناسي أهل وسهلا بكم المنوعة دي راي الليلة متواصلة حتى النص الليل مش ليلة 11 يعني باختصار مازال عنا فسحة باهي مش نسمع كل من يطلبنا أكيد توا نشرة ما تبقوش تطلبون بعد الوقت نرجعوا مرحبا بكم أهل وسهلا تدل رجعي
3: عيد سعيد
4: شال عيدكم مبروك
3: عيد سعيد
5: شال عيدكم مبروك
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الإذاعة التونسية وين انتي وين هي

0: تمام، والساعة 10 مساء.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: تحية مسائية طيبة مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. وفي عناوينها: في ثاني أيام عيد الإضحى المبارك، حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث وسط إجراءات تنظيمية دقيقة. بولاية سليانة مسح أكثر من 550 كيلومتر من حواشي الطرقات المرقمة، وأكثر من 850 كيلومتر من المسالك الفلاحية استعدادا لموسم الحصاد. تواصل الاستعدادات للموسم السياحي بطبرقة، ومن المنتظر وصول أولى الرحلات السياحية غير المنتظمة إلى الجهة يوم الاثنين القادم. في ثاني أيام عيد الإضحى وأول أيام التشريق، شرع حجاج بيت الله الحرام في رمي الجمرات الثلاثة، مبتدئين بالجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، أسوة واتباعا لسنة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وسط منظومة خدماتية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. هذا ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال لأيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل لمن أراد. ومن المنتظر أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج التونسيين إلى أرض الوطن يوم الاثنين القادم غرة جوان بمطار تونس قرطاج الدولية، لتتواصل رحلات والعودة إلى غاية 14 من جوان القادم، حيث ستقوم الخطوط الجوية التونسية بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. في إطار الحملات الاستثنائية لرفع الفواضل المنزلية وجلود الأضاحي بمناسبة العيد، تدخلت اليوم بلدية الزعفران دير الكافة لرفع النفايات في كامل مناطق التدخل، داعية المواطنين إلى المشاركة في الحفاظ على نظافة البيئة وسلامة المحيط، وفق ما يضيف الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية محمد الطاهر بن علي.
2: اليوم قام أعوان بلدية الزعفران بزوج فرق بتدخل مرة أخرى لرفع جميع الفضلات الموجودة في الحاويات، دعوة إلى جميع المواطنين بوضع الفضلات في الأماكن المخصصة لها واحترام مواقيت خروج عربات نقل الفضلات. النظافة مسؤولية الجميع بتضافر مجهود جميع المواطنين والبلدية، نخلو بلادنا نظيفة، ونشكر كل الناس اللي تتفهم وقادر أنها تعاون البلدية في القيام بواجبات.
0: تواصل بلدية سوق السبت من معتمدية جندوب الجنوبية تنفيذ برنامجها الاستثنائي لرفع الفضلات من خلال تسخير كل الإمكانيات من عملاء وآلات لضمان سلامة الوضع البيئي بالمنطقة، وفق كاتب عام البلدية نسيم البسليمية.
3: تم تسخير طريق تكون من 5 عملاء وعدد 2 شحنة قالبة لرفع فضلات الأضاحي بشكل استثنائي أيام العيد. لما تم بالتنسيق مع كافة المواطنين عبر إعلامهم عبر صفحة التواصل الاجتماعي حفظ فضلات الأضاحي ضمن أكياس بلاستيكية، وتم رفع الفضلات بكل من قرى تابعة ترابيا لبلدة سوق السبت، والعملية متواصلة إلى حين تخلص نهائيا الفضلات الأضاحي ظرفية إلى حين توصل البلدية بعدد كافي من الحاويات. صفقة مجمعة لرفع الفضلات بالنسبة للتجمعات السكنية الكبيرة، فما تجاوب كبير ياسر خاصة في القرى المنظمة.
0: تشهد أشغال عدد من المشاريع العمومية الصغرى ببلدية عين صباح من معتمدية طبرقة تقدما متفاوتا يتراوح بين 30 و90%، وهي مشاريع ممولة من برنامج التنمية المندمجة بقيمة جملية تناهز 2 مليون دينار، وفق الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية. وأوضحت أن هذه المشاريع تشمل أحداث منتزه عائلي بعين صباح ودار للشباب من الجيل الثاني وملعب حي وتهيئة مسلك البلح أتويتية ومسلك دار زغيات بوترفس بالبلدية ذاتها. واعتبرت أن هذه المشاريع ستساهم في تعزيز الخدمات البلدية في عين الصبح وتحقق جزءا من حاجيات متساكني المنطقة. أكد المندوب الجهوي للسياحة طبرقة عند راهم عيسى المرواني أنه سيتم بداية من الاثنين القادم استقبال أولى الرحلات السياحية غير المنتظمة بمطار طبرقة عند راهم الدولية، وهو ما من شأنه أن يساهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالمنطقة.
4: يشهد النشاط السياحي في جهة طبرقة عند راهم هذه الفترة استعدادات حثيثة لاستقبال الوفود السياحية. من المنتظر يوم الاثنين القادم تستقبل جهة طبرقة مدينة المرجان وعلى مطارها طبرقة عند راهم الدولي أول الرحلات السياحية الغير منتظمة بعنوان 2026 قادمة من بولونيا بمجموعة من الحرفاء باش يقوموا بالنزل جهة في انتظار بطبيعة الحال يوم 14 جوان. كذلك مبرمجة رحلة جوية سياحية غير منتظمة من براغ وبطبيعة الحال بمعدل رحلة في الأسبوع، يضيفوا لها رحلة بولونيا بطبيعة الحال جزء رحلة في الأسبوع. من شأن أولا تنويع الأسواق ولا تقتصر فقط على السوقي الداخلي والجزائري، في انتظار هناك عمل كبير بتقوم به المندوبية بالتنسيق مع ممثلي الديوان الوطني التونسي للسياحة بهدف حلحلة وتنشيط بعض الشركات العالمية للطيران المتخصصة لقصد إقناعها وإدراج جهة طبرقة ضمن الخارطة التسويقية الفترة القادمة إن شاء الله.
0: من المنتظر أن تنتهي قريبا أشغال تهيئة فضاء مخصص لاستقبال عدد هام من باعة الخضر والغلال والملابس المستعملة وسط مدينة باجة في إطار مشروع يهدف إلى القضاء على ظاهرة الانتصاب الفوضوية، ومن المنتظر الشروع في نقل الباعة بعد العيد إثر انتهاء اللمسات الأخيرة لهذا المشروع. كاتب عام بلدية باجة فوزي النفزي:
5: حاليا يجري التحضير للفضاء البديل للانتصاب الفوضوي لمشي حوالي 290 موقع يشمل وكل من الأنشطة الخاصة ببيع الملابس المستعملة للخضر والغلال وأنشطة مختلفة. إن شاء الله هذا الفضاء مش حسن الوضعية ولن فيما يتعلق بالمداخل المدينة والشوارع الرئيسية لفيها اكتظاظ مروري كبير، وكيف كيف مش يحسن الوضع البيئي خاصة على مستوى مدخل شارع خير الدين باشا ومحيطه. إن شاء الله معناتها يقع التجاوب من قبل المنتصبين، تكون عندهم فرصة باش ياخذوا تراخيص رسمية من البلدية ويكون الفضاء هذاك أمهم. والفضاء هذا يوقع تجهيزه بالإنارة العمومية، الأبواب إضافية، وثم دورات مياه سيقع إنجازها في القريب العاجل. هو فضاء مح لكنه مكشوف، إن شاء الله في فرصة أخرى يقع تغطيته.
0: استعدادا لموسم الحصاد، قامت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية السليان بمسح أكثر من 550 كيلومتر من حواشي الطرقات المرقمة وأكثر من 850 كيلومتر من المسالك الفلاحية. وبيّن المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بسليان أن الطرقات المعنية توزعت إلى الطرقات رقم 4 و5 و12 و18 وعدد من الطرقات الجهوية على غرار الطريق الجهوية 29 و47 و71 و73 فضلا عن عدد من الطرقات المحلية بما في ذلك الطريقان المحليان 719 و712 إضافة إلى مسالك فلاحية ترابية أخرى بعدد من المعتمديات. وطنيا، تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الاثنين القادم جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. تم تحديد يوم غد الجمعة 29 من مايو الجاري كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ صدر عن الإدارة العامة للأداءات. ويمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير لإيداع أحد التصريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية. استؤنف اليوم تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق الذي تؤمنه الخطوط الجوية العراقية على أن تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي القادم. في أنبائنا العالمية، استشهد 6 مواطنين اليوم في قصف للاحتلال الصهيوني على سيارة مدنية بمحافظة صيدا بجنوب لبنان وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء. أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية اليوم أن التأخير الحاصل في دراسة مذكرة التفاهم هو تأكيد بأن هذا التفاهم سيصب في مصلحة البلاد، وقال إن الجانب الأمريكي بحاجة إلى المفاوضات، ونحن نتلقى رسائل باستمرار، لكن يجب أن تكون المصالح متطابقة ومتفاهمة. في نهاية النشرة من أهم عناوينها: في ثاني أيام عيد الإضحى، حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث وسط إجراءات تنظيمية دقيقة. بولاية سليانة، مسح أكثر من 550 كيلومتر من حواشي الطرقات المرقمة، وأكثر من 850 كيلومتر من المسالك الفلاحية استعدادا لموسم الحصاد. تواصل الاستعدادات للموسم السياحي بتبرقة، ومن المنتظر وصول أولى الرحلات السياحية غير المنتظمة إلى الجهة يوم الاثنين القادم. نهاية هذا المعدل الإخباري، شكرا على المتابعة.
6: عيد سعيد،
7: صلاة عليكم مبروك.
6: عيد سعيد، صلاة.

طرت قبالة ونفختي طارت من الرجالة سقط الدمع الحجي همالة والسابق من الخيل ردت لي يا حليلي يا حليلي يا حليلي.

0: اهلا وسهلا بكم، يمسيكم بالخير ونتعدى مباشرة المكالمة الهاتفية. اهلا وسهلا.
1: الو عسلامة.
0: مرحبا، عيدك مبروك.
1: سنين دايما
0: يا اخوي. شنحوالك؟
1: سامحني عاد نقص في الراديو.
0: هذا جبل السرج. هذا
2: جبل السرج.
1: هذا جبل السرج.
0: يرحم الوالدة.
1: عايشك يا باهي، محلاها الكلمة قلتها لي.
0: الله يرحمها.
1: الله يرحم والدينا ووالديك.
0: ايوا سيمونشي
1: اخويا الباهي.
0: صح لاباس.
1: شنو احوالك انت؟
0: الحمد لله والشكر.
1: محلاها صويت
0: ربي يسر.
1: الاصوات الجوهريه نتوحشوها
0: اخويا. عايشك، احنا نتوحشوا ريحه جبل السرج وسيبونجي وكذا وحكايه الوالد الله يرحمها. الحمد لله خلف ما ماتش. الحمد لله. الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. الحمد لله.
1: والله نستحمد ربي.
0: الحمد لله.
1: يا حسرة لك الأيامات، يا حسرة لك الكلمة، ويا حسرة لك التو نذكرها. متى تنساش بطبيعة. المهم إن شاء الله عيدكم مبروك.
0: عايش كل عام تحيي بخير صديقي.
1: وإن شاء الله عيدك أنت مبروك وعلى عائلتك وعلى كافة العائلة الكل وعلى أسرة إذاعة الكيف فردا فردا.
0: شكرا صديقي.
1: وهذيك الإذاعة الجوهرية متاعنا في الشمال الغربي بالطبيعة. ويعطيكم الصحة للبرامج متاعكم في العيد ضايع. برامج محلاها ومحلاكم ومجينكم ومبهاكم.
0: عايشك صديقي.
1: والله يا أخويا فتحي باهي.
0: عايشك صديقي.
1: توحش صوتك نعاودك مرة أخرى باهي.
0: عايشك صديقي مرحبا.
1: عايشك عايشك. بدون اي طلب مش تحيه ديديكاس.
0: اي تفضل.
1: باهي. سامحني بين قوسين يا سيد المخرج اللي معك. شكون
0: سيعيت؟ الكينج. ما فيش كلام
1: كينج.
0: ما عادش
1: انت كلمه الكينج هذيا.
0: اي
1: مية معي كينج. زاد قاعده معي كينج.
0: ربي خليها يا رب.
1: اقسم بالله العظيم اللي هو خذ يا رمزي الماجد.
0: ربي خليه.
1: يسلم عليك.
0: سلم علي اخويا ونستم. احلى قاعده
1: والله العظيم. ويبيبي لك زاد
0: يا اخويا. يا اخويا نستم اخويا وذي رفقه ما شاء الله يعني.
1: يعطيك الصحه. اللي هو بين قوسين كلمه الكينج نعيطوله على اسم الوالد نتاعه واللي هو علي المجري يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: اي نعم. كان مكلف بالجمعية نتاع الاتحاد الرياضي بسليانة. الكينج نعيطولو. خذينا من كلمة هو عليه رحمة الله.
0: الله يرحمه.
1: والله يرحم كل مسلم. والله يرزق كل من هو حي.
0: إن شاء الله.
1: تحية ليه وبوسة ليه وخويا رمزي المجري. وإذا كان إمكانية كما تراش منها
0: إن شاء الله.
1: قبل من نطلب الأغنية. وليد التونسي على الأم.
0: وليد التونسي. احنا مبرمجين يومين تلغالية سمير لصيف مسيلش نزيل نشوف وليد علاش ليه. وليد التونسي.
1: يعطيك الصحة.
0: مرحبا.
1: وديدي كاس الأم يزينة اللي كانها في الاستماع واختي رفيقة وكيف الأحباب والأصدقاء.
0: اي ان شاء الله.
1: وخويا الواعر المناعي ديما هذاك.
0: وك الضحكة وك.
1: يعطيك الصحة. وانتي أبها يا بيه يا غالي
0: صديقي. عايشك أخويا مرحبا. ونسم سي رمزي يا أخويا.
1: عايشك
0: مرحبا. نسم أخويا مرحبا. إن شاء الله ديما نسمع الصويت. أهل وسهل مرحبا. ذاك اللي تلحقوا بينا في الاستماع مكلمة أخرى. يا أهلا. أهلا وسهلا.
3: أهلا أهلا أهلا.
0: يا مرحبا يا مرحبا
3: يا ولدي. دبرت خطي خطر ما نجمش تليفوني ما فيش فلوس. خطر يلزمني ندبر ليني أخرى باش نكلمكم.
0: يلزم ندبروها. ندبرناها سي. يا خويا عينك مبروك. كل عام تعيب بخير. شنو الأحوال؟
3: هذيك معزلكم عندي
0: معزلكم. ربي يستر. نار.
3: قالوا لي فتحي. قلت يا ولدي جيب لي أي خط خاطر نكلم فتحي.
0: فتحي وعيد عاد.
3: لا عاد. خليني فيك تو.
0: لا لازمك تفيق. تعاود حساباتك صديقي.
3: خليني فيك تعرف علاش خليني فيك خاطر كي يجي عيد الكينج. الكينج. هو كينغ خطر عليه عنده الميوزيك جولد شد عندك عايد من غادي كينغ ميوزيك جولد عندك مرلقة بالكينغ وحاجة أخرى زيادة عيدون عايد هذوكم تكون بتاعكم
0: هذوكم بتبيعاتهم هذوك تحصيل الحص
3: حبيت أقول عليك مبروك عيد كل عام تحب خير أنت والعائلة بتاعك كل صحابه زيادة اللي يحبوه في نبر
0: أي نبر جميلة
3: نبر جميل اكيد حبيت حييه نترحم زيد على اخونا عصام صملي بالرابح
0: ومروه
3: جميل وربي وربي كانس ربي في الوجود وما يضيع حتى حد ان شاء الله ان شاء الله الذريه الصالحه ويطلع كيما ابوه هكاك مرح وكيف هكا دمس اخلاق عصام عصام ذكر والله والله يا فتحي صاف نقول له راهي فما با نراه فما با تسويت تسويت هذه الكلمه هذيك اللي تعجبني
0: تسويت
3: تسويت تسويت بالحق عصام حبيت يروح وهذيك تقعد معنا على طول
0: على طول
3: حبيت نحيي كنت فتحي زاد على اخلاقك واكيد ديما نحيي تقنينينا اللي مازالوا موجودين فيصل محمدي محمد امين ابو بكري عياد جندوبي بيان سور سيم رزقي دونك هشام بن صحابه اكيد سلاح شارني دونك هذوما حبيت ننسى حتى حد هشام بن صحابه سامية اللي كان معاكم سامية بن
0: اي صديق ما بعدناش هو بحذانا
3: هو بحذانا فتح الفموش بحيش برشا دونك حبيت حي هو زاد اكيد العربي اليعقوبي العربي اليعقوبي ما يلزمناش ننساو
0: اليعقوبي
3: حسين اليونسي اكيد فتحي زيدي مودي شعبي مودي الهنيلي دونك هذوما حابين ما ننساهمش منير خونا منير اللي كانت معنا في التليفونات منير جندوبي اكيد نحيو التحية السبيسيال وانت اللي وصلك غانم ويرجعك غانم
0: شكون سي لطفي سي لطفي
3: الليلة لطفي كل عام واحد خير وليد زادة ونزار اكيد اللي حمايه المؤسسه هذه شكون مسؤوليه هذوما معناتها تبارك الله والشوفير تاعكم زاد مازال معاكم منصف
0: اكيد منصف برينيس وما دراك
3: ايوه معناتها يزود يحرسهم الكل دونك حبيت نحييهم الكل ان شاء الله ديما عياد انا باش ندلل على عياد هما زوز انغام اما الكونسيبت ما نعرفش يمشي ولا ما نعرفش شفنا
0: عياد
3: هشام سلام
0: اي
3: تحبها انت جوك يا ماما يروني
0: برمجها برمجها بطبيعته اسمع تقرا الافكار انت صديقي
3: ليه والله ليه هكيك ولا يقص على حسن نية ما نعرفش دونك هشام سلام هارولي دونك ديجا هيك في البروجرام انت وين تجي في البيت العيد ديما تعدي الكوكتيل قاسم كافي
0: اي
3: دونك كوكتيل قاسم كيفك الكمون وكل شيء هذاك كله دونك حبيت يكون موجود الكمون وفما اغنيه اخرى هي ماهيش في الكونسيبت اما ممكن نجم تعديوها خاطر الكلمات بتاعها معروفه تاع عيد نجم يلقاها هي الفنانه الكلمات بتاعها بهيز دارين حتشيتي او يسمع عيد دارين حتشيتي اهلا وسهلا
0: اي
3: اهلا وسهلا دارين حتشيتي البارور بتاعها يا كي تسمعها تقول يعطي صح رغم اني مش في الكونسيبت 100% اما فيها اهلا وسهلا تقول كيفاش تقول اهلا وسهلا باعز احبابنا اهلا وسهلا نورت دارنا معك في العيد
0: وكل
3: يميت مرحب لكل من جا وزاروا هنانا كما تقولوا به بربي كان يعمل اكبر مزيان عيد يشوفها نعرفه ومن بعد اجا نقول ويخدم في الاخر قبل ما حدش خير بار اجا ودو ثقافته كيف يقول شيء
0: ان شاء الله ان شاء الله
3: قبل ما يروا لينا ماهيش مثالي ان
0: شاء الله صديق تدلل صديق
3: متميز على الدوام
0: وشرف صوت
3: الغانم البوليفة
0: عايشك يبارك لك شكرا اهلا وسهلا مرحبا ذاك التعقبين في الاستماع مواصلين معكم ناخذ مكالمة اخرى يا اهلا يا مرحبا سي جلول يا اهلا والله اسمع باش نقول الليلة برشا اسامي عنا جلول وعن الواعر وعن اللي استطويل انا محال عمك عثمان نعرفه ما يصهرش ليه ما نعرفش
4: والله يا المكتوب إلا ما أعرف في شيء يا المكتوب وكيف ربي بلاني واللي ما يتوب يعيش يعاني
0: الله الله الله الله دخل قوي يا أخوي ماركيت ما دقيقة الأولى صاحبي رو
4: أقول لي يا أخوي يا وشي أحوالك ما سيدي الصحة عيدك مبروك
0: ماش عايشك كل عام تحيي بخير يا أخوي
4: شنو يا روح الغالي
0: عايشك
4: وشي أحوال جماعة تسكى في الخلق
0: والله الحمد لله الحمد لله
4: نسلم عليكم الكل ونسلم على شكون المخرج الليلة؟
0: سي عياد الليلة.
4: هذا المخرج عياد.
0: اي
4: سلم عليه برشا برشا ونقول له ان شاء الله ديما ايامك
0: عليك
4: ومناسبات ومواصلات اخويا
0: ان شاء الله يا رب،
4: هو وكل العمال معيه.
0: شكرا صديقي.
4: الواعر ما ناداش الليلة.
0: اي الواعر مازال ما سمعناش الضحكة والصوت. اي مازال تك الضحكة صحيح في وذني الضحكة نسمع فيها توا من توجي
4: ما نعرفش ان شاء الله يجي.
0: اي ان شاء الله حد من اخير ساعات يرقد بالك شي تعب شوي ما مش لباس تقص تعب باللباس بساعات
4: اي اخوي قال واش بيتارك يحضب وما بايروم القتيلة كان غلبان الرضيه وكان نادم القيلة.
0: الله الله الله الله الله الله
4: قالوا هي ما تستير حفاسي وكمباس راسك ما يجي على راسي
0: اي
4: وجعب مقرونة ميروم وشريه الى وجع مكتوبك انت يا غيري.
0: الله الله الله الله
4: انا رديت بالمناسب عليه الواع صاحبي حبيبي هو
0: اي
4: قلتلها حكيت للبنجربي وعديت من كامباري يا ناس نشد خبري بين النساء والذراري
0: اي
4: مسهل وحفرت قبري مذبوح وماني داري.
0: اوه لطف عليك لباس
4: هذي بالنيابة هذي بالنيابة على اخوي الواع.
0: اي حبيبي
4: الواع. سيدي نسلم على العمدة العمدة الوسلاتي نقول ما شاء الله عيد مبروك.
0: اي
4: والاستعادة الخماسي
0: ايوه
4: وهنا مدفعي وفتح الرايس اللي هو الشهيرة عندي ما تعرف هو شيء الشهيرة
0: عيشك سري
4: المكتوب
0: مكتوب
4: اي
0: شهر
4: مجمعة فرناني كل
0: اي
4: نسلم على يسرى ولدي والمضامة متاع هيفا
0: ربي يخليهم ان شاء الله
4: يسرى بنته وحاتم ولاده ومهد وليدها وكل من يعرف جلول غزواني سلم على حبيب سلم على العياشي والحاج ومضام متاعه ولاده سلم على حسن بالرابح سلم على كل من يعرف جلول الغزواني يا سيدي وكرام وانت حي الخير وسلم على فوزي جارك
0: ايه رد بالك تنسى جارك جار السياس
4: سلم على الواعر حمام بياضة جماعة حمام بياضة كل نسلم على رفاقة الورد سمعت سويسها ونسلم على جبل السرج هو إنساني هو الليلة
0: سيمونجي
4: نسلم عليه برشا برشا نسلم على المعتم أمي زينب بالله نسلم على
0: إن شاء الله نسمع سويتها إن شاء الله
4: أخويا
0: إن شاء الله
4: ونقول لك تحياتي
0: شكرا جزيلا ألف تحية
4: مشكورة الغالي
0: شكرا صديقي أهل وسهل وكلمة أخرى يا مرحبا يا اهلا بسي عادل
5: وينك اخويا عيدك مبارك
0: الحمد لله اخويا كرعبت حي بخير الصحه لاباس الولد لاباس الامور لاباس
5: منورين الاذاعه
0: اخويا منور بوجودكم اخويا منور بوجودكم يا صديقي
5: الاستوديو بيك
0: عايشك صديقي مرحبا
5: بيك عايشك راك انت طيب
0: وربي يستر ربي يستر صديقي
5: ودايه تحيي لك انت ويرحم الوالد
0: عايشك يرحم والديك خلي لك الوالد
5: عليه حتى في البرنامج ولا خاطي برنامج
0: ربي يستر عايشك ويرحم والديك
5: تحيي لك انت وتحيي لسي عيال
0: اي
5: تحيي لكل عامين معاك وكل
0: عايشك
5: يا بوابه في استوديو الاخبار والرياضه على الموبايل كل عام وهم حيين بخير ان شاء الله ديما يوم
0: ان شاء الله يا رب
5: ان شاء الله يا رب ان شاء الله حتى والله سي فتحي قبل ما الراديو نفع البرنامج
0: اي
5: قلت ان شاء الله ان شاء الله كيك هونيتي ني هونيتي ني حتى تقريبا قلت ان شاء الله اللي فتح الراديو
0: النية صافية صديقي
5: وهي فتحت هونيتي ني نجاح بالضبط
0: النية صافية الحمد لله
5: والله النية صافية يا رب اخوي
0: ان شاء الله
5: قلت انا قوه وقلت في البرنامج ما هو ان شاء الله قاعد بذكر بيه واحد يفكر في العيد الصغير الحي اللي فيه
0: اي
5: ديما انت وقت اخر سارية
0: اي ديما اخر سارية كما قال سي عماد هذي ديما عندك قلت له
5: اي ديما عندك
0: شكرا على الملاحظة
5: هاي الكورة عندك انت
0: اي هاي عندنا اخوي الكورة وان شاء الله نكونوا في المستوى السريع ان شاء
5: الله سارية بيه
0: واخوي ربي يستر
5: وبرنامجك بيه ما هو مارفين بنهار الخميس
0: اي
5: برنامج هذاك
0: اي هي هي هي اليوم اما هاو اليوم جينا في الليل الليله الليالي الليله
5: الليالي عاد برود فيل
0: اي وتو يحلى السهريه تحلى تو
5: اي تحلى السهريه تو شوي نسمه كبيره
0: اي هي
5: هي
0: اي
5: اي مثل بيه يعني مثل بيه نحن شمال الغربي
0: لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
5: حتى كي نمشوا مثلا الجنوب
0: وخاصه العوايه مصابه وكي يبدا العوايه مصابه عاد خير وخيري ما شاء الله ربي يوصل بالسلامة ربي يوصل بالسلامة يا رب
5: اخوي بالله تحيه
0: لوين اي ربي خليه
5: ربي خليه وربي
0: والدتك
5: لا لا محمد الله وتحيه لعائلتي وعندي طفل صغير جد قال لي سلمت عم فتحي صغير
0: سلم عليه وربي يخليه
5: قال لي يا زعم تكلموا قلت له جد قال لي اتصلنا في البرنامج في النهار من كل من
0: الصباح اي
5: كلم كلم الصباح كلم يا بيه
0: هاي اخوي ربي يخليه وان شاء الله فرصه اخرى باذن الله
5: وبالله صفاتها ما تنساكينا خير للسهريه مش نطلب منك طلب غناء
0: ان شاء الله اي
5: مثلا انت برمجين في الغنية في حد تقريب بس ما تاع العيد السوين عودوها في العيد بقى
0: اي
5: الغنية ما قاعد يصير انت هاني الشكر
0: ان شاء الله هاني الشكر الله يرحمه العيد الفيت نقولوا هاني الشكر تولت الله يرحمه اي
5: ديما المفضله ديما غنية هاني الشكر للعبد الحليم
0: واضح ان شاء الله
5: نخدم تسوق يا وردة يا هاني شيخ
0: واضح حاضر
5: وضعيه تقول له لو سلم عليك شهاب إذا كده أخر الفاري
0: إن شاء الله
5: أكتبان بوردة جزائري
0: إن شاء الله
5: هاي سيدي ليتك زين
0: شكرا وربي خليك يا أهل وسهل نكتفوا بالقدر ذي من المكالمات هات خنمشوا بالله عيد بسرعة عنا بالله اللي عيد علينا بالكومنتير سي كامل بن عثمان الهميمي شكرا مرحبا سي كامل بن عثمان سي عماد الهميمي عيدك مبروك وغيره كل عام تحيي بخير سبيعي هاني كيفنا كيف الكيفان بلاد الفضة والمقايس بلاد الخير والفرسان بلاد المحفل والعرايس فيها إذاعة وزهوان وفيها به شكرا صديقي اهلا وسهلا مساء الورد والفل وكذا ذي سي ورد اختنا ورد الجوري اسم مستعار وغيره تحية كبيرة ليك اهلا وسهلا هات مازلت عنا برشا غنيات مزيانة ترتقي لمستوى انتظاراتكم في هذه الفصحى اللي خاصة بالمعايدات في الاداءات نرجعوا ايدونا كذا خلي لك الناس الباقي

0: عيد سعيد.
1: شال عيدكم مبروك.
0: عيد سعيد.
2: شال عيدكم مبروك.
3: الساعة الآن تشير إلى تمام 11 ليلا.
4: صوت الشمال الغربي.
3: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يواصل حجاج بيت الله الحرام إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق، ومن المنتظر أن تصل أولى رحلات عودة الحجاج التونسيين إلى أرض الوطن يوم الاثنين القادم غرة جوان بمطار تونس قرطاج الدولي.

0: لتتواصل رحلات العودة إلى غاية 14 من جوان القادمة، حيث ستقوم الخطوط الجوية التونسية بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. أكد المندوب الجهوي للسياحة بيتبرقى أنه سيتم بداية من الاثنين القادم استقبال أولى الرحلات السياحية غير المنتظمة بمطار تبرقى عند راهم، وهو من شأنه أن يساهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالمنطقة. من المنتظر أن تنتهي قريباً أشغال تهيئة فضاء مخصص لاستقبال عدد هام من باعة الخضر والغلال والملابس المستعملة وسط مدينة باجة في إطار مشروع يهدف إلى القضاء على ظاهرة الانتصاب الفوضوي. استعداداً لموسم الحصاد، قامت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سليانة بمسح أكثر من 550 كيلومتر من حواشي الطرقات المرقمة وأكثر من 850 كيلومتر من المسالك الفلاحية. استشهد 6 مواطنين اليوم في قصف للاحتلال الصهيوني على سيارة مدنية بمحافظة صيدا بجنوب لبنان. كما استشهد مواطن وأصيب آخرون مساء اليوم في قصف لطيران الاحتلال على حي الزيتون بجنوب شرق مدينة غزة. ذكر مصدر مطلع أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران توصلتا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً. نهاية هذا المعدل الإخباري، شكراً على المتابعة.
1: عيد سعيد،
2: شال عيدكم مبروك.
1: عيد سعيد،
3: شال عيدكم مبروك.

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع، موصلين معكم هذه عيادي وسنين دائما 78 227 160. تنجم تطلبونا تفاعلوا معنا مكالمة، ناخذ المكالمة اكيد ما نفش خلو السنة. مرحبا، اهلا وسهلا،
1: عيدك مبروك سي فتحي ليك ولكل كامل فريق التقني، والله المستعان.
0: اهلا وسهلا اختي رفيقة، شنو احوالك؟
1: عيدك مبروك. لاباس عليكم؟
0: والله الحمد لله، برشا يسلموا عليك، ننقلوا سلام سي جلول وغيره. اكيد
1: اكيد نحييهم، معناها نفس التحيه نقول لهم الناس الكل عيدكم مبروك، كما عم جلول خونا العماد، خونا منجي من سليانه، وكل وعمل واعر، وكل امي زينه، الحصل الكل كل امان. خويا فتحي افرحنا غم شاب احمد، شافوني معاها في الحومه، كان ما هوش موجود اين غم الشاب منوبي.
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله. شكرا. متالقين على دوام، تصحون على امليات
0: الحظ. صباح الخير، عايشك، مرحبا. نذكر تعقبينا في الاستماع، موصلين معاكم، مرحبا بكم، اهداءاتكم سوى على المكالمة الهاتفية، الرقم تعرفوه 78 227 160، وإلا كومنتير على الباج راديو كيف. أهلا وسهلا.
2: أهلا يا أهلا.
0: أوه سلوار مخر، عاد شنو أخوي؟ قلنا صديقنا الواعر الليلة زعمر قد على بيه. ظهر لي تعب العيد.
2: والله يلا
0: غالي، نعرفك شباب، قلت سلوار كبر صايب عاشي نجم ياسر.
2: لا الحمد لله والله.
0: يا اخوي كل عام تحيي بخير صديقي.
2: ربي يبارك وان شاء الله عيدك سعيد انت وكل العائله، وربي يطول لنا في عمرك شو عمرك
0: ان شاء الله. ان شاء الله عمرك وعمرنا شوف الخير ان شاء الله.
2: والله تبقى ذخرا.
0: عايشك صديقي، مرحبا.
2: يا والله صدقني والله. ذب عمرك ذب يصدق ذب.
0: ربي يسر. ان شاء الله ان شاء الله صديقي، ربي يسر. ايوه الامور لاباس.
2: والله يشدك يا رب.
0: الحمد لله الحمد لله.
2: ودايما الله يشفي فتحي
0: دايما كان وجه ربي.
2: وكان قضاء العيد والحمد لله وشيء. تو جماعة أخرى 4 أيام 5 أيام أخرين تبدأ الناس 5 زقوقي.
0: ولو أنه ماذا بينا ما خموش فيخي. نتعبوا صديقي، خموا في تخميمة تصلح تزيدنا بالله.
2: اي والله صحيح الشيء ضيع والله على مرتي.
0: تكلينا كلينا كلينا وكل واحد يسال كرشه تقول له ما كليتش ما ريتش ما شفتش. يخلينا اخويا
2: ما بان شيء ولا
0: يا اخويا تبان الضحكه ويبان المزاج هكا كي يبدا. الحمد لله وكويس سايب الدنيا وما فيها صديقي. وصليت شويه ها وبدات ترخص شويه الدنيا ان شاء الله اخويا، ربي يعطينا الرخاء هو الحمد لله، وشويه دلاع ان شاء الله نخلطوش وفضل نعيم الحمد لله كهو.
2: لا اله الا الله كان
0: لا لا لا ولا لا الخير موجود ان شاء الله عند ربي.
2: الله يخليك كبير شفتي عكريت انت هكا.
0: نعرف نعرف، ما هو ديما الفيل من الاول ديما كيكه من بعد يربخ ما لاباس.
2: الحمد لله الحمد لله. شد في ربي الحمد لله. اشتد يا اسمك تنفرد
0: والله تعدى ولا صاحبي تعدى. انت حتى ما ثماش كاس تاي ولاباس وتمشي الامور وصليت ولاباس الحمد لله.
2: الحمد لله موجوده والله
0: خير موجود هكا هكا
2: والحمد لله وانا بالله.
0: وبنت الناس موجوده والكلام الباهي موجود بلاش تحب اكثر من هكا.
2: لا السلعه عندي ناس سلعه ذهب بذهب
0: الحمد لله الحمد لله. ربي يخليكم لبعضكم صديقي.
2: عايش الغالي،
0: ربي يبقى لك
2: الصحه، الله يحرمنا منك
0: وربي يبقى لك
2: الغالي ان شاء الله.
0: ايوه صديقي تفضل.
2: اسيدي بالمناسبه السعيده اول تحيه هي لصاحبي جلول الغزوان.
0: ايه
2: صاحبي جلول ومفي فرنان وكل من يحب جلول هو وزوجته والولاد وبداته وكله ربي يهنيه.
0: امين
2: وربي يخليه.
0: امين.
2: فتحي مرجب بالكليب واخو سفيان نجار بالكليب، توفيق جلاسي دشرة نبر الفجر، وكل من يحب صاحبي توفيق جلاسي، سي مختار بن منوب اليحياوي، محمد العيد بن المود السيدي، محمد سي محمد العبيدي سوق الشبت، ونقولوا راك صديق وفي سي محمد. المدد محمد علي بن رمضان السيتي، محمد علي البوزيدي نقريفي، عماد المناعي، الوفي صلاح الحرباوي، نخر بن شوش، احمد العبيدي، سي عثمان العبيدي الصدار، انا ما سمعناش.
0: اي
2: الشم هذاك ما هو
0: بشم تقول انت ما عادش
2: ولا بشم لابات وياه وكاله شويه
0: في لاباس تربح كل عاجل تاكلها سي
2: طاهر المحمدي، محمد بن سعيد، ويجيب لنا حوم وام القمر ونقول له يا خويا مونشير امنا كله والرحمه عليها.
0: الله
2: الجنة ان شاء الله. من صديق الصديق الوفي سي عبد الحميد الحكيمي يوم جليله وربي تو ربي في عمرها.
0: امين.
2: سي عادل عادل الرفاهيه الاخت محبوبه معروفي وكل ابنائها فرد فرد وان شاء الله تفرحي بوليداتك
0: ان شاء الله. الاخت
2: محبوبه وتفرحي ببنيات برشا بنياتها
0: ان شاء الله.
2: عيشوشه يعقوبي امي زينه والف قبله على جبينها وان شاء الله نسمع صوتها.
0: دراهم
2: الخلفاوي الهادي محفوظي علي بن طاهر بن عمار السليتي حسن قريز علي المدني محسن العبيدي رفيقه ورغي وبنتها ايناس وربي يخليكم لبعضكم يا اخت رفيقه ربي يخليك ايناس جليله ورغي ليلى السبيعي ولد خالتي الصادق العبيدي وزوجته حسنيه وان شاء الله الليله هو عنده خطبه نتاع ولده وان شاء الله
0: ربي يتمم بالخير ان شاء الله. ربي تمام بالخير.
2: وإذا أمكن شكون على عيد
0: سي عياد الليلة
2: سي عياد عيد سعيد وعمر مديد سي عياد يرحم ويمتك وبيت جيبوا لي الأحباب قلبي وجعني.
0: الله الله الله لطف على قلبك صديقي. حاضر أخويا تدلل إن شاء الله.
2: ربي يبارك فيك وجودك.
0: شكرا صديقي عايشك مرحبا.
2: الله يسترك. الله يسترك.
0: ربي يخليك صديقي
2: والله بويا حني نايم. مثل ماش فتحي مثل ماش مرنا
0: اخويا ربي يخليك وان شاء الله باذن الله ديما نسمع الضحك. شكرا صديقي اللي تكزين عايشك مرحبا عايشك. اهلا وسهلا بكم. نذكر التحقوا بينا في الاستماع 78 227 160. مرحبا بكم مكالماتكم مكالمه اخرى. يا اهلا يا مرحبا
3: احلى الاماني احر
0: التهاني. سي عبد الحميد
3: الفاروقي قاعدنا
0: خويا مرحبا مرحبا. الوالده جميله شنحوالها؟
3: بارك الف خير
0: الحمد لله. الباقي كله باذن الله مقدور عليه. تفضل صديقي
3: وديما تبلغ لك السلام
0: اخويا. ربي يخليها
3: التحيه
0: نتاعك. ربي يخليها ان شاء الله.
3: وعبد الحميد يحيي فيك في البرامج نتاع التهاني كل.
0: شكرا صديقي مرحبا بك.
3: والله كان يلزم تحيه الفتوح وان شاء الله يكون معانا. قالوا لي مش يكون معكم فتح. الحمد لله انا تحصلنا عليك.
0: مرحبا يا صديقي تفضل.
3: لكن غنيات الكل تعدوا في التاريخ.
0: قاسم كيف يعديني يا اخويا؟ مش مشكله احنا نشوفوا حاجه اخرى.
3: المهم كيف
0: المهم سمعنا الصوت
3: مع فتوح.
0: ربي يستر ربي يستر.
3: وشني أحوال العائلة كلها؟
0: والله نحمده صديقي الحمد لله وشكرا لله.
3: مبروك صديق.
0: عايشك صديقي.
3: وعندنا كل على الكونسول راني نسميه أمير الكونسول هذاك.
0: اي اوه
3: عايش الصندوق أمير بالحق راهو.
0: اي
3: جيت وقابلت وكل شيء
0: يا اخويا
3: ورود ولا حاجة.
0: اي
3: يعني كيف نلقب منشط ولا تقني يقول عبد الحفيظ راهو خينا كل
0: اسم على مسمى.
3: الحسين
0: اي
3: يعطيكم الصحة يعطيه الصحة عايدون على كميات صح قطاع قاسم كافي. ومش اذا كان ثم غناية ذيك كان تعيي العناري حتى شوي نقولوا لي عايدون خير
0: ان شاء الله.
3: تحية للعيد فتح الرايد وعيد عايدون الجندوبي. تحية لأعز الناس منير الجندوبي وكل أسرته. وتحية للواعد وتحية لأمي زينة يعطيها الصحة على الأخلاق العالية وضعك القلب متاح الباهي معناها آمس مع إنان يعني يعني روعة تقتوقع ذيك أمي زينة.
0: أي ربي خليها
3: ربي خليها. وتحية للواعر المناعي. تحية لشكري الجويني شكري ديما نقول ما سمعنا صوته. أو عم سهر المحيم دي وتحية العائلة فيصل المحيم بخاصة ريتاج ومريومة وسلوم الرزق وهشام بن صحابة وثنائي المحبة إيمان وهناء المدفعي وعيشوشة ووسيلة حرم وكل أسرتها. ومبروك الغزواني إن شاء الله نسمع صوتها وإن شاء الله ديما متألقين يا فتوح.
0: شكرا صديقي وإن شاء الله ديما نسمع
3: صوتها.
0: صباح الخير. شكرا. أهلا وسهلا. ذكر تعقبين من السماع مسلين معكم. هيتنمشوا نسمعوا باقة غنائية هذه خاصة كل يسمعوا فينا ثم لنعود رجعين.

0: يا ليلى ليلى يا عيني يا ليلى يا ليل
1: الله
0: يا ليلى ليلى ليل يا ليلى ليلى عيني يا

لا تحجبوا

0: الطارة.
1: الله الله الله يا خيبر الله.
0: أتحجبوا عن عيوني ذلك القمر؟
1: يا
0: لا تحجبوا عن عيوني ذلك القمر.

أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بنا في الاستماع. هذه منوعة خاصة بالتهاني والمعايدات. بربي بعض الملاحظات حبيت نختم بهم هذه الرحلة، خاصة سواء في الكومنتات نتاعكم حبيت نقرأ البعض اللي كتب لنا. ستبيني حما، شكرا جزيلا. كمال بن عثمان الهمامي، شكرا. وكل من تفاعل معنا. حبيت فقط على فيما يتعلق بالعيد وما العيد، وخاصة في بعض كل ما يتعلق بالأضحية اللي ضحينا عليها. شعيرة باش تقربوا بها الرب سبحانه، ولكن في نفس الوقت ما يعنيش ماذا بينا الشعيرة ذي باش ربي يتقبل منا، خاصة نعتني بالنظافة، حاجة مهمة برشا. لأنه نشوف اليوم تكدست للأمانة الفضلات والأوساخ ولا غيره، لا رقيبة ولا حسيب، والأكثر اللي نرموا ديم الحمل على البلدية، راهو حمل الجماعي ريش. هذه ريش، هذه مسؤولية الناس الكل، مسؤوليتنا قبل ما نوصلوا للبلدية. يعني أضعف الإيمان نحاول قدر المستطاع ما نشفش خلوها هكا مفرتة، وبالتالي نتعبوا رواحنا ونتعبوا غيره نتعبوا غيرنا، والنتيجة تكون في الأخر للأمانة العيد يتعدى، الكلمة الباية تتعدى وكل ما فيها، ولكن أهل الأوساخ والفضل تبقى، وهي إساءة لنا في كل الحالات. شبش نحكو لصغارنا والجيل ذاك في شربوه، خاصة هالرسالة هذه والشيء اللي نشوفه فيه، اللي نحن ما نحافظوش على الشارع اللي نعيشو فيه وعلى المحيط اللي نعيشو فيه، وبالتالي هذا ما يليقش. حبيت شكر خاص لكل من تفاعل معنا، كل من اتصل بينا، كل من حاول يطلب وما نجمش يتحصل علينا، وشكرا جزيلا لكل من رفقنا في هذه الرحلة، عياد وهشام وكل من رفقنا. أكيد نلتقي في مناسبات إذاعية قادمة بإذن الله. إلى حين أن ألقاكم نقول في كل الحالات الدنيا تجري وليام تجري، وسعدك يلي تخلي عرضك نظيف، وسعدك يا فاعل الخير، وسعدك يلي تستغل المناسبات هذه في لم الشمل، وخاصة الوالدين والأخوات والأحباب والأصحاب. ماذا بيك ديما حاول في مثل هذه المناسبات تشبث بصلة الرحم، تفكر تفكر تفكر اللي نسيتهم، وبإذن الله هذا محسوب لك عند ربي سبحانه. شكرا جزيلا لكل من تفاعل معنا، عياد هشام، كل من رفقنا. نلتقي في غدا بإذن الله، في الأمان.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد من برنامج الدين القيم في هذا اليوم الذي نرجوه أن يكون سعيد على الجميع بإذن الله تعالى، في يوم عيد المسلمين، في هذا اليوم الذي فيه ساعة هي مظنة استجابة الدعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن توافق هذه الساعة ما ندعو به المولى عز وجل وما نبتهل به إليه، عساها أن تكون ساعة الاستجابة، فيغفر المولى عز وجل لمن يشاء ويرزق من يشاء ويشفي من يشاء ويعيد كل غائب إلى أهله، ونسأله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة والتوبة، فهو على كل شيء قدير، خاصة في هذه الأيام المباركة من أيام شهر ذي الحجة الذي هو شهر مبارك وفيه أيام مباركة منذ بداية الشهر إلى غاية كامل الشهر في الحقيقة، ولكن هذه الأيام التي خصها المولى عز وجل بكثير من الخيرات والبركات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتعرض إلى هذه النفحات وأن يصيبنا من هذه الخيرات ما تقر به أعيننا وتهدأ به قلوبنا وأفئدتنا. كالعادة يرافقنا في هذا المشوار الأستاذ رضا الأستاذي، أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ رضا.
1: مرحبا أستاذ كمال، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله العلي القدير في هذا اليوم المبارك، نسأله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، كما نسأله أن يرحم إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان يعتدى عليهم، ونسأله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. هذا اليوم هو يوم استثنائي، نعم. أستاذ كمال، هو يوم جمعة،
0: نعم.
1: وهو من العشر الأول،
0: نعم.
1: من ذي الحجة، وذي الحجة إلى جانب أنه أو بالإضافة إلى أنه يعني هو الشهر من أشهر الحج، بل هو الشهر الذي تقع فيه كل أعمال الحج، فهو أيضا من أشهر الحرم، فهذا اليوم إذن اجتمعت فيه مزايا كبيرة، فالدعاء بإذن الله تعالى يكون مستجابا، فلنكثر من الدعاء ومن الاستغفار ونكثر من التوبة،
0: نعم.
1: ونكثر كل ما من شأنه أن يجعلنا نستفيد من نفحات هذا اليوم المبارك.
0: نعم. إذن أستاذ رضا، كالعادة نذكر السادة المستمعين في جزء البرنامج، في جزء البرنامج الأول، إذن موضوع الحصة سنخصص بإذن الله تعالى الحديث عن عيد الأضحى وعن الأضحية وما يتعلق بهذا الموضوع، إذن من تفاصيل في جزء في ركنه الثاني قواعد التلاوة، ثم وفي جزء البرنامج الثاني انطلاقا من الساعة العاشرة موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا على الرقم المباشر 78-227-160 أو 78-227-700. في بداية المشوار وحي كامل فريق العمل معنا هذا الصباح، تحية للجميع، ننطلق بإذن الله تعالى مع الدعاء والابتهال ولنعود إن شاء الله.

0: إذا أدبر، ولك الحمد في الليل إذا أسفر، ولك الحمد حمدا يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك، ولك الحمد في السماوات محمودا وفي عبادك معبودا.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك، ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء
1: الحق عال الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء.

0: نعود إذن مستمعينا الكرام إلى لقائنا. عود معك أستاذ رضا. أكيد في كل مرة وكل مناسبة إذن نتوقف عند هذه المناسبات الجليلة في حياة المسلم. من ذلك هذه العشر الأوائل من هذا الشهر المبارك شهر ذو الحجة، وما في هذه الأيام من بركة وخير حتى نصل بإذن الله تعالى إلى يوم الأربعاء القادم، وهو يوم الحج الأكبر، يوم عيد الأضحى. وبطبيعة الحال كل هذه الأيام خيرات وبركات أستاذ رضا.
1: نعم، هي أيام مباركة ذكرها المولى عز وجل أو أقسم بها في القرآن الكريم على ما جاء في أقوال بعض المفسرين والعلماء في أوائل سورة الفجر، حيث قال الله تعالى: والفجر وليال عشر.
0: نعم.
1: قيل هي العشر.
0: نعم.
1: الأول من ذي الحجة. والله أعلم.
0: نعم. وهي تختلف عن العشر الأواخر من رمضان.
1: نعم،
0: لنا في كل موعد خيرات أستاذ رضا.
1: معناها
0: رمضان وذي الحجة وذي القعدة ومحرم ورجب، وكلها خير بإذن الله.
1: نعم.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى ذلك، هي في ذي الحجة، وذو الحجة ذو الحجة هو من الأشهر الحرم.
0: نعم.
1: التي نص عليها الله تعالى.
0: نعم.
1: في القرآن الكريم.
0: نعم. وهي من التسميات التي كانت موجودة ما قبل الإسلام، وقد حافظ عليها الإسلام.
1: نعم.
0: لما فيها من خصوصية معناها، ثم غير بذلك.
1: نعم.
0: كل معاني التي كانت في الجاهلية.
1: نعم، في الجاهلية كانوا
0: نعم
1: يحترمونها.
0: نعم.
1: ويوقفون.
0: نعم.
1: القتال والاعتداءات وما إلى ذلك،
0: غارات وغيرها.
1: نعم. وإن كان
0: نعم
1: تلاعبوا حيث اعتمدوا النسيئة، وهو
0: نعم
1: أنهم يقدمون ويؤخرون.
0: نعم.
1: هذه الأشهر.
0: نعم.
1: حسب مصالحهم.
0: نعم.
1: وحسب ما تدعوهم إليه الحاجة.
0: نعم.
1: من القتال.
0: نعم.
1: والغصب والإغارة.
0: نعم.
1: وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: فلما جاء الإسلام بطبيعة الحال أبطل ذلك، ويعني جعل حدا لذلك، فأصبحت هذه الأشهر الحرم تحمل معناها مضمونا وشكلا تحمل معناها الأصلي. هي أشهر يعني يبالغ.
0: نعم.
1: المسلم خلالها في يعني القيام بالطاعات وفعل الخيرات وما إلى ذلك، ويبالغ أيضا في الاحتراز من الوقوع في الشر وفي إلحاق الضرر والشر.
0: نعم.
1: بالآخرين.
0: نعم.
1: وإن كان هو مطالب دائما بذلك.
0: نعم.
1: لكن يتأكد ذلك أكثر في الأشهر الحرم.
0: نعم.
1: لماذا؟ لأن فعل الخير يتضاعف أجره في هذا في هذه الأشهر، وفعل الشر والعياذ بالله يتضاعف أيضا إثمه ووزره. وطبعا يعني كما قلنا، هي جملة من الامتيازات وجملة من الفضائل التي تجمعت في هذه العشر.
0: نعم.
1: الأول من شهر ذي الحجة، ويستحب لغير الحاج الصيام ما استطاع، هو الأفضل أن يصوم من واحد الحجة إلى تسعة ذي الحجة، وهو
0: نعم
1: يوم
0: نعم
1: عرفة، يوم الحج الأكبر. ويعني في هذه خلال هذه الأيام يعني المتمتع بمعنى الذي أحرم بعمرة ثم تحلل من العمرة، فإنه
0: نعم
1: في اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم من جديد بالحج، ويرتلق باتجاه يعني الأماكن التي تقام فيها الشعائر، وخاصة يعني عرفة.
0: نعم.
1: حيث الركن والركن الأعظم
0: هو
1: الوقوف بعرفة.
0: نعم.
1: لا سيما بعد غروب الشمس، لأن قبل غروب الشمس يعني من الظهر تقريبا من الزوال إلى ما قبيل غروب الشمس، فهذا الوقوف هو الواجب ويمكن تداركه، لكن الركن هو الذي يكون بعد الغروب، وهو ولو لهنيها أو بمجرد حط الرحال ورفعها، والذي يفوته الركن يعني يعتبر قد فاته الحج ولا يستطيع أن يتداركه. الأركان الأخرى الكل مثل يعني الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، هذه وقتها متسع ويمكن أن يتداركها. لكن الركن الأعظم أو وهو الوقوف بعرفة بعد غروب الشمس إلى ما تقريبا إلى ما قبيل الفجر أو على اختلاف بين الفقهاء، فهذا يعني إذا فاته لا قدر الله فيعني عليه أن يؤجل الحج إلى السنة القادمة.
0: هذا بالنسبة إلى الحاج.
1: نعم، وهذا صعب جدا.
0: نعم.
1: هذا لا يعني أردنا أن نبين قيمة
0: أي فعلا
1: قيمة هذا هذا الوقت.
0: نعم.
1: و الغير الحاج
0: قلت صعب جدا أنه يفوتوا معناها الركن.
1: نعم، لأنه هو
0: في إطار مجموعة
1: في سياق كامل يصعب جدا، لكن المسألة ليست مستحيلة يمكن لا قدر الله. نعم. على أي حال يعني غير الحاج يستحب له أن يصوم كل هذه الأيام.
0: نعم.
1: وخاصة يوم عرفة.
0: يوم عرفة.
1: في حين أن الحاج
0: فيه نص هذا حديث معناها للرسول عليه الصلاة والسلام يحثنا عن الصيام.
1: نعم.
0: نعم.
1: يعني يوم عرفة كما قلت يستحب صيامه لغير الحاج، والحاج يستحب له أو يكره له ربما أن يصوم.
0: نعم.
1: حتى يتقوى بالفطر على الذكر والعبادة والتكبير وقراءة القرآن والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يعني موجود بأرض عرفة وبجبل عرفة.
0: نعم.
1: طبعا يعني
0: هو معناها غير الحاج بيمكنه صيام هذه الأيام معناها أستاذ رضا كاملة، هذه الأيام العشر.
1: نعم.
0: وإن لم يصمها فيستحب في حقي أن يصوم يوم عرفة
1: على الأقل.
0: على الأقل.
1: على الأقل هو صيام يوم عرفة.
0: معنى من فضائل صيام يوم عرفة أستاذ رضا ماذا يمكن أن نذكر باعتبار معناها أنه هذا اليوم هو يوم مبارك فيه يقف الحجيج بصعيد عرفة مثلما وقف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وقد روى مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
1: ما شاء الله. خير يعني خير عظيم. نعم خير عظيم. ويعني أنت أشرت إلى الذكر.
0: نعم.
1: الذي يمكن أنواع ذكر الذي يمكن أن تقال في عشية عرفة يوم.
0: نعم.
1: عرفة.
0: نعم.
1: هناك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام جاء فيها وكما قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا ونبيين من قبلي.
0: نعم.
1: يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء
0: توحيد.
1: قدير.
0: نعم.
1: فيه يعني كلمة التوحيد.
0: نعم.
1: وفيه إقرار.
0: نعم.
1: بأن الله سبحانه.
0: نعم.
1: وتعالى قادر
0: بالعظمة.
1: وهو الوحيد.
0: نعم.
1: الذي يحيي.
0: نعم. ويميت.
1: ويميت.
0: نعم. بالضبط معناه.
1: وهذا إقرارا.
0: نعم. وهذا مما يختص به المولى عز وجل.
1: نعم.
0: نعم. أمرنا كله بيد الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر هذه. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبطبيعة الحال هذه أيام خير وبركة يجوز فيها معناها كل أعمال الخير والبر، والإنسان لا معناها يقلل من شأن أي عمل ممكن أن يقوم به أستاذ رضا، معناها إنه هناك من يقول ليس لي ما أتصدق به، ليس لي ما أفعل كذا، معناها الرسول عليه الصلاة والسلام معناها علمنا أنه رأي حتى تبسمك في وجه أخيك صدقة.
1: نعم. يعني كل ما يمكن يعني هناك أعمال كثيرة هي صدقات.
0: نعم.
1: ولا تتطلب.
0: نعم.
1: يعني مال أو وسائل مادية وما إلى ذلك عفوا كما ذكرت أنت يعني ابتسامك في وجه أخيك
0: نعم.
1: صدقة. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا.
0: نعم.
1: يعني السيدة عائشة تصدقت بشق تمرة، يعني بنصف
0: نعم.
1: تمرة أو
0: نعم.
1: جزء من تمرة، يعني أقل الأشياء التي يتصدق بها الإنسان وهو
0: نعم.
1: لا يقدر إلا
0: نعم.
1: على ذلك. فهذه يعني يوم القيامة سيجدها إن شاء
0: نعم.
1: الله جبال من الحسنات
0: نعم.
1: ومن الأجر وما إلى ذلك
0: نعم.
1: فبالتالي المسلم يجتهد بالقدر المستطاع عملا بالقاعدة القرآنية التي تقول فاتقوا الله ما استطعتم
0: ولا يكلف الله نفسا
1: إلا وسعها
0: نعم.
1: وفي الآية الأخرى إلا ما آتاها،
0: إلا ما آتاها.
1: حيث أنت تجتهد، وأحيانا يمكن لإنسان أن يتصدق بقليل من المال ينال من الأجر أكثر من إنسان يتصدق بكثير من المال.
0: نعم.
1: لماذا؟
0: فعلا.
1: لأن صاحب المال الكثير كان بإمكانه أن يتصدق بأكثر من ذلك.
0: نعم.
1: إلا أنه اختار أن يتصدق بمبلغ معين، في حين تجد إنسان لا يملك مثلا إلا دينارا
0: يتصدق به كاملا،
1: ويتصدق به كاملا
0: نعم.
1: أو يتصدق بجزء كبير من
0: نعم.
1: ذلك الدينار
0: نعم.
1: فهذا يعني أحيانا النية والقصد ويعني الوضع الذي يكون فيه المتصدق يعني يجعله ينال من الأجر الكثير مقابل يعني ربما مبلغ زهيد جدا، في حين أنه إنسان يعني يملك من الأموال ما شاء الله وبإمكانه أن يتصدق مثلا بآلاف الدنانير
0: نعم.
1: إلا أنه يكتفي ببعض الدنانير أو ببعض مئات الدنانير، فله أجر
0: نعم.
1: لا شك في ذلك ولا لا نلومه
0: نعم.
1: لا شك في ذلك
0: نعم.
1: لكن يبقى الإنسان الذي يعني هو يملك يعني مبلغ محدود جدا ويتصدق بجزء كبير منه أو ربما يتصدق به كاملا، فهذا عند الله سبحانه
0: نعم.
1: وتعالى
0: نعم.
1: له أجر عظيم.
0: مسألة الصيام أستاذ رضا مسألة عظيمة في الحقيقة، معناها بالإضافة إلى كون المولى عز وجل فرض علينا وكتب علينا صيام شهر رمضان، لأن نجد أن الصيام في مواضع عديدة بالغ الأهمية. من ذلك مثلا صيام يوم عرفة، قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يكفر السنة الماضية والباقية
1: نعم.
0: أمر الصيام معناها أمر عظيم، هذا الامتناع الإرادي عن الأكل والشرب وسائر المفطرات المباحة والحلال، أمرها كبير عند الله سبحانه وتعالى. قلنا أنه الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن صيام يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صيام يوم الاثنين فقال يوم ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا، وغير ذلك من المواضع. فهو كذلك من أقسم بالله ثم تراجع عن ذلك القسم صام 3 أيام، وغير ذلك من هذه المواضع التي يعدل فيها إذن الصيام أعمالا جليلة. فكيف تقرأ في هذا الأمر سيد رضا أهمية الصيام في حياة الإنسان؟
1: يعني أنا يعني أول ما يجلب انتباهي
0: نعم.
1: أو يتبادر إلى ذهني هو يعني الله عز وجل يحبب إلينا
0: الصيام نعم،
1: ويعني وكأنه أعوذ بالله ربما من استعمال هذه الكلمة ربما لا تليق بذات الله سبحانه وتعالى، لكن يعني كي
0: نعم.
1: نحن كي نفهم بعضنا البعض
0: نعم.
1: يغرينا بالصيام
0: نعم.
1: يعني تعالوا فصوموا فإن الصيام أجره عظيم
0: نعم.
1: يعني كما ذكرت أنت يعني صيام عرفة يكفر السنة الماضية والسنة التي تأتي بعدها، صيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة كاملة ماضية، إلى غير ذلك. يعني الله سبحانه وتعالى يصحتنا على الصيام. وربما البعض يقول يعني أليس الأولى والأجدر أن يقع حثنا على أشياء أخرى تصل فائدتها إلى الناس وخيرها إلى الناس؟ لكن لو تعمقنا في فهم يعني الصيام وأدركنا البعد التربوي للصيام، أنت قلت إن المسلم عندما يصوم يمتنع إراديا عن المباحات عما هو حلال، فإذا امتنع يعني عما هو حلال عما هو في العادة مباح، فمن باب أولى وأحرى أن يمتنع عن الحرام، ومن ذلك الظلم والغش والاعتداء وما إلى ذلك. وهذا قد يجره بما أنه يعني عندما يكون صائما يعني الأعمال أعمال الخير التي يقوم بها يضاعف أجرها، فبالتالي هذا سيحثه أيضا على أن يساعد الناس، على أن يقضي أن يقضي حاجات الناس، على أن يتصدق على من هو يعني محتاج إلى الصدقة. يعني لاحظ لو أن هذه المعاني يقع إبرازها وبيانها عندها نفهم يعني لماذا المولى عز وجل يعني يحبب إلينا الصيام ويدعونا إلى الصيام، لأنه بطريقة غير مباشرة يدعونا إلى فعل الخير، إلى الصدقة، إلى اجتناب الشرور، إلى اجتناب المظالم، الغيبة، النميمة، يعني كل ما من شأنه أن يجعل الناس يعيشون يعني في يعيشون في ضرر، يعيشون في مشاكل، يعيشون في صعوبات. بل بالعكس، إذا يعني فهم الناس أو أدركوا هذه الأسرار التي يحملها الصوم، تحملها عبادة الصوم، فإن هذا سيفضي إلى أن يعيشوا سعداء، يعني يتعاونون، يتضامنون، يساعد بعضهم البعض، متآزرين، متكافلين، إلى غير ذلك.
0: وفي الحديث الذي ذكرناه أستاذ رضا، من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا، معناها يوم واحد يحتسبه معناها المسلم الصائم معناها لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد بذلك شيء غير وجه الله.
1: نعم، وهو ربما البعض يتبادر إلى أذهانهم عندما تحدث عن الصوم الامتناع عن الأكل والشرب. لا، هذا يعني هذا أعتذر عن هذه العبارة، هذا يعني تصور ساذج جدا. يعني أنت لما تصوم عن الحرام، وربما تصوم أنت صمت عن المباحات، فكيف لا تصوم عما هو حرام؟ وأنت فعلت طاعة، قمت بطاعة عندما صمت، فكيف لا توسع هذه الطاعة إلى فعل الخيرات وإلى مساعدة الناس وما إلى ذلك. فبالتالي يعني عندما نصوم فنحن نصوم عن يعني المحرمات، وإن كان هذه المحرمات نحن مطالبون بأن نمتنع عنها في سائر الأوقات، لكن عندما يكون الإنسان صائم، يعني الإنسان لما يصوم يجوع، وهذا الجوع هو ربما في حوار فيما بينه وبين نفسه، يقول كيف أحرم نفسي من الأكل ومن الشرب ومن سائر المطعومات، ثم بعد ذلك لا أنال الأجر. وهنا نعود إلى تلك الأحاديث من نوع الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن
0: يترك طعامه
1: أن يدع طعامه وشرابه. وغير يعني أحاديث كثيرة، كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب وما إلى ذلك. أنا إذا كان لم أضمن الحصول على الأجر المنتظر من الصيام، فلن أجني إلا التعب والألم بسبب يعني الامتناع عن الأكل والشرب والألم الذي يحدثه الجوع، خاصة في الأيام أيام الصيف يعني الطويلة والحارة والشاقة. فبالتالي يعني يجب أن تكون هذه المفاهيم وهذه المعاني، لا أقول الأسرار لأنه المفروض هذه ليست أسرارا، يعني هذه المعاني وهذه المفاهيم يجب أن تكون حاضرة في أذهاننا دائما. وعلى السادة يعني العلماء والخطباء والوعاظ وأئمة الجمعة عندما يتحدثون عن الصوم أن يبرزوا بشكل يعني كبير وواضح ومهم هذه المعاني وهذه المفاهيم.
0: نعم، لأنه منع حكم عظيمة من خلال صيام في يوم ينفرد فيه المسلم بطاعة الله سبحانه وتعالى، والأمثلة مثل ما ذكرنا عديدة من ذلك. في مسند أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. معناها صيام يوم مثل ما ذكرنا في الحديث السابق لوجه الله، يحتسبه المسلم لوجه الله، يباعد بينه وبين النار 70 خريفا، وفي هذا خير كثير. نحن معناها ذكرنا مسألة الصيام باعتبار أنه هذه الأيام مباح فيها الصيام، ويتأكد خاصة في يوم عرفة، هو اليوم الذي يسبق
1: يوم
0: العيد، بمعنى أنه باش يكون بإذن الله يوم الثلاثاء يوم عرفة، وباعتبار أنه يوم الأربعاء هو يوم عيد الأضحى المبارك بإذن الله تعالى.
1: ولاحظ أنه أن الله سبحانه وتعالى يكافئنا فيحرم هذا باتفاق الفقهاء، يعني صيام يوم العيد والأيام الأخرى أيام التشريق، يعني 4 أيام اللي هي 10 و11 و12 و13. يعني أيام التشريق هي 11 و12 و13، وفي العادة اليوم 13 هو من الأيام البيض، لكنه يحرم صيامه إذا كان يعني في مثل هذه المناسبة،
0: فهي أيام أكل وشرب وذكر لله.
1: حتى يرى المولى عز وجل علينا مظاهر البهجة والسرور. ومن مظاهر البهجة والسرور هو التمتع بما لذ من الطعام ومن المشروبات الحلال بطبيعة الحال. فيعني هنيئا للمسلمين بهذا العيد الذي يأتي مباشرة بالنسبة للحجاج، بعد يعني القيام بمناسك الحج أو أغلب مناسك الحج، وبالنسبة للمسلمين غير الحجاج الذين يجتهدون في الصيام، وأقل ما يمكن أن يصوموا يوم عرفة، ويا حبذا أن يصوموا اليوم 8 والتاسع، أو يعني أفضل من ذلك أن يشرعوا في الصيام من أول ذي الحجة، من واحد الحجة إلى اليوم 9 وهو يوم عرفة.
0: يوم الحج الأكبر هو يوم النحر أستاذ رضا، 10 من ذي الحجة، وهو أعظم أيام الحج لورود النص به، وسمي بذلك لأنه معظم مناسك الحج تؤدى فيه مجتمعة، رمي جمرة العقبة، ذبح الهدي، الحلقة والتقصير، وطواف الإفاضة، وسمي بذلك إذن لأنه وكأنه بهذا الجمع يكون معناها الحاج قد استوفى تقريبا معناها
1: أغلب
0: المناسك،
1: ويتحلل التحلل الأصغر، ثم بعد طواف الإفاضة يتحلل التحلل الأكبر، ووقتها كل الممنوعات ترتفع. وما شاء الله يعني الله سبحانه وتعالى، وهذا من أسرار الإسلام ومن قوة الإسلام، أن هناك دمج أو مزج بين مصالح الدنيا ومصالح الآخرة. يعني ليس هناك مصالح خاصة بالدنيا وهنا ومصالح أخرى خاصة بالآخرة، بل مصالح الآخرة تحمل في ثناياها مصالح الدنيا، ومصالح الدنيا تحمل في ثناياها مصالح الآخرة. أنت ذكرت يعني منذ حين ذكرت أن الذي أقسم على شيء ثم أراد أن يتراجع، يعني صيام 3 أيام لمن لم يستطع أن يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين، لكن لاحظ يعني كي يكفر عن تراجعه في الأيمان عليه أن يعني يطعم 10 مساكين او يكسو 10 مساكين، وهذا من مصالح الدنيا،
0: من مصالح الدنيا
1: يعني
0: فعلا،
1: مزج بين ما هو اخروي وما هو يعني دنيوي.
0: نعم. استاذ رضا، نختم هذا الركن الاول في موضوع الحصه، ثم بعد هذا الابتهال باذن الله لنعود للمواصله في الركن الموالي في قواعد التلاوه.

0: إلى ركن قواعد التلاوة الآن أستاذ رضا، معك نتعرف على قواعد التلاوة بإذن الله تعالى من خلال آيات القرآن الكريم. تفضل أستاذ رضا.
1: نعم، نقترح على السادة المستمعين الأفاضل السورة المباركة. بطبع الحال الآيات الأولى من هذه السورة وهي سورة الفجر.
0: نعم.
1: يعني سورة عظيمة.
0: نعم.
1: وهي ذات علاقة بما كنا نقوله في الجزء الأول من الحصة حول يعني شهر ذي الحجة
0: والعشر الأول. نعم.
1: وفضائل هذه الأيام وهذه الليالي. إذن يقول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر. يعني هنا أستاذ كمال
0: قسم،
1: لاحظوا، نعم هو قسم، نلاحظوا أن الجيم هي فيها الشدة وفيها القلقلة، رغم أنها حرف يعني مستفل، ليست مفخمة، مرقق، هي حرف مرخم مرقق.
0: نعم.
1: لكن الراء فيما بعدها، الراء يعني هي وقفنا عليها بالسكون،
0: نعم،
1: فتكون مفخمة رغم أنه قبلها حرف ساكن، لكن قبل الحرف الساكن هناك حرف مفتوح وهو الفاء.
0: نعم.
1: والفجر هكذا مع قلقلة الجيم ومع الشدة. ما معنى الشدة؟ بمعنى أن الصوت ينحبس، يعني عند النطق بالحرف اللسان يرتفع إلى سقف الفم ويمنع أن الصوت من المرور، فلذلك نلجأ إلى القلقلة وهي نوع من الاضطراب يحدث، ف كأن اللسان يضطرب فيمر الصوت. هذا معنى أو تقريبا يعني أو تقريبا. وإن كان يعني العلماء يعرفون القلقلة بقولهم صوت لذيذ يشبه صوت الغزالة عند ضياع ابنها. نعم. إذا والفجر هكذا، ثم قوله تعالى الآية الثانية، يعني والفجر هي آية.
0: نعم.
1: على الأقل في المصحف الذي أمامي.
0: نعم.
1: وليال عشر. كذلك الراء مفخمة، رغم أنه لو وصلنا تكون مرقة لأنها مكسورة.
0: نعم. وليال وليست وليالي.
1: لا، وليال.
0: أي نعم. نعم.
1: هي منونة.
0: نعم.
1: وليال عشر.
0: نعم.
1: ثم لاحظ أنه العين والشين حذاري من تفخيمها تبعا للراء. لا نقول عشر.
0: نعم.
1: عشرة.
0: نعم.
1: نعم. عشر يعني العين
0: عشر
1: والشين.
0: نعم.
1: مرققان، والراء هي فقط هي المفخمة. ثم قوله تعالى والشفع والوتر، يعني كذلك حذاري في لفظة الوتر من تفخيم الواو والتاء الرافقت، والوتر هكذا. والوتر.
0: نعم.
1: يعني لا نقول والوتر، والوتر.
0: نعم.
1: لأن هناك كلمة وتر.
0: نعم.
1: بالطاء.
0: أي نعم.
1: الوتر وهو
0: الغاية
1: الغاية وما
0: مقصد.
1: ما يقضيه الإنسان.
0: نعم.
1: الحاجة التي يقضيها الإنسان.
0: م.
1: ثم قوله تعالى والليل إذا يسر، ديما نفس الملاحظة حذار من تفخيم الياء والسين، لا نقول يسر، يسر،
0: يسر،
1: يسري.
0: نعم.
1: نعم.
0: يسر. نعم.
1: هل في ذلك قسم لذي حجر، إذن هل في ذلك قاسم.
0: نعم.
1: قاف فقط مفخمة.
0: نعم.
1: سين مرقب. لذي حجر
0: ليست قسم،
1: ليست قسم. نعم.
0: نعم.
1: هنا حجر الراء مرقة، لماذا؟
0: مم.
1: لأنها قبلها حرف ساكن وهو الجيم، وقبل الساكن هناك حرف مكسور.
0: نعم.
1: فبالتالي ترقى، لا نقول حجر.
0: مم.
1: وإنما نقول حجر. ثم بعد ذلك قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد.
0: مم.
1: يعني الخطأ الفادح، وأعتبر أعتذر عن استعمال هذه اللفظة وهذا وهو مصطلح، يعني الخطأ القبيح جدا هو أن نمد للراء ألم ترى، وهي ألم ترى.
0: أي
1: نعم. نعم. فعل مجزوم.
0: مجزوم. نعم.
1: بحذف حرف العلة. ألم ترى كيف، ثم حذاري من تفخيم التاء.
0: نعم.
1: تبعا للراء
0: ليست عليه ترى،
1: ترى هكذا. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ثم
0: يمكن أن يقول بعاد فقط، لا يمد في العين،
1: هو هذا مد يسمى مد عارض للسكون.
0: نعم.
1: القارئ مخير بين الأطول الثلاثة بين القصر والتوسط والطويل، يعني يمكن أن يقول بعاد هكذا، ويمكن أن يقول بعاد يأتي بالتوسط، ويمكن أن يأتي بالطويل فيقول بعاد. لكن ينصح العلماء أنه يختار مدام هو مخير أن يختار المقدار من المد الذي يتناسب مع سرعة القراءة. إذا كانت قراءة بطيئة جدا
0: نعم.
1: فيستحسن أن يستعمل المد الطويل. وإذا كانت متوسطة أن يستعمل التوسط، وإذا كانت حذر الحذر هو السرعة في القراءة مع المحافظة على قواعد التلاوة.
0: نعم.
1: فيعني يكتفي به أو يقتصر على المد القصير.
0: الله أستاذ رضا، شكرا لك. نتوقف عند هذا الحد. فقط نذكر أن سورة الفجر هي سورة مكية، وعدد آياتها 30 آية و 30 آية، وترتيبها هي في المرتبة 89 في المصحف الشريف،
1: وكلماتها
0: 139 كلمة. نعم. شكرا لك يا أستاذ رضا. موعد مع السادة المستمعين في جزء البرنامج الثاني بإذن الله، انطلاقا من الساعة 10 مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 160، وكذلك على رقم الموحد معناها للهاتف 227 700. ابقوا معنا مستمعينا الكرام، لنا عودة بإذن الله.
2: بسم الله.